0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك.
1: أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدل للمسلمين كل ذنب، تستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة فتنة وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما أبدا لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم اسر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كله لدى الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاسر نظام نحمنا وشرها بعد الموت، صل على سيدنا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا وللمسلمين كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما أبدل للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أبلنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بك، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن النهاية إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة الاجتهاد من الخذلان.

يقوم من البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب النظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك لطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين ولازما بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد. إنك سميع الدعاء إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك من اسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك من اسم الأعظم الله بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون مصون يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا ولدنا والمرسلين يا الله وآلهم.

العلماء بأمر الله طرا والصالحين يا الله أخص بهما من قطب حق وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى فذات التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد رؤوس القطب أجل عن القطب.

والحال تاج العابدين ولاظمها أبا بكر إماما حباه له جهم مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله ولطف شامل ودوام ستر لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إليناك ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تتكستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تتكستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب مستدركا بعد ما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا على القبائح والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك سنادي صدقا وأقصى مرادي يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا والي يا الله أشكو إليك وأبكي من شم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوى فاد واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصها الجاه والمال يا ربي قد غالبتني وبالأماني سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكمال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم ينجال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد

توبة واعصم من شر أوبة. يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري مصيري واقتم بالإيمان إلى جال. يا الله وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال. يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى وجهرا بالغدايا والأصال. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

راحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم والتنيم المعين، وليس نرجو سواك، فادرك إلهي درا قبل الفنا والهلاك، يا عم دنيا ودين يا الله، وما لنا ربنا حسبنا يا

دينك يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى كل الهنا نعطاه في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويتبع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام

السنين. رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين. يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام على ممر السنين. يا الله ربي حين شاكرين وتوفنا مسلمين لبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول وهب لنا كل سور ربي سجب لي أمين. يا الله عطاك ربي جزيل فعلك جميل وفيك منا طويل فاجد على الطامعين. يا الله يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق رهين. يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكفي اذى المؤذين. يا الله واختم باحسن ختام اذا دان الانصرام حين الحمام وجد

ربي إني ذو الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت مذلي فأغذني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأغذني به وبلغ وادي كل ما يرتجيه من أمنياك واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى.

بما قد حل قلبي من هموم واشتغال، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا الله يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصبار. يا الله قد قفاني علم ربي واختياري. يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا. يا الله يا

قد جفاني علم ربي واختياري يا الله، لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي يا الله، وبوادي الفضل عاقف فأدوم ربي عكوفي، ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليبي يا الله، وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله، قد جفاني من سؤالي واختياري يا الله، حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير.

تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعة تبنا إلى الله من الكلام والحركات نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشام المضاعفات لنا والأحباب وأهل الدين ماضي أموات لما علمنا وجهلنا الغفلات والإحرام أو ندب مباح مكروه وواجبات ولكل ما علمه الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات عدت يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ديه الأخرى حسنات وأعطنا أحسن اليقين مع كمال دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم سابقات وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات بالقبول.

المعطاها واله في الأولان معهم وفيهم دائما في الدم والآخرات واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وفق أمة أحمد وأذي واصلح عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب هذا النعمة تدد خلقه ورضا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا قوي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم

عيونك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكلفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. لكلمات اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. ومداد كلمات يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بقوتي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب.

0: وجهت لك وجهتي عجل بقبضي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب لا باب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي طاصميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وساخر الأسباب وذل للصعاب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ الماردي وحاسد معاندي طاصميم يا الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي
1: أستغفر الله الذي لا
0: إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي
1: أستغفر الله الذي لا
0: إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي
1: أستغفر الله الذي لا
0: إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين.

كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدين يا رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحد من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا

أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا

0: شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.

قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم

الكافرين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اصرف وادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والبلاء والجهل وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والعاهنين والساحرين والمفسدين. ومن يريد بنا سوءا عاجلا غير آجل، في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. رسولك.

0: استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام اليك اعوذ السلام حينا ربنا بالسلام فهنا برحمتك دار السلام تباركت تعاليت يا ذا الجلال الكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
1: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك

لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك.

كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومن

جنان خالدين من غير سابقة عذاب بلا عتاب بلا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما

قوم الكافرين آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك،
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو.

خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما

الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما بين ذلك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة للعالم العلامة محمد بن عمر بحرق رضي الله عنكم إلى أن قال ويرد الباقيات الصالحات فرد والهج بهن إلى الممات ترى الري الهنيئة وأنت صادي الورد ما يعتاده العبد من صلاة أو قراءة أو ذكر في وقت مخصوص مأخوذ من ورد الإبل الماء بحسب عادتها والباقيات الصالحات الأعمال الحسنة وتسمى الأربع الكلمات الآتية الباقيات الصالحات أيضا وهن المراد في النظم فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة معقبات وهن الباقيات الصالحات رواه النسائي والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وجنتكم بضم الجيم وتشديد النون أي ما يستركم ويقيكم منها قد يزاد معهن ولا حول ولا قوة إلا بالله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا من الباقيات الصالحات قيل ما هن يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وقوله في البيت فرد هو أمر من ورود الماء استعارة لاتخاذهن شرابا وغسلا وملازمتهن كما يلازم الماء الذي به حياة الأبدان ولهذا قال والهج بهن إلى الممات يقال لهج بكذا إذا ولع بذكره والمراد بالري الهني ما يعود عليه من بركات ذكر الله في الدنيا والآخرة والصادي الظمآن وذلك يوم عطش الأكباد في القيامة وقد جاء في فضل الذكر عموما وفضل هذه الكلمات خصوصا ما لا يحصل من آية الكتاب والسنة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة وقال تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا قال يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال ولو ضرب بسيفه حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكر لله أفضل منه وأرفع درجة رواه الترمذي وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله رواه الطبراني وغيره بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين هذا آخر فصل في باب الأربعة ثلاثة فصول الباب الثاني من أبواب الأربعة فضل الخلفاء الراشدين الأربعة والفصل الأخير من باب الأربعة ورد الباقيات الصالحات وهي أربع كلمات التي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، بدأت بالتسبيح أم بالتحميد أم بالتكبير أم بالتهليل. وقد سمعنا من شيخنا الحبيب عمر حفظه الله تبارك وتعالى ما هو مناسبة، إيش المناسبة بين ذكر الخلفاء الراشدين ثم الباقيات الصالحات. قال لأنه كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في دوام يومه وليلته، حتى في أثناء كلامه وتحادثه مع الناس لا إله إلا الله، كلما تكلم بكلمات أو خاطب أحد لا إله إلا الله، هكذا دائما تجري على لسانه، وعلى لسان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله أكبر، كانت تجري دائما في تحركه ومشيه وفي محادثته ومخاطبته وقضائه، كلما سكت قال الله أكبر الله أكبر، هكذا دائما التكبير للحق جل جلاله على لسانه، قلبه ممتلئ بتعظيم الحق جل جلاله. وسيدنا عثمان بن عفان كان دائما على لسانه سبحان الله، هكذا في الحديث الذي يدور والمخاطبة ومكالمة الناس سبحان الله، دائما سبحان الله، تنزيه، تنزيه للحق جل جلاله، والحق منزه، تنزيه، التنزيه من العبد هو تنزيه لنفسه، ألا يشهد في الخالق إلا كمال التعظيم والجمال والجلال. وكان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه دائما على لسانه في تخاطبه وتحدثه الحمد لله، كلما تكلم أحد الحمد لله الحمد لله. قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله ولها مناسبة، كل واحد كان ما يردده على لسانه دائما لها تناسب معهم ومع أحوالهم وقربهم من ربهم تبارك وتعالى رضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا الاقتداء، فكل ذلك فضله عظيم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، ثقيلة في الميزان سبحان الله، والثنتين والثلاث والأربع والخمس، ومع التعظيم للحق والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم يعظم شأن التسبيح. والحمد لله قال فيها عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، ميزان من ذا؟ لا موازين الدنيا كلها، ولكن ميزان الحق جل جلاله، الميزان الذي توضع فيه الحسنات والسيئات، كل كفة كما بين السماء والأرض، الحمد لله تملأ الميزان. إذا خرجت من قلب صادق مستشعر للنعمة شاكر للمولى سبحانه وتعالى يعتقد أنه لا يستحق فيشكر المولى، في قلبه بشهود المنة للمولى سبحانه وتعالى يقول الحمد لله، وكلما كان على هذا الشعور يكون فضلها أعظم، وإلا فهو ذكر لله يثاب عليه الإنسان على أي حال، على أي حال ينال الثواب. وقد قال أحد تلاميذ الشيخ أبو سليمان الداراني قال له إني أذكر الله ولكن بدون حضور، ما شيء حضور قالوا لما نذكر الله، قالوا احمد الله الذي زين جارحة من جوارحك بذكره، نعمة من الله عليك، من أجل ما تترك العمل، لأن إبليس يقول لك أنت ما عندك حضور ما عندك خشوع أتعب نفسك ولا شيء، فرحان هو إذا تركت العمل تمام. والحق سبحانه وتعالى يحب من الإنسان أن يعمل يبقى على العمل، عاصي يقول لك استغفر، أما أي خاطر من شيطان، من نفس، من هواء، من شيطان إنس، من شيطان جن يوحي إليك أترك، بس ما شي داعي، ما تلقي، ما حصلت شيء، ما حطيت الشيطان هدية، هذا اللي يبغاه أن تترك العمل. والحق تعالى يحث عباده على العمل، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تترك العمل، مهما كان يدور في بالكم من أخطائكم ومن ذنوبكم ومعاصيكم، ارجعوا إلى الله واستغفروه، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات جل جلاله وتعالى في علاه. لكن لا تتركوا العمل بأي خير. قال لك أنا عندي رياء وغرور، الغرور والرياء استغفر منه، والعمل استمر على اللي تعمل. إن خرجت جماعة إن صليت في الصف الأول وإن صمت وإن حملت سواكك وإن بريت والدي، قال أنا عندي غرور بقى أحسن ذا اللي بقلل منه ولا بأتركه مشان الغرور ما يجين. قلت تمام، هذا اللي يبغاه إبليس، إنك ما تعمل شيء، فأعمل استمر على العمل بالخير، والغرور استغفر منه، والغرور ما يجوز، والرياء ما يجوز، استغفر. حتى قال بعضهم استغفارنا يحتاج إلى استغفار. كانت رابعة العدوية تقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار. إذا كان استغفارنا يعني ماشي منه يحتاج استغفار، إيش نفعل؟ نستغفر. قال صاحب الزبد وإن يك استغفارنا يفتقر لمثله فإننا نستغفر. نكون دائم على امتثال أمر الله في أداء الواجبات وفعل الطاعات وترك على الدوام، ما نترك شيء ولا نترك أي مبرر تحت أي مبرر، لا يترك الإنسان قاصد متعمد ما كان من غفلة أو خطأ، يستغفر الله سبحانه وتعالى منه. ولا إله إلا الله أفضل الذكر لا إله إلا الله كما جاء في الحديث. ولو أن السماوات والأرض وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. كل هذه الأكوان والوجود قائمة على معرفة الإنسان بواحدية خالق هذا الوجود، لا شريك لا وزير لا مماثل لا شبيه لا نظير، حي قيوم أحد أبد صمد لا إله إلا هو، فهي أعظم الكلمات. قال الله لحبيبه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هم يستغفرون وانت استغفر لهم، وعندما يذنبون يأتون إليك، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول يطبع عليه. كم من ورقة واتفاقية وعهود ما تمشي، ما نجي الختم تختم، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال الله في وصف المنافقين ما يحبون يجون مشان يستغفر لهم الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذا وصف المنافقين. أما المؤمن بغى رسول الله، بغى أي مؤمن يستغفر له فضلا عن سيد الخلق، بغى يستغفر له، أن هذا الطريق. الله قال له استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاستغفارنا ليس كاستغفاره صلى الله عليه وسلم، بون كبير بيننا وبين استغفاره. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لا إله إلا الله والله أكبر التي كانت تجري على لسان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تكبير، شرعت الصلوات فيها التكبير، وتكبيرة الإحرام والانتقالات فيه التكبير، وشرع التكبير في أيام العيد على وجه الخصوص بالصيغ المعروفة رواها أهل الحديث. وكل تلك الأسماء الأربعة أو التسبيحات الأربع جاء في روايات ساقها لنا الشيخ، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فسرهن في تلك الروايات بأنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، مع أن المفسرين يذكرون أيضا أقوال أخرى في العبادات والباقيات الصالحات، لكن هذه جاء النص فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الباقيات الصالحات. منها، من أهمها، من أهم الباقيات الصالحات ومن أعظمها وأجلها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. والإنسان مفتقر إلى أن يبقى في شعوره دائما هذا المعنى، دائما هذا المعنى موجود عنده. في التسبيح يسبح عندما يتعجب، عندما يجيك العجب من شيء أو الاستغراب، إيش الكلمة اللي بتقولها؟ سبحان الله. هذا الخالق للوجود كله، المبدع للوجود كله، من فيه وما فيه، هم وما علمهم إياه وما وصنعهم وصناعاتهم وحرفهم ومهنهم وابتكاراتهم كلها خلقه، فهو المسبح سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وما من شيء، إن تأتي بمعنى ما، وإن من شيء يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إيش هن السماوات السبع والأرضين وإن من شيء؟ الورقة دي تسبح بحمد الله، لا أنا ولا أنت ما نعي تسبيحها، والخشبة والسلك والحديد والحجر كله الثياب التي علي وعليك كلها تسبح، لكن لا تفقهون تسبيحهم، ما يفقه، لا يدرك، بيننا وبينه حجاب مضروب. لكن قد يشاهد الإنسان من خواص الصالحين أو الأنبياء والمرسلين هذا التسبيح. قال الله تعالى في سيدنا داود، وكان يسمع تسبيح الجبال ويسمع تسبيح الطير، قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، رددي معه الذكر والتسبيح، سبحي. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الحصاء سبح في كفه، يعني هو سمع التسبيح، هو يسبح، يسبح في كفه الحصاء، وتسبح الجمادات كلها بحمد الله، الجمادات والحيوانات والنباتات والأشجار كلها تسبح بحمد الله جل جلاله وتعالى في علاه. فما أجل هذه الكلمات وما أعظمها، والحمد لله. لئن شكرتم لأزيدنكم، حقيقة الشكر أن تعترف بأن نعمة من الله خصك بها، وأنه قادر على أن يثيبها فتحمده عليها، وأنه ما أعطاك إياها لأنك فعلت شيء، وإن فعلت ولكن محض منا منه. فالحق سبحانه وتعالى ما أحد يستحق شيء عنده أبدا، يثيب من أطاعه بفضله، ومن يشاء عاقبه بعدله، يغفر ما يشاء دون الشرك به خلود النار دون شك، بالشرك خلود النار، وما غير الشرك يغفره الله جل جلاله وتعالى في علا. فالحمد لله نعمة عظيمة علينا من الله، تملأ الميزان، تملأ الميزان، تابة ملي الميزان بإيش؟ بالحمد على كل حال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الخبر أو الأمر الذي يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه خبر أو أمر يكره قال: الحمد لله على كل حال. وأمرنا بالحمد على وجه الخصوص عند هجوم النعم واندفاع النقم، بل أن نسجد شكرا لله إذا حدثت نعمة جديدة أو اندفعت نقمة، يسجد الإنسان شكرا لله، وهذا حمد. الحمد باللسان الحمد لله، والحمد بالأركان الأفعال والطاعات والقربات والسعي في فعل الخير والمنافع، والحمد بالقلب استشعار النعمة من الله أنها من عند الله سبحانه وتعالى. وأمرنا عند العطاس، إذا عطس أحدنا، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليشمته السامع، يشمته يعني يدعو له بالرحمة، قل ارحمك الله، إذا حمد الله. وإذا لم يحمد الله ما يشمت، لا تشميت إلا لمن حمد الله. وأما الصبي فإذا عطس وما ما ما ما ينطق يقول الحمد لله، يقول بارك الله فيك، يقول له بارك الله فيك. والتشميت تشميت لمن حمد، لمن حمد الله، يرحمك الله. وقد عطس واحد مرة في حضرة سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله، فعطس فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال سيدنا أنس كنا عند رسول الله فعطس أحد القوم، فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال له عليه الصلاة والسلام السلام عليك وعلى أمك، إنما العاطس يحمد الله سبحانه وتعالى، ما يقول ما يسلم على الناس يقول السلام عليكم طريقته الحمد. كان ما يعرف ما يدري، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وجرت لسيدنا أنس بن مالك فقال للعاطس السلام عليك وعلى أمك، قال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سنة العطس أن يقول الحمد لله. ولا إله إلا الله فضلها عظيم وثوابها جزيل. وقد ورد أيضا أن عمودا عند العرش، إذا قال المؤمن لا إله إلا الله يتحرك، قل يا رب لا أسكن حتى تغفر لقائلها، لا أسكن حتى تغفر لقائلها. والله أكبر كلها أذكار عظيمة ونافعة تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريق هذا الخير ووصول هذا الخير إلينا. قال لهم عليه الصلاة والسلام خذوا جنتكم من النار، وقايتكم وحفظكم من النار خذوه. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. وفي ليلة الإسراء والمعراج قال سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام حينما لقيه رسول الله في السماوات، قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام، السلام على رسول الله والسلام على خليل الرحمن، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان يعني أراضي مستوية لا فيها حفر ولا فيها آقام ولا جبال، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الغرس أخبر أمتك بهذا، فليكن للإنسان نصيب ولو 10 مرات في اليوم يرددها. كثير من أهل العلم والصلاح في أورادهم 10 مرات من ترديد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يزاد معهن يزيدون معها ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها أيسر من 70 داء أيسرها الهم، تخفف 70 داء أيسرها الهم، والهم قدو مصيبة على الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اشتكى إليه سيدنا سعيد أبو سعيد الخدري الدين فعلمه هذه الآيات، قال فما مرت إلا أيام فقضى الله ديني. نعم. استكثروا من الباقيات الصالحات، هذه رواية أيضا عند الإمام أحمد بن حبان والحاكم في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد، استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل ما هن يا رسول الله، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وورد الباقيات الصالحات فرد، كن واردا عليه كما ترد على الماء، كن لك ورود على الباقيات الصالحات. ولذلك يسمي العلماء الأدعية والأذكار أوراد ترد عليها. طيب ترد عليها ورود كما ترد على الماء، والواردات الإلهية إنما يحصل عليها الإنسان باشتغاله بالأوراد والأذكار، إذا ما له ورد ولا له ذكر ماشي يرد عليه. مجوف فاضي، تريد أن ترد على فضل الله وعلى جوده فاذكره، ويكون لك ورد من في الليل وفي النهار في قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ويلازمهن كما يلازم الماء الذي به حياة الأبدان. هل يستغني الإنسان عن الماء في الليل والنهار؟ لا. وكذلك هذا جسده، وأما قلبه وروحه فلا يستغني عن الذكر، ولا غذاء له إلا بالذكر. ما يتغذى الروح، ما يحس الإنسان بانشراح في صدره ولا بطمأنينة في قلبه بدون ذكر. يعاني، إذا قل ذكره كثرت معاناته، وإذا زاد ذكره ذهبت المعاناة وذهبت المشقة. قال فرد والهج بهن إلى الممات على الدوام حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الجنة فيلهمون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والذكر كما نلهم النفس تنفس. حد مننا الآن يحتاج يفكر كيف يتنفس أو كيف يعمل؟ لا، يجري تلقائيا النفس. وهكذا الذكر عند أهل الجنة. والهج بهن إلى الممات ترى الري الهنية وأنت صادي، أو ترى الري الهنية وأنت صادي. الري الهني، الإنسان إذا شرب الماء وروي، هذا ري، روي يروى ريا أو ريا، هنيئا، في هنا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام مص الماء صبا ولا تعبوه عبا فأنه أهنأ وأمرأ، أهنأ وأمرأ. وأكثر اتباعا للسنة، الاتباع للسنة لا يصب الماء صب مثل البهائم، بل يمصه مص، فإنه أهنأ وأمرأ وله الأجر والثواب، وبه بل الصحة به. لا تفاجأ شيء من الأجهزة مفاجأة بالماء فتتأثر ولو على المدى. قد ذكر بعض المختصين أن شرب الماء بالمص يجعل الرئة تتماشى مع الجسم الداخلي، ينسجم مع الماء الذي دخل سواء كان باردا أو حارا. لكن إذا كان باردا كثيرا أو حارا فعل ذلك يتأثر من الداخل، فأنها في غدد ما تنفتح إلا إذا مع المص، مع الشرب قليلا، فينتفع به الإنسان يكون هنيئا ومريئا حتى لذته أحسن. لكن العجلة تجعل الإنسان لا يفعل الخير. قال له ترى الري الهنية، ما هو الري هني شرب ماء؟ لا، هذا شرب الماء المحسوس، لكن الري الهني من إفضال الله ومن عطاء الله ومن جود الله سبحانه وتعالى. ترى الري هنية وأنت صادي، أنت ظمآن، أنت فيك عطش وظمأ، يأتيك الري الهني. وإذا عطش روح الإنسان وقلبه إيش يحتاج؟ ذكر الله، يرد على ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فكلها أمر الله بها الباقيات الصالحات على العموم، أمر بها على الخصوص، وجاء فضلها وثوابها العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمس سنا على أعينه فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين أصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يحتط بدرب الله طوله ما شاء الله وقفله لا إله إلا الله، فأبوه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سور سور سور. وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه اختتم. الله الله الله ربي لا اشرك به احدا. الله الله الله لا اله الا هو. الله الله الله اعز واجل واكبر مما اخاف واحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه اختتم. الله والله والله ربي لا اشرك به احدا. الله والله والله لا اله الا هو. الله والله والله اعز واجل واكبر مما اخاف واحذر. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم احترز منهم وبك اللهم ادرأ في نحورهم. بك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم. ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم. ومثل ذلك أمامي وأمامهم. ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم. ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم. ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم. ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. جعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني. بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله. مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله. بلطيف صنع الله. بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله، عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافة يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، وشر كل الموذيين يا الله، من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا وشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر يقمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا، ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول، وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام صحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. فرد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير تيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف طبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف طبنا في تيسير كل عسير تيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق

الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد

0: حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: حكم عن الموت. حكي أنه لما حضرت لقمان الحكيم الوفاة بكى، فقال له ولده: ما يبكيك يا أبتي؟ فقال: يا بني، لست أبكي على الدنيا ولا على نعيمها، ولكن على ما أمامي من الشقة البعيدة والمفازة السحيقة والعقبة الكؤود والزاد القليل والحمل الثقيل، ولا أدري أيحط عني ذلك الحمل حتى أبلغ الغاية، أم أثقل حتى أساق إلى النار، فلهذا أبكي. فمات عليه السلام.

فقال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم. وهذا قريب من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.

النوم والموت. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، إن كنت تشك في الموت فلا تنم، فكما أنك تنام كذلك تموت، وإن كنت تشك في البعث فلا تنتبه، فكما أنك تنتبه بعد نومك فكذاك تبعث بعد موتك.

0: وذكر أن لقمان الحكيم عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني، كثيرا ما أوصيتك إلى هذه الغاية، وإني لموصيك الآن بست خصال فيها علم الأولين والآخرين. أولها ألا تشغل نفسك بالدنيا إلا بقدر ما بقي من عمرك، وثانيها اعبد ربك بقدر حوائجك إليه.
1: ذكرى للعالمين.
0: وثالثها اعمل للآخرة بقدر ما تريد المقام بها، ورابعها ليكن شغلك في فكاك رقبتك من النار ما لم تظهر لك النجاة منها، وخامسها لتكون جراءتك على المعاصي بقدر صبرك على عذاب الله، وسادسها إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكانا لا يراك فيه الله وملائكته.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: الثوم وعلاج قشرة الشعر. الوصفة الأولى: الثوم. المقادير: عدد 4 فصوص ثوم، رؤوس كحول في زجاجة محكمة الغلق، كحول أبيض نقي بنسبة 95%. الطريقة: يوضع الثوم بعد مزجه في الكحول، وتحفظ الزجاجة في مكان دافئ لمدة 10 أيام ثم تصفى. الاستعمال: تدلك فروة الرأس مرتين يوميا صباحا ومساء، ويستمر ذلك حتى الشفاء التام مع مراعاة غسل الشعر وعدم تدليك فروة الرأس بشدة أثناء الاستحمام. ويستعمل شامبو الأطفال لأنه يكون غالبا خاليا من المواد الكيماوية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نعم، كان موضوع الحلقة الماضية في بيان تخالف الكتب الفقهية حول تعريف الحيض، وذاك شيء مهم، وذلك شيء مهم، فينبغي لكل مهتم من الرجال والنساء بباب الحيض أن يتأمل تخالف الكتب الفقهية حول تعريف لها الحيض، لأن الكتب الفقهية هي يعني كتب فن له، فن الحيض، ولأن له فن الحيض هو من الأشياء من الأبواب له المهمة، ولأن التعريف أيضا هو من الأشياء المهمة التي تتعلق بباب الحيض، فهي ثلاثة أشياء هي كلها مهمة. الكتب الفقهية هي لأنها كتب ذلك له، فن ذلك له الموضوع، وذلك الموضوع الذي هو الحيض لأنه من الواضيع له المهمة، والتعريف لأنه التعريف هو من الأشياء له، من أهم الأشياء المتعلقة به بباب له الحيض، لأنه كما قلنا يعني لا سيما التعريف له الشرعي، لأنه الأحكام له، الأحكام والتفاصيل كلها ما تترتب على الحيض له، على الحيض له الشرعي، عليك أن تعرف أولاً تعريف ذلك الحيض الشرعي، ما هو الحيض له الشرعي الذي تترتب عليه له الأحكام وله والتفاصيل والتقاسيم التي سيأتي بيانها فيما بعد إن شاء الله. نعم، طيب الآن موضوع درسنا هذا في ما يتعلق به بتعريف الحيض لغة، فيما يتعلق بتعريف الحيض لغة. نعم، فالحيض بفتح الحاء لا غير، يعني ليس هناك لغة أخرى بغير حركة له الحاء، وإنما هو حيض لغة واحدة بفتح الحاء، لغتنا واحدة. فالحيض بفتح الحاء لا غير هو أشهر، وهو أشهر أسماء الحيض عند الخاص والعامة. يعني معلوم أن الحيض له أسماء كثيرة جدا، بعضهم أوصل إلى نحو 20 اسم، إلى نحو 20 اسم لله للحيض، ولكن أشهرها والذي هو معروف عند الخاصة والعامة هو اسم الحيض، هو اسم له الحيض، هذا هو الاسم له المشهور عند الخاصة والعامة. أما كثير من الأسماء الأخرى هي يعني أسماء غامضة لا يعرفون لا طلبة العلم، وبعض له الناس دون بعض. أما اسم الحيض فأنه مشهور ومعروف عند الخاصة والعامة عند الرجال والنساء مطلقا. نعم، إذن نحن الآن نريد أن نعرف الحيض لغة. الحيض بفتح الحاء لا غير، يعني ما هناك لغة أخرى فيها غير فتح لا الحاء، وأيضا هو هذا الحيض الذي هو يعني هو أحد أسماء له ذلك له الموضوع، وهو أشهر أسماء ذلك الموضوع، هذا كلمة له الحيض. طيب، تعابير له الفقهاء حول له حول المعنى اللغوي للحيض اختلفت، والأكثرون وتقدمت الإشارة إلى ذلك الاختلاف له في الحلقة لها الماضية، اختلفت على ثلاثة تعابير، تعابير الفقهاء حول تعريف الحيض لغة، وفي الحقيقة ما هو موضوعهم، ما هو يعني اختصاصهم إلا تعريف الحيض شرعا، ولكنهم على كل حال لما ذكروا له أرادوا أن يذكروا أن يعرفوا الحيض ذكروا عرفوه لغة وشرعا، هو اختصاصهم في تعريفه شرعا، ولكن لما عرفوه لغة اختلفت تعابيرهم فيه في تعريفه لغة، وقد تقدمنا على ثلاثة أقسام قد تقدم في الحلقة له الماضية. على كل حال الأكثرون من تلك له التعابير حول له التعريف له اللغوي على أن الحيض لغة السيلان، الحيض لغة السيلان، ومن عبر بهذا له التعبير كما قلنا له التحفة والنهاية والمغني وشرح له المنهج، هذه الأربع كتب كلهم عبروا بأنه لغة السيلان. نعم، ومنهم من عبر بتعبيرنا آخر يشتمل على قيود زيادة على قيد له السيلان، وهذه القيود كلها تعتبر قيودنا لغوية، وأن كان يعني تجتمع مع يعني مثلها يوجد مثلها في القيد له الشرعي، لكن على كل حال الآن نحن لما نتكلم على القيد له على التعريف اللغوي نحن نقول هي قيودنا لغوية، ولكن قد تجتمع بعده مع التعريف مع قيود له التعريف له الشرعي فتكون هذه قيود لغوية وشرعية معا. نعم، طيب لماذا لم يقولوا أن الحيض لغة مطلق السيلان، وإنما قالوا السيلان فقط ولم يقولوا مطلق؟ تمام، لماذا؟ لأنه ليس كلها سيلان يسمى حيضا باتفاق اللغويين، ليس كل سيلان يسمى حيضا باتفاق اللغويين، لأن بعض اللغويين قيدوا بأن له
السيلان هذا اسم الله يعني لله للدم بالتحديد، وليس الكليات سيلان، وإنما السيلان الدم بالتحديد يقال له حيض. فلهذا لم يقولوا مطلق السيلان، وإنما قالوا السيلان، يعني سيلان معين، سيلان مخصص، سيلان محدد، وليس كل سيلان. لأن بعض اللغويين لا يقول كل شيء سهل يقال هو حيض، وإنما الدم بالتحديد، سيلان الدم بالتحديد قال له حيض. فلذا لم يقولوا مطلق السيلان، وإنما قالوا السيلان، تمام. لكن لو كانوا كل سيلان وكل شيء قال له حيض، أي شيء إذا سهل قال له حيض، فيقولون بيتهم كلمة مطلق السيلان، فكل سيلان يقال له حيض. لكن لا، لأنه بعضهم قال كل سيلان، بعضهم قال لا، هم لغويين اختلفوا نفسهم، بعضهم قال سيلان الدم بالتحديد. فلهذا احتاجوا أن يقولوا السيلان لغة السيلان، ولم يقولوا مطلق السيلان، نعم. وغير السيلان يكاد أن كل التعابير عن الحيض اللغوي اعتبرته، كل التعابير عن الحيض اللغوي مع أنها مختلفة، لكن بالنسبة لقيد السيلان يكاد كلها اعتبرت ذلك له القيد، فكانه قيد متفق عليه لغة، قيد متفق عليه لغة. ومجموع القيود اللغوية التي ذكرت في تعابير له الفقهاء عن معنى الحيض له اللغوي هي خمسة كلمات، وهي وجود سيلان، كون السائل دم، وكونه من رحم المرأة، كونه من بالغة، كونه في أيام الحيض. هذه القيود كلها ذكرت في بعض له التعابير عن الحيض لغة من قبل له الفقهاء، من قبل الفقهاء لما عرفوا له الحيض لغة ذكروا هذه له التعابير، تمام، ذكروا هذه التعابير لما حصل خلاف فيها، منهم من ذكرها كلها، منهم من ذكر بعضها، منهم من اقتصر على قيد له سيلان فقط، نعم. يتحصل أن الأجسام ثلاثة، يتحصل من ذلك أن الأجسام ثلاثة، حيض لغوي اتفاقا، وذلك عندما تجتمع جميع الخمس الكلمات، إذا اجتمعت جميع الخمس الكلمات هذه بيكون حيضنا لغوي اتفاقا. القسم الثاني حيض ليس لغوي اتفاقا، وذلك عندما يفقد الله السيلان، إذا فقد السيلان ويكون هذا ليس حيض لغوي اتفاقا، لأن السيلان هذا جميع اللغويين اتفقوا على اعتباره. يبقى القسم لا الثالث أنه مختلف فيه، قيل أنه حيض لغة، وقيل لا إذا وجد السيلان ولم توجد باقي لها القيود، وجد السيلان ولم تتوفر باقي القيود أو جميع القيود توفر بعض دون بعض، هذا بيكون مختلف فيه لغة. فهذه الثلاث أقسام كلها من حيث يعني التعريف اللغوي، يعني نحن بعد تكلمنا على التعريف الشرعي، في تعريف لغوي، في تعريف يسمى بالحيض لغة اتفاقا إذا توفرت الخمسة له الأشياء التي ذكرناها، وفي يعني وتارة تكون غير لا تسمى حيض لغة اتفاقا إذا فقد السيلان، إذا فقد السيلان ما في سيلان حصل خلاص هذا ليس حيض لغة اتفاقا. وما إذا القسم الثالث وجد السيلان دون بقية القيود أو دون جميعها، وجد بعض دون بعض، فإنه يكون مختلف فيه لغة، مختلف فيه لغة، نعم. طيب، ثم أن السيلان الذي هو مجمع عليه عند اللغويين تؤيد كونه معنى الحيض اللغوي، أو أنه من معنى الحيض اللغوي، هذه لا المقالات لا العربية الثلاثة، وهي

قول العربي حاض الوادي إذا سال ماؤه، وقولهم حاضت الشجرة إذا سال صمغها، وقولهم حاض السيل إذا فاض. تمام، إذا فاض. نعم، إذن يعني كون لا الحيض لغة السيلان، أو أن كلمة سيلان يعني هي هي معنى الحيض لا اللغوي، أو هي من معنى الحيض لا اللغوي. تمام، يؤيد ذلك هذه المقالة الثلاثة العربية للعرب، قول ما حاض الوادي إذا سال ماؤه، حاضت الشجرة إذا سال صمغها، حاض السيل إذا فاض، حاض لا السيل إذا فاض. نعم، ومن ذلك يقال لا للحوض حوضا، الحوض تمام الذي يحيض فيه الماء يعني يسيل فيه الماء يسمى حوض، المحل الذي يحيض فيه الماء يعني يسيل فيه الماء يسمى حوض، لأن الماء يحيض فيه أي يسيل. والعرب تدخل الواو على الياء وبالعكس، تمام تدخل الواو على الياء وبالعكس. نعم، طيب بقي معنا بيان السيلان. السيلان يقال بفتح السين وبكسره. بفتح السين مصدره سال، سال يسيل سيلانا أو سيلا، تمام، ومعناه جرى. معنى كلمة السيلان معنى سال يعني جرى، معنى سال جرى. يقال سال الماء سيلا وسيلانا إذا جرى، إذا حصل جرج له يقال سال، ما دام الماء واقف ما قال له ما قال له سال ولا سيلانا ولا سيلا حتى يجري، حينئذ قال ذلك. نعم، ومما يؤيد هذا الماء ما وجد في الآية في التنزيل العزيز، قوله تعالى وأسلنا له عين القطر، وأسلنا له عين القطر. تمام، نعم، أي أدبناه ليجري لسليمان. أسلنا تمام يعني أدبنا، له يعني لسليمان. عين القطر، القطر هو لا الصفر، الصفر كان لا يذوب، لا يذوب، ولكن أداب الله سبحانه وتعالى لسليمان ليسيل ويجري، ومن ذاك الوقت صار يذوب له الصفر، قابل له لأن يذوب، وإلا كان لا يذوب. نعم، فذاب من ذلك. نعم، وأما السيلان بكسر الله السين، السيلان بكسر الله السيني هو سنح قائمة السيف أو السكين. السنح يعني الجهة التي غير الله، جهة الحاد التي تقطع منه الجهة الأخرى، يقال سيلان، سنح قائمة السيف أو السكين، قال سيلان بكسر الله السين. نعم، ولهذا قال الشاعر ولن أصالحكم ما دام لي فرس، واشتد قبضا على السيلان إبهامي، واشتد قبضا على السيلان يعني قائمة سنح لها السيف. نعم، والمراد بالسيلان مطلق الجري بكثرة أو قلة بسرعة أو ببطء، فمتى حصل جري يقال ذلك سيلان. يعني لا نفهم أنه المراد بالسيلان يعني الجري هو بقوة بالتحديد، لا، مطلق الجري سواء كان بكثرة أو قلة، بسرعة أو بطء، المهم في جري حصل، إذن تأتي يسمى ذلك الجري سيلانا. نعم، والظاهر أن الحيض اللغوي يطلق حالة له السيلان فقط. بالنسبة للحيض اللغوي حالة السيلان يقال له حيض، وحالة له وإذا وقف ولم يحصل سيلان لا يقال له حيض، وأن كان يقال له حيض شرعا، لأنه معلوم أن الحيض يخرج على دفعات بينها فترات، الدفعات هذه يكون في جريان، بس ما الآن حيضنا لغة وشرعا إذا توفرت بقية المعتبرات. وأما في حالة الفترات لأن لا يكون هناك جري ولا سيلان، بسمى حيض شرعا ولا بسمى حيضة لغة، ويكون هذا من قبيل الله يعني النادر، لأنه الغالب أن الله اللغة أوسع من الشرع، معنى أوسع من الشرع معناته المعنى كل كل ما هو لغوي يكون شرعي، وليس العكس كل ما هو شرعي يكون لغوي، لكن هذا بيكون من قبيل الله، من قبيل يعني غير الله الغالب، لأنه في حالة الفترات بسمى قد يسمى حيضة شرعا، ومع هذا ما بسمى حيض لغة، لأنه اللغوي مقيد بكونه بالسيلان ولا والجري، بالسيلان والجري، هو الآن ليس هو في حال سيلان ولا جري، ما بيسمى حيض لغة، لكنه شرعا عم بيسمى ذلك، ويكون هذا من غير الغالب أنه يعني شرعي وليس لغوي، مع أنه الغالب أنه كل ما هو لغوي يكون شرعي، لأن اللغة أوسع من الشرع. نعم نعم، طيب إذن هذا ما يتعلق بتعريف الله الحيض لغة، وهو كما ذكرنا يعني ليس هو لا المهم، وإنما المهم والذي عليه المدار هو تعريف الحيض شرعا، وسيأتي في حلقات الله القادمة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

0: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
1: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، صدق الله العظيم. حكمة لقمان.
2: ذكرى للعالمين.
1: حفظ اللسان. ذكر الحسن أن لقمان الحكيم صلوات الله عليه حضر داود وهو يعمل الدرع، فأراد أن يسأله عما يفعل، ثم كف عن السؤال حتى فرغ منها ولبسها على نفسه، فقال عند ذلك: الصمت حكمة وقليل فاعله.

يا بني إن من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

يا بني كن لين الجانب قريب المعروف كثير التفكر قليل الكلام إلا في الحق كثير البكاء قليل الفرح ولا تمازح ولا تصاخب ولا تماري وإذا سكت فاسكت في تفكر وإذا تكلمت فتكلم بحكم.

وأخرج عن عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني امتنع مما يخرج من فيك، فإنك ما سكت سالم، وإنما ينبغي لك من القول ما ينفعك. وأخرج عبد الله عن سفيان رضي الله عنه قال: قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني ما ندمت على الصمت قط، وإن كان الكلام من فضة كان السكوت من ذهب.

وأخرج أحمد عن ابن أبي نجيح رضي الله عنه قال: قال لقمان عليه السلام: الصمت حكم وقليل فاعله. فقال طاووس رضي الله عنه: أي أبا نجيح، من قال واتق الله خير ممن صمت واتق الله.

0: الله أحد، الله الصمد.
1: المعنى الصمد المقصود في الحوائج على الدوام.
0: لم يلد ولم يولد،
1: لم يلد لانتفاء مجانسته، ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه.
0: ولم يكن له كفوا أحد،
1: أي مكافئا ومماثلا.
0: صدق الله العظيم.
2: معاني كلمات القرآن الكريم.
3: فقرة الإعلانات.
4: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: سنريهم آياتنا، برنامج حواري يسرد لنا لمحات من الإعجاز العلمي في خلق الإنسان بأسلوب علمي مبسط، مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء متجدد من برنامج سنريهم آياتنا. هذا البرنامج الذي نتجول فيه بصحبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. أهلا بك أستاذ راتب.
2: بكم أستاذ معتز، جزاك الله خيرا،
1: بارك الله بك. كنا قد تحدثنا في نهاية الحلقة الماضية عن أن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، وتحدثنا عن تقسيم البشر لهذا الإنسان، وكنا قد تناولنا في النهاية أن القرآن الكريم قسم ووضع أنماطا لتقسيم الإنسان. ما هي هذا الأنماط وحبذا لو تابعنا بها؟
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ معتز، تحدثنا في حلقة سابقة عن أن البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم ومذاهبهم لا يزيدون عند الله عن نموذجين: نموذج عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، ونموذج غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. يدعم هذا التقسيم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. شرحت هذا بشكل مقتضب في لقاء سابق حينما قلت النموذج الأول صدق أنه مخلوق للجنة، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، خلق لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خلق لسعادة أبدية، بينما الطرف الآخر كذب بالحسنى فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وبينت أن الرد الإلهي الكريم لمن عرفه وانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه أنه يسر له حياته، يسر له شؤونه، يسر له زواجه، عمله، صحته، سمعته، سعد وسلم في الدنيا والآخرة. بالمناسبة على وجه الأرض 6,000,000,000، ما منهم واحد على الإطلاق إلا ويبحث عن سلامته وسعادته. لماذا الشقاء؟ من الجهل كما قلت. إذن هؤلاء الذين غفلوا عن الله وتفلتوا من منهجه شقوا في الدنيا والآخرة، وذكرت أن الجهل أعدى أعداء الإنسان. ولكن الآن أريد أن أنتقل إلى شيء آخر، هو أن الحياة على شكل هرم في قواعد وفي قمم. لو أردنا أن نصنف القمم، دعك من القواعد، القمم، أنا أرى أن في القمم زمرتان، أن في القمم زمرتين.
1: ما هما؟
2: الأقوياء والأنبياء.
1: كيف ذلك؟
2: الأقوياء ملك الرقاب والأنبياء ملك القلوب، وشتان بين أن تملك رقبة الإنسان وبين أن تملك قلبه. الأقوياء عاش الناس لهم، بينما الأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملكوا الرقاب وعاش الناس لهم وأخذوا ولم يعطوا، الأنبياء ملك القلوب وعاشوا للناس وأعطوا ولم يأخذوا. لذلك بحسب فطرة الإنسان ورد في بعض الآثار القدسية أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لذلك أحب الناس الأنبياء وخافوا من الأقوياء. الذي أريد أن أصل إليه أن الناس جميعا إما أن يكونوا تبعا لقوي أو يكونوا تبعا لنبي. فالذي يتبع النبي رأس ماله أخلاقه، رأس ماله صدقه، أمانته، عفته، وفاؤه بالوعد، إنجازه للعهد. رأس ماله أخلاقه، والإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. بينما أتباع الأقوياء رأس مالهم قوتهم، فقد يأخذون بقوتهم ما ليس لهم. لكن البطولة لا في من يضحك أولا، بل في من يضحك آخرا. المؤمن يضحك آخرا، أما غير المؤمن يضحك أولا. فمن ضحك أولا بكى كثيرا، ومن ضحك آخرا ضحك كثيرا. فالإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده.
1: وكأنك تقول أن هناك فرقا بين التقسيمين، تقسيم بشري وتقسيم للدار الآخرة.
2: وحينما يموت الإنسان كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. فلذلك هي قضايا مصيرية. ما معنى قضية مصيرية؟ يعني قضية متعلقة بالمستقبل الأبدي. في قضايا طارئة وعارضة لا تقدم ولا تؤخر. يعني إنسان حرفته أي حرفة ما دامت مشروعة وشريفة كسب منها المال وعاش بهذا المال حياة معتدلة كله سيان. أما حينما يعصي الله، أما حينما ينسى سر وجوده وغاية وجوده، أما حينما يبني مجده على أنقاض الآخرين، عندئذ يشقى في الدنيا والآخرة. إذن وصلت إلى أنه يقع على رأس الهرم البشري زمرتان، الأقوياء والأنبياء. والأقوياء لهم خصائصهم والأنبياء لهم خصائصهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي.
1: وأن علة وجود الإنسان هي العبادة.
2: هي العبادة. لكن قبل أن ننتقل لموضوع آخر أريد أن أنوه، الإنسان ما دام قد فطر على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، متى يسعد؟ صدق ولا أبالغ، ما من إنسان على وجه الأرض من دون استثناء إلا ويبحث عن سلامته وسعادته. والشقاء سبب الجهل. لكن متى يسعد؟ قال بعضهم إذا جاءت حركته اليومية مطابقة لهدفه. يعني أنت لك محل تجاري، تسعد متى؟ إذا كان هناك بيع، لأن علة هذا المحل أن تربح. أما إذا ما في بيع إطلاقا وأنت مرتاح جسميا لا تسعد. مثل آخر، لو أن طالبا على مشارف امتحان مصيري يبنى على نجاحه تعينه في منصب رفيع وزواجه وسلامته وسعادته، وجاء أصدقاؤه قبل أيام من الامتحان الأخير أخذوه إلى مكان جميل، مكان جميل جدا، مطل على بحر، جبل أخضر، أطعموه أطيب الطعام، هو يحبهم. لماذا يشعر بقيد وبانقباض وبضيق لا يحتمل؟ لأن هذه الحركة ليست متوافقة مع هدفه. أقول لك لو أنه قبع في غرفة قميئة مظلمة كثيرة الرطوبة وقرأ الكتاب المقرر واستوعبه يشعر براحة لا توصف. إذن أنت متى ترتاح؟ حينما تأتي حركتك مطابقة لهدفك. لازلنا فيما يسمى بعلم النفس الإسلامي، الإنسان يبحث عن سلامته وسعادته، ولازلنا في موضوعات نقدمها بين يدي الإعجاز العلمي. أنا لا أريد أن أتحدث عن الإعجاز مباشرة، أريد أن أبين للإخوة المتابعين متى يكون الإعجاز العلمي هدفا مهما جدا في حياته، لأنه من عرف نفسه وعرف ربه. إذن سوف إن شاء الله في حلقات سابقة نتحدث بالتفصيل
1: حلقات
2: في قراءتك إجازي العلمي
1: إن شاء الله. كما عودتنا في ختام كل حلقة نتابع مشهدا من مشاهد الإعجاز العلمي في خلق الله تعالى لهذا الإنسان. ماذا سنشاهد اليوم؟
2: بقي شيء آخر.
1: هل تحب قبل أن نشاهد؟
2: نعم. تفضل. بقي شيء آخر الذي بقي علينا أن نعود إلى علة وجودنا. علة وجودنا العبادة، وبينت أن العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. بينت في هذا التعريف أنه ينطوي على جانب معرفي طلب العلم، وعلى جانب سلوكي هو الحركة، وعلى جانب جمالي هو النتيجة. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما كلفنا أن نعبده أعطانا مقومات هذه العبادة. الآن اخترنا، حينما كلفنا أن نعبده كلفنا أن نعرفه، فكيف نعرفه؟ كلفنا أن نطيعه، بما نطيعه؟ حينما كلفنا الله أن نعبده أعطانا مقومات العبادة. من مقومات العبادة الكون بسمائه وأرضه، بمجراته، بشموسه، بكازراته، بمذنباته. هذا الكون الذي يفوق حد الخيال، يعني ألوف مليارات المجرات، وفي كل مجرة ملايين ملايين الكواكب والنجوم. هذا الكون المترامي، هذا لماذا خلقه الله عز وجل؟ من أجل أن نعرفه. قل لي ما الدليل؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. فلذلك علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. لذلك تعد معرفة الله عز وجل ومعرفة منهجه علة وجودنا. ما أمرنا أن نعبده إلا وأعطانا مقومات عبادته. خلق كونا في كل جزئية من جزئياته ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. الدليل قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها إلى آخر الآيات. قال والفجر وليال عشر. قال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. أكثر من 1300 آية تتحدث عن الكون
1: في القرآن الكريم.
2: الآن بدأت أقترب من الإعجاز العلمي. ما دام الله قد أمرنا أن نعبده أن نخضع له، لا بد من أن نعرفه. لن تعبده إلا إذا عرفته أبدا. كيف نعرفه؟ من خلقه. لذلك قالوا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فمن أجل أن أعبده ينبغي أن أعرفه. كيف أعرفه؟ من آياته. ما آياته؟ آياته الكونية، وآياته التكوينية، وآياته القرآنية. آياته الكونية خلقه، آياته التكوينية أفعاله، آياته القرآنية كلامه. إذن يقع الكون على رأس قائمة آياته. فكل ما في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، ينطق بحكمته، ينطق برحمته، ينطق بعدله، ينطق بحكمته. هذه كلها تؤكد عظمة الله عز وجل. إذن نحن في طريق أن نبدأ الحديث عن هذا الكون، ومع هذا الكون أعطانا عقلا، هو أداة التكليف، هو مناط المسؤولية. أعطانا عقلا يعد أداة رائعة للمعرفة، أعطانا فطرة، أعطانا شهوة دافعة، أعطانا اختيارا مسمنا، أعطانا وقتا مستوعبا، أعطانا منهجا فيصلا. مقومات التكليف كثيرة، منها الكون، منها العقل، منها الشهوة، منها الفطرة، منها المنهج، منها الاختيار، منها الوقت. فلذلك نريد أن نبدأ بالتعريف بالله من خلال الكون، والكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة، مظهر لأسماء الله الحسنى. أستاذ معتز، الكون الثابت الأول، يعني مهما اختلف الناس في شأن الأديان، مهما اختلف الناس في معتقداتهم، في نظرياتهم، في تصوراتهم، فيما يقبلون فيما يرفضون، لكن الكون قاسم مشترك يخضع له الجميع، لأنه في بالكون علم، في قدرة، في حكمة، في رحمة، في يعني دقة في الصنع مذهلة. يعني ماذا أقول لك، أي شيء في جسمك الحديث عنه لا ينتهي، أي شيء فيما حولك من طعام، من شراب، من نبات، من حيوان، من إنسان. فالإنسان المؤمن يجول عقله في بدائع خلق الله عز وجل، وهذا محور هذه الحلقات إن شاء الله، يجول عقله في بدائع صنع الله عز وجل. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن كل شيء. فكلما فكرنا في هذه الآيات الدالة على عظمته، كلما اقتربنا من الإيمان به وطاعته وخشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والآية تعني أن العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله.
1: إذن موضوعنا هو الإعجاز العلمي، وأنا ما زلت متشوقا لأن أرى مادة جديدة تطرحها علينا.
2: نحن نتحدث في هذا اللقاء الطيب عن رحلة النطفة الشاقة، النطفة التي خلق الإنسان منها، لا بد من أن تلقح البويضة. من أجل أن تلقح البويضة لا بد لها من رحلة شاقة. يرسل إلى رحم الأم في المرة الواحدة ما يقارب 250 مليون نطفة، وفي رأي 300 مليون، وفي أقوال 400 مليون في اللقاء الزوجي الواحد. حدد هذا العدد بهذه الكثرة بشكل خاص لأن النطفة تواجه أخطارا مميتة بمجرد دخولها إلى الرحم. ويلفت النظر أن النبي الكريم يقول: ما من كل ماء الرجل يكون الولد، يعني من 400 مليون يكون الولد من حوين واحد، من نصف واحدة. فهناك خليط حمضي كثيف في العضو التناسلي للمرأة تمنع أو يمنع هذا الحمض الكثيف وصول البكتيريا. هذا الخليط قاتل بالنسبة للنطف أيضا. فبعد دقائق عدة يغطى جدار الرحم بملايين النطف الميتة، وبعد عدة ساعات يكون قسم كبير من 250 مليون نطفة ميتا. الخليط الحمضي هذا مهم جدا لصحة الأم، وقوي جدا بحيث يستطيع قتل كل النطف الداخلة إلى الرحم بسهولة. في هذه الحالة لا يتحقق التلقيح أبدا وينتهي نسل الإنسان، لكنه أخذ الاحتياط الضروري أيضا. فأثناء إنتاج النطف في جسم الرجل يضاف إلى السائل المحتوي على النطف الخليط الذي يحمل خاصة قلوية. هذا الخليط يزيل قسما من تأثير الخليط الحمضي في رحم الأم، وبفضل هذا الخليط تستطيع آلاف النطف الوصول إلى مدخل قناة فالوب مروراً برحم الأم. إذا لاحظتم ذلك تذهب النطف جميعا إلى جهة واحدة. إذن كيف تجد الجهة الصحيحة هذه؟ من أين تعرف مكان البويضة التي بحجم حبيبة الملح؟ تجد النطفة مكان البويضة لأن نظاما كاملا آخر خلق وتدخل لأجلها. هذه أيضا من عظمة الله عز وجل. فالبويضة ترسل ومضات لاسلكية لهذه النطفة كي تسير إليها. في خلق الإنسان شيء لا يصدق، فيه آيات دالة على عظمته. وأنا أقول دائما إن التفكر في خلق السماوات والأرض هو أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله، لأنه يضعنا وجها لوجه أمام عظمة الله.
1: جزاكم الله خيرا على أن نتابع هذه المحاور في حلقات قادمة إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء أشكر الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين، وبدوري أيضا أشكر لكم حسن المتابعة، على أن نلتقي في حلقات مقبلة من برنامج سنريهم آياتنا. دمتم بأمان الله.
0: سنريهم آياتنا برنامج حواري يسرد لنا لمحات من الإعجاز العلمي في خلق الإنسان بأسلوب علمي مبسط، مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفة من البحر أو رشفة من الدم، ولكن ما الذي يجمع الكل؟ ما القاسم المشترك الذي يمنعهم عن الاصطدام والاحتدام والصراع والمنازعة؟ لا يجمعهم شيء إلا العود أول لسلوك السلف الذين عرفوا كيف يسوسوا أنفسهم بالخلق وبالأدب، عندما قال الله مشيرا إلى سلوكهم: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ أين راحت الآية هذه؟ وما يلقاها إلا الذين، لأنهم جالسوا أهل الصبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأنهم إيه؟ جالسوا أهل الحظ العظيم. وإذا لم يجالس أحد، قالوا ما عرف الفلاح من لم يجالس مفلح. إذا كنت أنا وولدي يجالس الأفلام ونتاج الأقلام وصراع الأقزام وما يدور في هذا العالم من الصراع الذي ترونه، نتيجتنا ما نحن عليه. واليوم نحن في مجلس تنشئة وتروية وإعادة ترتيب، نحتاج إلى تذكير أولادنا في هذه الحوليات بشيء من هذا المعاني، حتى يثبت فينا يا إخواني أولا حب الله على ما يريد الله، حب رسول الله على ما يريد، حب آل البيت على مراد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك حب بعضنا البعض. صار الأمر شدة فيه بين المسلمين، من سينقذهم؟ من سيخرجهم من هذا الحرج؟ لن ينقذهم ولن يخرجهم إلا من قرأ سلوك الحبيب ومواقف الحبيب والطريقة التي رسمها، كيف يفعل الإنسان المسلم إذا احتدمت الأمور واختلفت أمة محمد، كما سمعتم في قوله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ نقرأ، ما لنا عود إلا القراءة والعلم ومجالسة أهل العلم حتى تنشرح الخواطر وتقر النواظر. العلم جزء منه حكمة وجزء منه طلب معرفة، قراءة كتب، قراءة معلومات، لكن الحكمة نحن نحتاج لها في كل مرحلة، وهذه المرحلة اليوم نحن أهل البيت نحتاج إلى الحكمة أكثر. ما هي الحكمة؟ الذي نجت الإمام الشافعي يوم جاءوه على ظهر كتب والدم يسيل ويريد أن يقتلوه في فتنة جرت حول قضية خلق القرآن. واليوم نسمع كم من فتنة تدور في الإعلام وفي حياة المسلمين ما تنفع فيها العلوم، لو فتحت الآن أي كلمة بتحصل من يناقشك ويجادلك، وبتخرج السكينة وبتذهب المحبة وتزول المودة، لأن أصلها فتنة. لكن عندما سئل في ذلك المجمع ترك كل العلم الذي درسه ورجع إلى أصل الحكمة، وهي المواقف التي يريد الله بها إنقاذه وإنقاذ غيره. قالوا له: القرآن والزبور والفرقان والإنجيل مخلوقات؟ قال لهم: هذه الأربعة ذكرتموها؟ قالوا: نعم. قال: هذه مخلوقات. ذل مسألة عقلانية تدل على أنك حينا ترك قضية التعصب، لأن التعصب هو الذي أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه، والشيطان خلف التعصب. إذا تعصب العالم وقف الشيطان معه، إذا تعصب الحاكم وقف الشيطان معه. وانظروا، وأعيدكم للمرحلة، انظروا كيف التعصب أوصل الناس، كيف تسيل الدماء الآن في أمة محمد، وكيف ينتصرون بالكافر، وكيف يعيشون بحالة مهينة، وكيف يضحك علينا العالم كله، وحتى العالم لا يفيده شيء. كنت أقرأ في بعض أحاديث النبي، قال: سيأتي زمان على المسلم من كثرة الهم يتفل الرجل في وجه صاحبه. ايه من كلامك وانت عالم ايه بتسوي؟ ما عاد تنفع. فوقك طوفان، الطفل الصغير بيهددك، الذي بلا حس بيهددك، انت وعلمك لا تساوي شيء، يا تكون مع ذا ولا كن مع ذا ولا خرج من العالم. هذا الذي اخبر عنه النبي في اخر الزمان. يا نثبت، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبعد في الآخرة، لأجل تثبت معنا شعوب وأمم، ونقيم الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي، ومن يريد الإفراط يذهب ومن يريد التفريط يذهب، وإذا شبع بيرجع، وإذا خلصت النخوة في رأسه والطموح بيرجع، وبيجد رجال قائمين على منهج السلامة، على منهج الأدب، على منهج الخلق. جزاهم الله عنا خير.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

في مكة المكرمة ولدت وعاشت، وفيها ماتت ودفنت وقد تجاوزت 100 عام. حملت لقبا كان أشهر الألقاب بين نساء عصرها، لقبا ارتبط بقصة الهجرة النبوية المشرفة، حين اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه في غار ثور هربا من مطاردة مشركي قريش، فكانت تحمل إليهما الطعام والسقاء بعد أن شقت نطاقها إلى نصفين لتربطهما به، فبشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أبدلها بنطاقها هذا 2 في الجنة، فكانت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر. هي أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن تيم، تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد 5 مرة بن كعب. وأم أسماء هي قتيلة بنت عبد العزة بن أسعد، قرشية من بني عامر بن لؤي، وقد طلقها أبو بكر قبل ظهور الإسلام وعاشت في البادية. ولدت أسماء رضي الله عنها قبل البعثة بسنوات، وقد أسلمت وكانت صبية صغيرة بعد 17 نفسا، كما قال ابن إسحاق، فيما بقيت أمها قتيلة بنت عبد العزة على الشرك. وقد كان لأسماء قصة مع أمها شرعت آداب التعامل مع الأم وقواعد بر الوالدين، فقد حدث أن قدمت الأم ذات مرة على ابنتها أسماء فامتنعت عن إدخالها إلى بيتها، ثم ذهبت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قدمت أمي علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. فلما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنت لها بالدخول وقبلت هديتها. ثم خطبت أسماء للزبير بن العوام رضي الله عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل 5 للبعثة. فقد ذكر الزبير أسماء لأبيها، ثم هاجر إلى الحبشة مع الذين اضطهدوا وأوذوا، ولم يكن الزبير رضي الله عنه قد بنى بأسماء بعد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من عزم الهجرة من المتزوجين أن يصحبوا زوجاتهم معهم. وقد روي عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن عفان زوج ابنته رقية رضي الله عنهما لما عزم على الهجرة: أزمعت بذلك يا عثمان؟ فليكن وجهك إلى الرجل بالحبشة، يعني النجاشي، فإنه ذو وفاء، واحمل معك رقية ولا تخلفها، ومن رأى معك من المسلمين مثل رأيك فليتوجه هناك وليحملوا معهم نساءهم ولا تخلفوهن.
وهكذا خلف الزبير بن العوام رضي الله عنه أسماء، لأنها لم تكن زوجته بعد، وهاجر وحده ليعيش في الحبشة مع بقية المهاجرين، حتى إذا ما وصلتهم أخبار الإسلام بعض أهل مكة الذين أعز الله بهم الإسلام كعمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، أسرع بعض مهاجري الحبشة إلى ركوب البحر عائدين إلى الديار. وبعد فترة من إقامة الزبير رضي الله عنه في مكة، عاود ذكر أسماء لأبي بكر أبيها رضي الله عنه، وتزوجا، وكان ذلك قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. وبدأت طلائع المهاجرين تقصد المدينة المنورة في تلك الهجرة التي غيرت مجرى التاريخ، وأسست معقلا رحبا لنشر دعوة الإسلام تشع في الأرجاء والأصقاع. وهاجر الزبير بن العوام مع المهاجرين، وترك زوجته أسماء بنت أبي بكر حاملا، لكن أسماء رضي الله عنها لم تقعد لتنتظر الالتحاق بزوجها فحسب، بل لعبت دورا بارزا في مواكبة حدث الهجرة الأبرز، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقصة اختبائهما في غار ثور هربا من مطاردة قريش، والتي أشار إليها الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ففي يوم الرحيل من الغار إلى يثرب، صنعت أسماء رضي الله عنها زاد الرحلة، ونسيت أن تجعل للسفرة والسقاء رباطا تشدهما إلى الراحلة، ولما لم تجد ما تربطهما به نزعت نطاقها وشقته إلى نصفين، ربطت بأحدهما السفرة وبالآخر السقاء، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما وقال: لقد أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. وعرفت أسماء رضي الله عنها منذ ذلك بذات النطاقين. وكانت لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها مشاهد أخرى في حدث الهجرة روتها هي بنفسها، فتقول رضي الله عنها: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم، فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ فقالت أسماء: والله لا أدري أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة خر منها قرطي، ثم انصرفوا.
فمضى 3 ليال ما ندري أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علمنا أنه قصد المدينة ومعه أبي وعامر بن أبي فهيرة مولى أبي وعبد الله بن أريقط دليلهم.

ومضت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تحتمل سفاهة مشركي قريش في غياب أبيها، ثم شظف العيش أيضا. فقد روت أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه، احتمل أبو بكر ماله كله معه، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت حيث كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه قد ترك لأهله شيئا من المال، لكن أسماء رضي الله عنها أرادت بذلك أن ترضي جدها فلا يسخط على ابنه، وأرادت أيضا أن تعبر عن قناعتها واستعدادها الدائمين لاحتمال تبعات الجهاد في سبيل الله تعالى بالأنفس والمال، كل المال. ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ثم أرسل عليه الصلاة والسلام زيدا بن حارثة ومعه أبا رافع مولاه، وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أريقط، وكتب إلى ابنه عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن يحمل أهله. وهكذا خرجت أسماء بنت أبي بكر مع شقيقتها عائشة وزوجة أبيها أم رومان رضي الله عنهم لتقصد دار الهجرة وهي مثقلة بحملها. ولم تكد تصل حتى وضعت ابنها عبد الله الذي اعتبر أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. وتروي أسماء رضي الله عنها قصة ولادتها فتقول: خرجت وأنا متم، أي أكملت أشهر الحمل، فأتيت المدينة فنزلت وولدت بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه ووضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم وضعها في فيه، فكان أول شيء دخل في فيه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا وبرك عليه وسماه عبد الله، وكان أول مولود في الإسلام بالمدينة للمهاجرين، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود سحرتهم فلا يولد لهم. وعاشت أسماء في المدينة مع زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه، فأنجبت بعد عبد الله من الذكور عروة والمنذر وعاصما والمهاجر، وولدت من الإناث عائشة وأم الحسن وخديجة،
وكان عليها أن تحتمل في حياتها الزوجية شظف العيش وقسوة الفقر قبل أن يوسع الله في رزق زوجها ويفيض المال بين يديه. كما كان عليها أن تحتمل غيرة الزوج الشديدة التي روت عنها ذات مرة فقالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى الناضجة وأعلفه وأسقيه الماء وأخرز غربه، أي أصنع دلوة وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز، فكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعها له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على بعد ثلثي فرسخ. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله ومعه نفر من أصحابه، فدعا لي ثم قال: إخن إخن، ليحملني خلفه. فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان من أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، حتى أرسل أبو بكر بعد ذلك بخادمة فكفتني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. وأبدل الله تعالى أسماء رضي الله عنها شظف العيش برخاء وسعة فيما أفاءه على المسلمين الفاتحين من غنائم، فكان لزوجها الزبير رضي الله عنه في كل بلد شارك في فتحه أرض يملكها أو دار يسكنها. ومع تقدم سن الزبير بن العوام رضي الله عنه بدأت غيرته على أسماء تخف حدتها، ولكن بقي في طبعه حدة لم يستطع التخلص منها، مما جعل أسماء تشكو لأبيها بعض ما كانت تجد منه. فقال لها الصديق رضي الله عنه: يا بني اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تتزوج بعده جمع الله بينهما في الجنة. فصبرت أسماء سنوات طويلة حتى كانت أواخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاشتد الخلاف واستحالت الحياة الزوجية بينها وبين الزبير رضي الله عنهما، وتم الطلاق بينهما، واتفقا أن يأخذ هو ابنه عروة وكان أصغر الأبناء، وأن تعيش هي مع بقية أولادها. ولم تتزوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بعد زوجها الزبير الذي قتل في عهد خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، بعد أن تتبعه أحد الصعاليك وقتله غدرا وهو يصلي. وعندما قصد القاتل الإمام علي ليبشره بمقتل الزبير ويضع بين يديه سيفه، صاح آمرا بطرده: بشر قاتل ابن صفية بالنار. أما أسماء رضي الله عنها فقد عاشت بقية حياتها في مكة المكرمة مع ابنها عبد الله بن الزبير، وكانت بمنأى عن أحداث الفتنة
التي بدأت في المدينة بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبقيت أسماء رضي الله عنها بمعزل عن تلك الأحداث العاصفة حتى كان حكم بني أمية. فقد اطلعت بدور كبير بعد أن اختار أهل العراق سنة 64 هجرية ابنها عبد الله بن الزبير وبايعوه خليفة على المسلمين إثر وفاة يزيد بن معاوية، وقد تبعهم أهل مصر والحجاز واليمن وخراسان، وقد نقل عبد الله بن الزبير عاصمة الخلافة إلى مكة

وعاشت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي الصحابية الجليلة محنة الحصار مع ابنها عبد الله بن الزبير الذي دخل على أمه وكانت قد تجاوزت 100 ولم يبقى معه سوى النزر اليسير من أصحابه، فقال لها في حوار سجل التاريخ فيه عظمة هذه الأم وحكمتها وقوة إيمانها: يا أماه، خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، ولم يبقى معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع إلا صبر ساعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ فقالت أسماء رضي الله عنها: والله يا بني، أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق فامض له، فقد قتل عليه أصحابك، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن قتل معك، وإن قلت إني على حق فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين. فقبل عبد الله رأس أمه وقال: هذا رأيي، ولكن أحببت أن أعلم رأيك، فزدتيني بصيرة، فانظري أماه، أني مقتول من يومي هذا، فلا يشتد حزنك لأمر الله.

0: ومضى عبد الله بن الزبير بشجاعته وإيمانه إلى قدره، فقتل وكان في 73 من العمر. وحز الحجاج رأسه وبعث به إلى عبد الملك بن مروان، ثم دخل على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فقال لها: كيف رأيت ما صنعت بعدو الله؟ فقالت ببلاغة خلدها التاريخ: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أي سفاحا يسرف في إهلاك الناس، فأما الكذاب فرأيناه، وأما السفاح فلا أخالك إياه، ولا ضير أن أكرمه الله على يديك، فقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغيا من بغايا بني إسرائيل. ولم يكتفي الحجاج بالقتل، بل أمر بصلب عبد الله بن الزبير جثة بلا رأس حتى تقطعت أوصاله. ودخلت أسماء على الحجاج مرة أخرى والألم يعتصر فؤادها الصابر، وقالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ وأنزل عبد الله بن الزبير من الخشبة بعد قرابة شهر، فغسلته أسماء وكفنته وصلت عليه ودفنته. ولم تمض أيام قليلة حتى فاضت روح الأم الصابرة إلى بارئها، فتوفيت 73 للهجرة، ودفنت في مقبرة المعلاة في أعالي مكة المكرمة، بعد أن عاشت أيامها الأخيرة في خضم أحداث جسام لم تشهد امرأة لها مثيلا في تاريخ صدر الإسلام.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: احجز مقعدك لحج بيت الله الحرام لهذا العام 1448 الهجرة مع وكالة التيسيرات، واستعد لرحلة إيمانية نرافقك فيها بخبرة واهتمام، ونقدم لك خدمات مميزة تليق بضيوف الرحمن. وكالة التيسيرات وكيل معتمد لدى وزارة الأوقاف والإرشاد بترخيص رقم 111. برنامج الحملة. تكلفة الحج جوا 13,990 ريال سعودي. تكلفة الحج برا 13,625 ريال سعودي. الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف النقل الدولي، وبحسب التعميم الصادر من الوزارة فإن آخر موعد للتسجيل الأول من شهر رجب لعام 1448 الهجرة الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2026 للميلاد. فلا تؤجل قرارك، بادر بحجز مقعدك قبل اكتمال العدد. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارة مكاتبنا: المركز الرئيسي تريم السوق عمائر بهاني، فرع عيديد تريم عيديد بجانب دار المصطفى. للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية: ثابت 413-882، جوال 775-1222275. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة تعلن عن عمرة شوق الحرم، رحلة تجمعنا إلى خير البقاع. خصم الافتتاح 1350 ريال سعودي للشخص، الانطلاق في 19 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد. مدة الرحلة 15 يوما. تغذية الطريق مشمولة ضمن العرض. للحجز والاستفسار عبر واتساب يرجى التواصل بالرقم 730-899-996، وللاتصال يرجى التواصل بالرقم 774-998-056. المكان: تريم عيديد، حارة الروضة، شارع دار المصطفى، عمارة الفضل. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة، الراحة والسكينة في كل خطوة.
0: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة أنوار لا إله إلا الله. وتذكرون أننا عقدنا هذه السلسلة لأسباب أربعة، ونحن نرجو من الله تعالى أن يرزقنا ما نويناه من هذه الأمور الأربعة، وأن يزيد علينا من فضله. نحن عقدناها أولا لأن الله تعالى أمرنا أن نعقد مثل هذه الدروس. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لما قال فاعلم وجب علينا أن نتعلم، ووجب علينا أن نعلم. ثم نحن عقدنا هذه الدروس لتثبيت الإيمان في القلب، لأن مثل هذه الدروس في الحديث عن لا إله إلا الله نرجو من الله تعالى أن يكرمنا بها تثبيتا لإيماننا في قلوبنا. ثم الأمر الثالث، عقدنا لا إله إلا الله هذه الدروس لأجل أن نحمي أنفسنا من الضياع، ومجتمعاتنا من التشتت، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي توحد الكلمة. والأمر الرابع، لزيادة الحب في القلب، لأن كثرة ذكر المحبوب تضرم جذوة الحب في القلب. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بما نويناه من هذه الأربعة، وأن يزيدنا من فضله. عنوان درس اليوم أيها الإخوة: الأزمنة والأمكنة التي يستحب فيها ذكر لا إله إلا الله. بشكل عام أيها الإخوة، يستحب المواظبة على قول لا إله إلا الله وعلى ذكر لا إله إلا الله، فإن الناظر في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أذكاره في اليوم والنهار، وفي أحاديثه، يجد حديثا كثيرا عن لا إله إلا الله، ويجد أذكارا كثيرة يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزج كلامه فيها بلا إله إلا الله. ذلك لأن لا إله إلا الله فضل كبير، وأجر وفير، وخير كثير. والأحاديث التي وردت تتحدث عن لا إله إلا الله، وأين الأزمنة والأمكنة التي يستحب أن تذكر بلا إله إلا الله فيها كثيرة، غير أني سأذكر منها على سبيل الإجمال بعضا منها يتسع به الوقت. والهدف من الدرس أن تبقي لا إله إلا الله عز وجل على لسانك، وأن تبقى أنت على ذكر من لا إله إلا الله، وأن تبقى لا إله إلا الله نشيدك وأنيسك وهجيرك وديدنك وعادتك لتذكر بلا إله إلا الله. واحد، الأزمنة والأمكنة التي يستحب فيها ذكر لا إله إلا الله. واحد، في الصباح والمساء، مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء. أخرج أبو داود عن أبي عياش رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل. يعني كأنه أعتق رقبة، هذا قالها مرة، كأنه أعتق رقبة من أولاد سيدنا إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان، في حماية حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. لذلك أنتم قبل قليل أنتم قرأتم أوراد الصباح، وفيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي أبي داود عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربوعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، فمن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. ففي أذكار الصباح وفي أذكار المساء نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونقول اللهم إني أصبحت أشهدك، أو إن اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. إذن من الأزمنة التي يستحب فيها ذكر لا إله إلا الله عند الصباح والمساء، تبدأ بها يومك وتختم بها يومك. 2. عقب الوضوء. أخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. 3. عند الأذان. أخرج الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هلأ صار عند الصباح والمساء، وصار بعد الوضوء، وصار بعد أن تسمع المؤذن، متى هي الأزمنة ومتى هي الأمكنة التي يستحب أن نذكر فيها بلا إله إلا الله؟ 4. في تشهد الصلاة. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. هذا الحديث جاءنا أيها الإخوة، هو من أصح الأحاديث، رواه البخاري ومسلم، وجاءنا مسلسلا بإن كفي بين كفيه. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد عبد الله بن مسعود ووضع كفه بين كفيه. يقول ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن كمان بالتشهد نحن لا إله إلا الله نذكر. 5. دبر كل صلاة مكتوبة. اللي صار عند الوضوء لا إله إلا الله، وعند الأذان لا إله إلا الله، وبقلب الصلاة لا إله إلا الله، وبعد الصلاة لا إله إلا الله، فضلا عن أذكار الصباح والمساء. دبر كل صلاة مكتوبة. أخرج البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دبر كل صلاة مكتوبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى منك الغنى، ولا ينفع ذا النصيب وذا الحظ منك قدر الخير يا رب. كمان بعد الصلاة المكتوبة لا إله إلا الله. 6. في المساجد. إذا دخلت المسجد

أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال المساجد. قلت وما الرتع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن لا إله إلا الله داخل المسجد. 7 في مفتتح الخطب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. رواه الترمذي. اليد الجذماء اليد المقطوعة أو التي فيها مرض شديد. لذلك عد الإمام الشافعي من أركان خطبة الجمعة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمدا رسول الله. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر 3 ثم قال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. معناته بالخطبة بدنا لا إله إلا الله. في السوق هلأ في صلاتك في لا إله إلا الله، في المسجد في لا إله إلا الله، في السوق كمان في لا إله إلا الله. أخرج الترمذي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. ما شاء الله، شو هالمنزلة؟ لأنه بالسوق حيث غفلة الناس وحيث انشغال الناس بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، وربما حدث كذب وربما حدثت نميمة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فمع بيعه ومع شرائه انشغل بلا إله إلا الله. قال كتب له، كتب الله له 1000000 حسنة، 1000000، ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. 9 إذا استيقظ من نومه، هذون غير أذكار الصباح، أول ما بفيق من نومه. أخرج البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. إذن هذا عندما يستيقظ من الليل من أجل أن يصلي شيئا من صلاة الليل. 10 في يوم عرفة وفي المزدلفة والمشاعر المقدسة. أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 11 عند الدعاء ورجاء الإجابة. أخرج الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت، تتذكروا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فمن رجى الإجابة فليقل لا إله إلا الله. 12 عند التوبة من الذنب، أن أذنب ذنبا وجاء إلى ربه تائبا. أخرج الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أحسن الحسنات.

0: عند التوبة من الذنب أكثر من قول لا إله إلا الله. هلأ يا أخوان فيكم بقى تصوروا هيك الصورة الشاملة عند الصباح والمساء، عند الاستيقاظ من الليل، عند الأذان، عند بعد الوضوء، عند الصلاة، عند التوبة من الذنب، في المشاعر المقدسة، كأن لا إله إلا الله غالبة على حياة المسلم، بل هي كذلك، كأن ولا زال الحديث مستمر، ما زالت الأحاديث مستمرة في الأزمنة والأمكنة التي يستحب فيها ذكر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تملأ على المؤمن حياته، تصاحبه، ترافقه، تحيا معه، يقوم لها، يقعد لها، يحيا لها، يموت لها، يبذل من أجلها مهجته. كيف لا يفعل؟ ولا إله إلا الله هي أصل الأمر كله، من أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها نصبت الموازين، ومن أجلها كانت الجنة والنار، ومن أجلها أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الله تعالى الكتب. لا إله إلا الله، الله حققنا يا أخوان بلا إله إلا الله، الله يجعلنا نقولها نطقا ويعتقد بها قلبنا اعتقادا، وتحقد في القلب عقيدة حتى لا تنفك عنه، ونفهم معانيها وتنعكس في حياتنا سلوكا، ونجد أنوارها في أرواحنا. لا إله إلا الله، صحيح أنت مطلوب أن تقول لا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله مو بس مجرد كلمة، مع التكرار مع التكرار مع التكرار مع التكرار مع التكرار المتوقع أن تنعكس أنوارها في قلبك، وتصير جوارحك كلها تنم وتدل على لا إله إلا الله، كما أن الكون كله يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كما أن كل شيء في هذا الكون يدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تصير أنت وتصيرين أنت تدلين على الله عز وجل. من رآك ذكر الله تعالى، من رآك ذكر الله تعالى، من جالسك وحد الله، من ماشاك صار من جماعة لا إله إلا الله، تؤثر به لأنك متأثر. أنتم بتعرفوا يا أخوان بأن المرأة الثكلى إذا نظرت إليها أبكتك. الثكلى اللي مات ابن الوحيد، وحدة امرأة مات ابنها الوحيد، عندما تذهب أنت إليها نظرك إليها يؤثر في قلبك، فقط النظر، عندما تذهبين أنت إليها نظرك إليها يؤثر في قلبك، تبكين كما تبكي مع أنه هي ما قالت لك شيئا، لكن حالها انعكس فيك. كذلك أنتوا يا أخوان اجتهدوا بالإكثار من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اجتهدوا من ذكر الله تعالى حتى تصيروا إذا رآكم أحد تخترق لا إله إلا الله إلى قلبه. تتذكروا سيدنا عمر وكيف كان في الجاهلية، وماذا حدث معه عندما استمع، عندما كان ذاهب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه أحد الصحابة الذين أسلموا قال وين تقصد؟ قال إلى محمد، قال قبل أن تذهب إليه روح انظر إلى بيتك، دخل فيه الإسلام، فذهب إلى بيت أخته فاطمة، وقال أخته، ذهب إلى بيت أخته فسمع تلاوة للقرآن، ودخل وشاهد الصحائف من القرآن أو ألواح مكتوب عليها القرآن، قال هاتيها، قالت أنت نجس ما بيصير حتى تغتسل يا عمر، فضربها فأدمى وجهها وضرب صهره، ثم إنه اغتسل وأمسك صحائف هذه الصحائف وقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فتأثر. شو قرأ؟ قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تأثر سيدنا عمر، بعدين ذهب ليبحث وين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وصل كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام، وقالوا الصحابة رأوا قالوا يا رسول الله عمر وقد توشح سيفه، قال طيب ادخلوا، فدخل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بتلابيبه وقال أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب، 4-5 كلمات، وعمر وما أدراك ما عمر، عمر جبار الجاهلية، أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شايف من نظر إليك تنعكس في قلبه أنوار لا إله إلا الله، لأن قلبك مطبوع فيه لا إله إلا الله. كيف بده يصير هذا معكم يا أخوان ويا أخوات؟ بكثرة الذكر. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. يصير اللي بيشوفك فورا بيقول لا إله إلا الله، يلي بيشوفك إذا كان على معصية يقوم عنها، يلي بيشوفك إذا كان على مخالفة شرعية يتركها كبيرا أو صغيرا، يستحيي منك، لأنه إذا رأك رأى أنوار لا إله إلا الله فيك، لأنه إذا رأك تذكر الله عز وجل، لأنه إذا رأك أقبل على طاعة الله تعالى. إذا ما أصير بطاعة، بمجرد رؤيتك ما بتلاقيه غير أقبل على الطاعة، بمجرد سماع صوتك يخترق كلامك إلى قلبه، بمجرد مصافحتك. واحد من شباب الذين أسلموا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الزنا أحب شيء إلي. جلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه شيئا، ثم وضع كفه الشريف على صدري وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الرجل فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إلي. شو اللي صار يا أخوان؟ شو اللي صار يا أخوات؟ هناك نور بلا ريب، بلا ريب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترق قلب هذا الرجل، حتى بدل بإذن الله حاله إلى حال آخر. كيف أنت بدك تصير هيك؟ كيف أنا بدي صير هيك؟ بدنا نكثر من ذكر الله، بدها تصير لا إله إلا الله أنفاسنا، بدها تصير لا إله إلا الله خفقات قلوبنا، بدها تصير لا إله إلا الله نبض عروقنا. هناك عندما يصير الغالب عليك لا إله إلا الله، هناك تصير بإذن الله مؤثرا بإذن الله تعالى. الآن نحن نقرأ ونطلع على الأزمنة والأمكنة التي يستحب فيها لا إله إلا الله، أن نذكر بلا إله إلا الله عند الصباح والمساء، عند الوضوء، عند الأذان، في الصلاة، بعد الصلاة، في المشاعر المقدسة، إذا أردت أن تتوب، إذا تعار من الليل أراد أن يقوم من الليل ليصلي، إذا استيقظ من نومه، إذا دخل السوق، كل هذه أماكن يستحب فيها أن تذكر لا إله إلا الله. 13، عند القيام من المجلس، إذا فض المجلس كنت جالسا مع أصحابك، مع أهلك، مع أرحامك، وأردت أن ينتهي المجلس فاجعل دعاء خاتمة المجلس كما ستسمع فيه لا إله إلا الله. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. 14، عند الهم والكرب، أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الهم. هلا يا أخوان شوفوا راقبوا حالكم، يعني بيناتكم مهموم، سجلوا سجلوا هذه الكلمات، اكتبوها لتبقى عندكم، أعيدوا سماع هذه الدروس. والله هذه الدروس تحتاج كل أنوار لا إله إلا الله أن تكرر سماعها، أن تكرر سماعها حتى تنطبح، حتى معانيها في عقلك وفي فكرك. من كان عنده كرب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. 15، عندما يأوي إلى فراشه، شايف لما بالليل بيتقلب بيذكر لا إله إلا الله، لما بده يريد ينام بيذكر بلا إله إلا الله، عندما يبدأ صباحه بيقول لا إله إلا الله. أخرج الترمذي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. يا أخوان شو هالكلام؟ شو هالكلام؟ أنت إذا أويت إلى فراشك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات قال غفر له ذنبه. يا أخوان كأن الله عز وجل مو كأن الله عز وجل يريد أن يقبل العبد إليه يقول يا عبدي شوف أنا سأغفر لك ذنبك طيلة النهار والآن صفحة جديدة ولو كانت ذنوبك مثل زبد البحر شفت الرغوة اللي على البحر لو ذنوبك مثل زبد البحر أنا أغفرها لك لو كانت عدد ورق الشجر أنا أغفر لك لو كانت عدد أيام الدنيا كأنه يريد يعني يا عبدي بس ابدأ بداية جديدة أقبل إقبالا جديدا عليك. طبعا لا تنسوا بأنه حقوق العباد بحاجة إلى إرجاع لا تنسوا أنه الفرائض بحاجة إلى قضاء لا تنسوا أنه الكبائر بحاجة إلى توبة خاصة لكن لمم وصغائر الذنوب يغفرها الله تعالى جاء هذا في شرح في أحاديث أخر 16 عند عدم نوم الليل من الأرق إذا واحد الآن بالليل كمان قول لا إله إلا الله أخرج الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال شكى خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد أو أن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت الدعاء للأرق يقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلقك جميعا أن يفرط علي أحد أو أن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت هذا دعاء عند الأرق في الليل 17 وهو آخر ما أذكره في درس اليوم عند سكرات الموت نسأل الله عز وجل أن يختم بلا إله إلا الله حياتنا وأن يجعل لا إله إلا الله معنا طيلة حياتنا وأن يجعلها معنا في قبورنا وأن يجعلها معنا عند حشرنا ونشرنا وأن يجعلها معنا عند موازيننا وأن يدخلنا الجنة مع أهل لا إله إلا الله 17 عند سكرات الموت أخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم هذا آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم جعل يقول عندما خيره جبريل قال في الرفيق الأعلى يعني أنه يسأل ربه أن يكون مع رضا حضرة الله تعالى وأخرج أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وبعد أيها الإخوة هذه مواطن وأزمنة يستحب فيها من لا إله إلا الله وهناك مواطن أخرى لم أذكرها لأنه لا يتسع الوقت لها خلاصة الأمر أن الشريعة استحبت أن تكون رفيقا للا إله إلا الله وأن تكون لا إله إلا الله مصاحبة لك في ليلك ونهارك وبيتك وسوقك في علاقاتك مع من حولك من الناس أو إذا كنت فريدا إذا قلقت من الليل أو قبل أن تنام أو بعد أن تنام إذا سمعت المؤذن إذا قمت إلى الصلاة إذا قمت إلى الوضوء إذا صليت إذا انتهت صلاتك إذا دخلت سوقك أن تبقى مع لا إله إلا الله تكرار لا إله إلا الله المواظبة على لا إله إلا الله الاشتغال بلا إله إلا الله تطبع أنوار لا إله إلا الله في القلب فتتحول هذه الأنوار إلى سلوك في الحياة ينطلق صاحبها وفق ما يأمره ربه وينهاه عنه نسأل الله عز وجل أن ينورنا جميعا بأنوار لا إله إلا الله نسأل الله عز وجل أن يجملنا جميعا بجمال لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يكملنا جميعا بكمال لا إله إلا الله. نسأل الله جميعا أن يجعلنا خدمة للا إله إلا الله. نسأل الله جميعا أن يجعلنا ممن يعيشون للا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يموتون على لا إله إلا الله ويحشرون مع أهلها ويدخلون الجنة مع أهلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 15 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. وعن يحيى بن أبي الهيثم العطار قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوسف، وأقعدني في حجره، ومسح على رأسي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وعن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ الدباء، وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. وعن عمرة قالت: قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. وعن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: سمع صوت المساحي من آخر الليل. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. احفظ الله، اعرف حدوده وقف عندها. يحفظك أي يصونك ويحميك في نفسك وأهلك، تجاهك أمامك أي تجده معك بالحفظ والتأييد. رفعت الأقلام، تركت الكتابة بها والمراد أنه قد قدر كل شيء في علم الله وانتهى. جفت الصحف، المراد بالصحف ما كتب فيها من مقادير المخلوقات كاللوح المحفوظ، وجفافها انتهاء الأمر واستقراره. ويستفاد من هذا الحديث أنه يحسن للمعلم أن يلفت انتباه المتعلم ويذكر له أنه يريد أن يعلمه قبل أن يبدأ بإعطاء المعلومات إليه، ليكون أوقع في نفسه ويشتد شوقه للعلم ويقبل عليه برغبة. ويستفاد من الحديث أنه من كان على حق ودعا إليه أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يضره كيد الظالمين ولا مكر أعداء الله المبطلين. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور، أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو، يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه، أي لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها، أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها، أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. والآيات في الباب كثيرة. ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا مياسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا

0: لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

يستوي للصلاة تدلو تراس وساو الأقدام يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر الله أكبر كبير الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر مولانا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلح صلح.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام. وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس. اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد. واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

0: قال الشيخ حاتم الأصم: اطلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء، والأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منة، والإمساك بغير بخل. وقال رحمه الله: النصيحة للخلق: إذا رأيت إنسانا في الحسنة أن تحثه عليها، وإذا رأيته في معصية أن ترحمه.
1: خضار وفائدة.
2: البقدونس. البقدونس أو المقدونس، وفي بعض اللهجات العامية يسمى المعدنوس، واسمه العلمي بيتروسيلينم كريسبم، نبات عشبي أخضر يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، منها أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي والكبد لاحتوائه على أحد أهم مضادات الأكسدة. وقد ثبت أن البقدونس يعمل على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أنه يحفز إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد اللازمة لهضم الدهون في الأمعاء ومنع نمو الجراثيم والاضطرابات الهرمونية. والبقدونس مفيد في تقليل مستويات السكر في الدم، وهو قليل السعرات الحرارية، فكوب واحد من البقدونس المفروم فيه 35 سعرة حرارية فقط. ويتميز البقدونس بأنه غني بالكلوروفيل، مما يجعله مضادا للفطريات والبكتيريا المسببة لرائحة الفم والجسم الكريه، وبالتالي فهو يمنح النفس والجسم رائحة جميلة. ومن المعروف أن البقدونس يعمل كمدر للبول، وهذا يجعله يقلل من ضغط الدم. وتحتوي أوراق البقدونس على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بالإضافة لفيتامين جيم وفيتامين هاء، وبالتالي فهو يحمي الجسم من الأورام السرطانية وتطور خلاياها. ويستخدم البقدونس لعلاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى والإمساك، وله قدرة على محاربة الالتهابات الجلدية ولا سيما الفطرية منها. ويحتوي البقدونس على مخزون هائل من فيتامين كاف، مما يجعله معززا لصحة العظام عن طريق زيادة امتصاص الجسم للكالسيوم وتقليل نسبة خروجه من الجسم. ويتوفر الكالسيوم في المقدونس لدرجة قد تفوق ما يحتويه الحليب، إذ يوجد 150 ملغراما من الكالسيوم في كل 100 سنتيمتر مكعب من الحليب، بينما هناك 195 ملغراما من الكالسيوم في الكمية ذاتها، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: خضار وفائدة.
3: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
4: يقول النبي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث صحيح في صحيح البخاري. ومن عند هذا الوصف نحب جميع أخواننا المسلمين، كل من يقول لا إله إلا الله نحب له ما نحب لأنفسنا. تحب أن يكون غني، تحب الغنى لأخوانك، لا أبغاه غني وأخوانه فقراء والعياذ بالله. تحب العاجل لنفسك، تحبها لأخوانك كلهم. كل أمر تحبه شوف، ما دامك عادك تحب لنفسك شيء من الخير ولا تحبه لأخوانك، شوفك ناقص الإيمان. هذا نقول ما أنت مؤمن. ليش ما نحب أخواننا؟ نحبهم أن يكونون في رخاء، في عافية، وفي يعني نعمة، وفي مسرة في المشارق والمغارب. ما هو الذي عندنا؟ كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلص من قلبه فهو أخونا، نحبه ونوده. وإذا تألم أو حد ظلمه أو حد آذاه، إذا ما تألمنا من ظلمه، إذا ما تألمنا من أذيته، فنحن ناقصين الإيمان. بدليل قال الله: محمد رسول الله والذين معه. من الذي معه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله. أشداء على الكفار، إذا رأوا الكافر يكادون يشربون دمه، رحماء بينهم.
3: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: بصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن محمد بن زين بن شهاب.
1: والوجه مثل طلوع الشمس والقمر روح من النور في جسم من القمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه سبحانه وتعالى نبلغ جميع الأمنيات وتتحقق لنا جميع الطموحات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب وأن يجعلنا من الراشدين. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيدي ولدي عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الأعزاء المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وها نحن نلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وفي رحلة إيمانية جديدة، ومع حكاية صحابي جليل. إنه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. أبو ذر كان مؤمنا بالفطرة، أو يكاد يكون كذلك. كان يعيش في قرية غفار تصل فيها القوافل تربط بين الشام وغيرها من البلدان، فكانت تعيش هذه القرية الصغيرة على القوافل التي تمر عليها، وكان يسكنها غفار، وكان يسكنها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر كان يتصف برجاحة العقل، وكان يتصف ببعد النظر، وكان عندما يرى أصحابه يعبدون الأوثان كان يضجر منهم ويسأم منهم، وكأنه كان ينتظر نبيا سيظهر في هذه الأرض عما قريب. وفي يوم من الأيام دعا أخاه أنيس، أنيس أخ لأبي ذر، وقال له: يا أنيس، اذهب إلى مكة المكرمة وأتني بخبر النبي الجديد. ما تراه يفعل؟ ما صفته؟ كيف يتعامل مع الناس؟ وكيف يتعامل معه الناس؟ فذهب أنيس إلى مكة المكرمة لكي يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متبعا التوجيهات الذي أعطاها إياه أخوه أبو ذر. وصل إلى مكة المكرمة، وجد تعامل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجد ما يعمل به المشركون والكافرون، وجد من الصفات الجميلة والصفات الطيبة والحسنة والأخلاق الرفيعة التي كان يمتاز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع أنيس إلى بلده غفار، وكان أبو ذر ينتظره على أحر من الجمر، يريد أن يعرف أخبار النبي الجديد. فوصل أنيس إلى غفار والتقى بأخيه أبي ذر، وأخوه أبو ذر ينتظر منه، فقال له: وجدت محمدا يفعل كذا، ووجدت أنه يتهمونه بأنه شاعر، ومرة يتهمونه بأنه ساحر، ومرة يقولون عليه بأنه كاهن. وما صفته؟ قال: صفته كذا وكذا، ولكن أبو ذر يريد أن يسمع الكثير والكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أنيس، إنك لم تشفي غليلي، إنك لم تشفي غليلي، ما علي إلا أن أذهب بنفسي إلى مكة المكرمة، فهل يمكن أن ترعى أولادي وعيالي؟ قال: نعم اذهب، ولكن احترس من أذى قريش لك، فإنهم لو علموا بأنك ستذهب إلى محمد سيؤذونك، احترس من أذاهم وانتبه. فأخذ أبو ذر قربة صغيرة معه، وأخذ زادا قليلا معه، وذهب متوجها إلى مكة المكرمة. فعندما وصل إلى مكة المكرمة دخل المسجد، ونام في المسجد ولا يعرفه أحد في اليوم الأول مضى. اليوم الثاني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه رأى أبا ذر وهو لا يعرفه نائما في المسجد، فاستغرب وقال له: أنت رجل غريب. قال: نعم. قال: هل يمكن أن أخذك معي إلى البيت؟ قال: نعم، سأذهب معك إلى البيت، ولكن بشرط أن تعاهدني أنك لا تخبر أحدا من المشركين. فعاهده سيد الإمام علي بأنه لن يخبر أحد. بات عنده ليلة ولم يخبره من هو ولماذا أتى وما اسمه. وفي اليوم الثاني أيضا بات في بيت سيد الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، ولم يخبره من هو وما اسمه وما الذي أتى به. في الليلة الثالثة قاله: اسمع يا صاحبي، من أنت؟ وما الذي أتى بك إلى مكة المكرمة؟ وما الذي أجلسك عندنا؟ وما الذي أجلسك في المسجد؟ فقاله: أنا من غفار، وأسمع بالنبي الجديد، وأسمع بمحمد، أريد أن أقابله وأن أجلس معه. ففرح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب فرحا شديدا، وتحللت أسارير وجهه، وقال: في اليوم الثاني سأذهب بك وسأصطحبك إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب، وأبو ذر لا يلتفت يمنة ولا يسرة، وقال: إذا رأيت، يقول سيدنا علي لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا رأيت أحدا من المشركين وكنت في خطر فإنني سأبقى وكأني أريق ماء على الأرض. فمشى ودخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فرد عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان أبو ذر أول من سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو ذر سمع كلام الله عز وجل من النبي عليه الصلاة والسلام، فقهه في بعض أمور الدين، جلس مدة من الزمن، وتشبع أبو ذر بكلام الله سبحانه وتعالى، وتنور قلبه بكلام الله سبحانه وتعالى، حتى إنه في يوم من الأيام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني سأصدح بالشهادتين وسأقرأ القرآن أمام هؤلاء المشركين. فقال له عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا ذر، إني أخاف عليك أن يؤذوك أو يقتلوك. قال: إن في نفسي حاجة أن أقول، أن أنطق بالشهادتين أمامهم وأن أقرأ القرآن أمامهم. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من أبي ذر إلا أن يذهب إلى المسجد الحرام ويرفع صوته بالشهادتين ويقرأ شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى، وصناديد قريش حول الكعبة: من هذا الصابئ الذي يقرأ القرآن؟ من هذا الصابئ الذي ينطق بالشهادتين؟ ضربوه ضربا شديدا ومبرحا، فأتاه العباس بن عبد المطلب وقال لهم كفاكم إن هذا من بني غفار سيقطع عنكم عن قوافلكم سيقطع المؤونة عن قوافلكم دعوه. فاحتمى بالعباس بن عبد المطلب وتركوه وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام والدماء تنزف منه، فقاله يا أبا ذر ألم أنهك عن الذهاب إليهم؟ قال سأذهب إليهم لأنهم هؤلاء كذا وكذا، فسبهم وشتمهم ودخل الإيمان في قلبه، تغلغل الإيمان في صدره مع رجاحة عقل وبعد نظر وقوة إيمان، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله. فجلس أبو ذر عند النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أبو ذر كان من أوائل من دخلوا الإسلام، كان رابع ثلاثة أو ربما كان الثالث أو الرابع، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. عاد إلى غفار ومعه جماعة من غفار، ولما دخلوا على بلادهم أول من أسلم أخوه أنيس، وبعد ذلك أمه، ومجموعة من أهل غفار دخلوا في دين الله طواعية من غير أن يراق دم ومن غير أن يسفك أي شيء من الذي كانوا يعمله غيرهم. فأسرة إيمانية، أسرة صادقة. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر اذهب إلى قومك، وإذا سمعت أن أمري قد انتشر وأن الإسلام قد انتشر فأتني. فذهب إلى قومه كما قلت لكم، ومضت غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، وبعد ذلك جاء أبو ذر ومعه مجموعة من أصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فانقطع أبو ذر في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، انقطع تماما، وكان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يجلس مجلسه ويحب كلامه ويخدمه خدمة إيمانية صادقة. وأطال الله عمر أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وإلى أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وهو راض عن أبي ذر. امتدت الحياة بأبي ذر إلى أن وصل إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فرأى الحياة قد تغيرت، ورأى المسلمين قد انغمسوا في الدنيا. هذا زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذي النورين، ويرى أبو ذر أن المسلمين لم يكن عهدهم كعهد ما كانوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيرت نفسه واضطرب حاله، وطلب من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن ينتقل إلى بلاد الشام ويعتزل الناس. وفعلا انتقل إلى بلاد الشام، ولكن بعد مدة جاء إلى المدينة المنورة ولقي ذا النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فزادت حالته اضطرابا وزادت حالته سوءا، فأمره أن ينتقل إلى الربذة، مكان بعيد يكاد يكون في الصحراء، هو وزوجته، وبنى له بيتا صغيرا، حتى أنه دخل عليه في يوم من الأيام، دخل إلى بيت أبي ذر يريد متاعا، يريد شيئا موجودا في البيت، فقال أين متاعكم يا أبا ذر؟ أين داركم يا أبا ذر؟ أين متاعكم يا أبا ذر؟ قال متاعنا في دار أخرى، يقصد في الدار الآخرة. أرسل إليه مجموعة صرة من الدنانير 300 دينار فردها إليه فقال: ما أعمل بهذه الدنانير؟ وفي السنة 32 من الهجرة شاء الله عز وجل أن ينتقل أبو ذر من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة وهو وحيدا فريدا مسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، قانعا زاهدا، لا ينظر إلى هذه الدنيا ولا ينظر إلى مباهجها ولا ينظر إلى ما كانت عليه، فانعزل الناس فهو وحده دائما. فلما كان كذلك امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقل أبو ذر إلى جوار ربه وقد بلغ من العمر أشده، فرضي الله عن أبي ذر الغفاري صاحب العقد الراجح: ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء رجل من أصدق الرجال إيمانا، إنه أبو ذر الغفاري. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير وبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فيا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

البصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه من والاه. اللهم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر فضل المضمضة والاستنشاق، ويتمضمض ويستنشق، والاستنشاق عند الشافعية أفضل من المضمضة، لأن أبا ثور من أصحاب الشافعي قال بوجوبه، وأن كان المحل أفضل من محل الاستنشاق، لأن محل الذكر الفم محل الذكر، ولكن الاستنشاق أفضل. وقال الحنابلة وغيرهم بوجوب المضمضة والاستنشاق، وعندنا نعتمد أنها فهي سنن مؤكدة، السنن التي يقول غيرنا من الأئمة بوجوبها تكون عندنا سنن مؤكدة. إلا أن يكون صائما فبرفق. نعم، وعند المالكية كذلك يوجبون المضمضة والاستنشاق، والمضمضة إدخال الماء في الفم، والاستنشاق مأخوذ من النشق. نعم، وهو إدخال الماء إلى الأنف. نعم، ثم يغسل وجهه ثلاثا بعد أن يفرغ من المضمضة والاستنشاق، ويسن أيضا مع الاستنشاق الاستنثار، إذا استنشق الماء يستنثر باليسرى يخرج الماء من أجل الطهارة والنظافة، فيأتي إلى الصلاة وهو طاهر من هذه الحيثية. ويلاحظ المؤمن أهمية طهارة باطنه، ما شرعت هذه السنن والطهارة في الظاهر إلا لتكون دلالة وإشارة على الاهتمام بنظافة الباطن. قال الحبيب عبد الله بن حسين بن فقيه: أرى من يعاني غسل ظاهره وقلبه قد غدا من خبثه جنبا، في قصيدة له. أرى من يعاني غسل ظاهره وقلبه قد غدا من خبثه جنبا، الجنابة في قلبه، ويعاني معاناة للنظافة الظاهرة. يميل جدا أن يعتني بالنظافة الظاهرة، وهي واجبة، الوضوء والاغتسال، لكن لا يغفل معها غسل باطنه من الكراهية، من البغضاء، من سوء الظن، ومن التحامل، من الحسد، من استثقال الأشخاص، ذا يكرهه وذا يستثقله وذا لا يريد أن يكلمه، ذا لا يريد أن ينظر إليه، ومن هذا القبيل لا يستثقل هذا الاستثقال، بل يعتني بباطنه، وهي شرعت لأجل هذا الاهتمام، شرعت الظاهرة لأجل الاهتمام بالباطن. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. ثم يغسل وجهه ثلاثا، هذا السنة، كل الأغسال والنات كلها ثلاثا، خلاف الرأس بس، هل يمسح مرة أو ثلاث مرات؟ لرواية عند البخاري أنه مسح الرأس مرة، تمام، وفي روايات أخرى أثبتها الشافعي أنه مسح الرأس أيضا ثلاثا، نغسل وجهه ثلاثا. ولما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة أصحابه ثلاثا ثلاثا قال بعدها هذا وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي، في هذا دلالة على أن الوضوء شريعة الأنبياء من قبلنا، لقوله وضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، تمام، فأساء بالنقص أو ظلم بالله بالزيادة، أساء بالنقص وظلم بالزيادة. تغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهو ما بين منابت شعر الرأس في العادة إلى الذقن فتح الذال وهو مجمع اللحيين كما تقدم، يجمعه منتصف اللحية يعني. يجتمع الذقن ومجمع اللحيين، اللحية الأسفل من اليمين ومن اليسار، ما بين منابت شعر الرأس في العادة إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من وتد الأذن إلى وتد الأذن، نعم. سبحان الله، جعل الله كما قال الإمام الغزالي اللحيين السفليين تحركن عند الطعام، والأسنان العليا ليست نابتة على لحي متحرك بل ثابتة، نابتة على مكان ثابت لئلا يحدث الإنسان تغير في صورته، لو تحرك الأعلى فتتحرك العينين وتتحرك الجبهة، فصير يأكل ويرفع وجهه عينيه ويرفع جبهته، لكن تحرك الأسفل فقط والأعلى ثابت، خلاف طواحين الدنيا خصوصا السابقة الرحى الأعلى هو الذي يدور، والحجر الأسفل يضغط، الأعلى يضغط على الأسفل ويدور، ينابل في الإنسان بالعكس، الأسفل هو الذي يتحرك والأعلى ثابت، لكن في الخلاطات الجديدة دي في أسفل بس ما في أعلى، أو فيها واحد أعلى وواحد أسفل، لا يرفع ذا ولا يخفض ذا بالتحرك. الإمام الغزالي يقارن كان بين الرحاء المعهود العمل بها في معظم العمر الذي مضى للقرون الأمة المحمدية كلهم على الرحاء، إلا الطواحين جاءت جديدة كلها حديثة. وعرضا من الأذن إلى الأذن، فمنه موضع الغمم ما تحت الشعر الذي عم الجبهة كلها أو بعضها، نعم، موضع الغمم هذا من الوجه ولا لا؟ واجب أن يغسل كل شعرا وبشرا، والحاجبين كذلك من غير شك، الأهداب، ولا يستثنى إلا اللحية والعارضين الكثيفين فقط، حتى الشارب يجب إيصال الماء إلى منابته، ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها خفيفة كانت أو كثيفة كالحاجب، والغالب في الحاجب لا يكون كثيف، لكن حتى لو كثف يجب إيصال الماء إلى ما تحته وتعهده بالدلك وإيصال الماء، والماء هو خفيف، فعندما تستخدم الدلك معه والتعهد يصل الماء ليس كالتراب، التراب كثيف والماء خفيف ورتيب، كالحاجب والشارب والعنفقة والعذار والهدب وشعر الخد، كل هذه الحواجب اثنين حاجبين والعنفقة واحدة شعر النابت تحت الشفه السفلى من الوسط، واما اللي في الجوانب، الجوانب تحت السفلى يقال لها منفكتان، منفكتان اللي بجانب العنفقة على اليمين واليسار، وطرف الشارب سبالان، طرف الشارب معاشي شربنا، عاشي شربنا معاشي، فطرفه اسم له اسم آخر. والعذار تحت من الصدغ، من صدغ الصدغ ما انخفض منه، وما تحته عذار. تمام. فإذا وصل إلى عند اللحي وصل إلى العارض، واللحية ثابت على الذقن فقط، وذل عارض البعد إلى هنا، وما بعد ذا عذار أو عذار. والهدب أربعة ما شاء الله، أربعة أهداب في كل عين، هدبين واحد أسفل واحد أعلى، وما تزيد سبحان الله. لو زاد شعر الهدب ذا مشكلة، بيسويه كيف بتقصه وكيف بتتابعه، وحتى الحاجب ما يزيد، له ثابت على هيئة واحدة. وشعر الخد، الخد مجرى الدمع، فين يجري الدمع؟ هنا. بعض البلدان عندهم هذه الشعور كلها متوفرة، تجد وجوههم مليئة ما شاء الله بالشعر. وشعر الخد إلا اللحية، إلا اللحية، الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين. والعارض الشعر الذي بين اللحية والعذار، العارض الشعر الذي بين اللحية والعذار. نعم. والعذار الشعر النابت على العظم الناتئ قرب الأذن، العظم الناتئ قريب من الأذن، في عظم هنا تحت الصدغ، هنا الصدغ المنخفض وبعده عظم قريب من الأذن، هذا الذي ينبت عليه ولا والعذار. والعارضين إلا اللحية والعارضين، فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما، والبشرة تحتهما عند الخفة. تستخدم عبارة يعني ما تقال الكثيفة الخفيفين، قال عند الخفة، إذا كان خفيفين بأن ترى بشرتهما من مجلس التخاطب، فإن كانا كثيفين قال فظاهره وظاهرهما فقط، عند الخفة فظاهرهما فقط، فظاهرهما فقط عند الكثافة. غسل ظاهرهما وباطنهما عند الخفة، وظاهرهما وباطنهما وظاهرهما فقط عند الكثافة، إذا كان كثيفا لا ترى بشرته من مجلس التخاطب، ومقدار مجلس التخاطب 3 أذرع فأقل، هذا مجلس له مجلس التخاطب، بس 3 أذرع فقط، لو قرب جم يمكن بيشوف، حتى لو كان اللحية كثيفة فلا عبرة بقربه، يعرب مجلس له التخاطب عادة، وضبطه 3 أذرع. لكن يندب التخليل حينئذ، إذا ما غسلها شعر كثيف غسل ظهرها فقط، يندب التخليل مشان يدخل الماء إلى داخل يتخلل وسط وسط الشعر. نعم. ها؟ إذا إيش؟ زاد في اللحية الظهر، إنه اللي ظهر منه بيكون خفيف، واللي ما يظهر بيكون كثيف. كيف؟ كل واحد حكم إيش؟ كثيف له حكم الكثيف، اللي ما يميز حكم الكثيف، إذا ما ميزه. أيوه. له حكم خفيف إذا ما ميز، تمام خلاص. طيب هذا كثيف إذا لم يميز، ردوا إلى الكثيف، ردوا إلى الخفيف. كيف هما ميزوا ردوا إلى الخفيف؟ إذا كان فيه بعضه خفيف وبعضه كثيف.
2: سبحان الله عجيب.
1: إذا كان بعض الجانب ذا خفيف والجانب ذا كثيف، هل ذا يأخذ حكم ذا ولا ذا يأخذ حكم ذا؟ خلاف في عند الفقهاء، منهم من قال يعطى حكم الكثيف ومنهم من قال يعطى حكم له الخفيف. نعم. طيب بقي فظاهره ما فقط عند الكذابة، لكن يندب التخليل حينئذ، تخليل من أسفل، تمام، تخليلها بالأصابع. ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الدقن، فيض الماء. من اللحية الكثيفة. فتح الذال. كيف فتح الذال؟ الذقان قصده. نعم. كيف ويجوز اسكانها؟ كيف اسكان؟ اسكان القاف يمكن. كيف اسكان الذال؟ عن الذقان حتى تكون ساكن. فتح الذال ويجوز اسكانها. يمكن القاف يمكن. دقن دقن وذقن ممكن. أما الذال لازم متحركة تكون، إلا أما مشددة وإما مخففة. على الشارح فتح الذال يجوز إسكانها. كيف إسكانها؟ فيوقف يقول عنذ قن. ليش؟ يمكن في غلطة في الطباعة. نعم. نعم.
3: ماذا يجب مع أنه خالط عن الوجه؟
1: أيوه هو غسل الظاهر باعتبار كأنك تغسل الظاهر، بس ما أقول لك لازم افتح صب الماء في الداخل، أفضه بس أفض الماء عليه، يفيض الماء عليه اللي في وجهه، نفس الماء اللي ينزل من الوجه يفيض عليه. الماء هو بيفيض أصلا، بينزل وين الماء؟ إذا تعهدت الماء وأحسنت إدارة الماء على الوجه بيفيض على اللحية، تمام، على ظاهرها، ما يكلف أن يدخل الماء إلى باطنه في الكثيفة. أما الخفيفة قد واجب مثلا، حتى التخليل بتخلل قد غسلها واجب. ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن، ويجب غسل جزء من الرأس وسائر ما يحيط بالوجه. نعم. جزء من الرأس لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تحققنا ليتحقق كماله، وسائر ما يحيط بالوجه ليتحقق كماله. وقد جاء في السنة إطالة الغرة والتحجيل،

0: فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسنة أن يخلل اللحية من أسفلها بماء جديد، نعم، بأصابع يده اليمنى، ويجوز من أعلاها يكفي، لكن الأفضل أن يخللها من أسفلها. بماء جديد، وليس التخليل ليس من ماء الوجه ولكن من ماء جديد. ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ويسن التخليل عند ابن حجر ولو للمحرم، حتى المحرم بالحج يسن له أن يخلل له اللحية ولكن برفق، حتى لا يخرج شيء من الشعر، هو محرم يعني. وقال الرملي لا يسن للمحرم تخليل اللحية، لا يسقط منها الشعر. ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا، مع مرفقيه، معه إلى، لأن إلى بمعنى مع مرفقين، مجموع العظام الثلاث، عظمتي العضد وإبرة الذراع، هذه الثلاث تسمى مرفق، الثلاثة تسمى مرفق، في كل يد مرفق واحد. ثم يغسل يديه مع مرفقيه من أطراف أصابعه ثلاثا، ولا يعتد بالغسلة الثانية حتى يغسل العضو جميعه. إذا غسل جميع العضو اعتبرنا الغسلة الثانية الآن غسلة ثانية. أما إذا بقي عدو لمعة غسلها مرة، بقي لمعة غسلة ثانية مرة، بقيت لمعة أخرى، بعدين غسلها ثالث مرة اكتملت اللمعة. يقول أنا قعدت أقول له غسلت كم؟ غسلة واحدة. وإنما نعد الغسلة الثانية بعد غسل العضو جميعه ثلاثا، فانقطعت من الساعد يده مقطوعة من الساعد، من هنا هذا الساعد وهذا العضد وهذا الكف، وجب غسل الباقي. الميسور لا يسقط بالمعسور، أو من مفصل المرفق لزمه غسل رأس العضد، إن كان القطع من المفصل المرفق يلزمه غسل رأس العضد، وإن كان القطع من العضد معاش يلزم، يندب غسل الباقي، لأنه غسل العضد سنة إلى نصفه أو إلى المنكب. فإذا كانت اليد مقطوعة من العضد يغسل ما تبقى ندبا، واللزوم في حالتين، انقطعت من الساعد يجب عليه غسله، وانقطعت من المرفق يغسل رأس العضد، وإن كان من العضد ما عاد يلزم شيء، وإنما يندب غسل الباقي. روى البزار عن وائل بن حجر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه حتى جاوز المرفق، جاوزه ثلاثا. ندب غسل باقي، ثم يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه، هذا السنة، والمسح يكفي ولو بعض شعر. مرة يسر فيه حكم يسير عند الشافعية في المسح، لكنها في أصل الرأس، يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أفضله أن يضع الإبهامين على الصدغين وأصابعه على مقدم رأسه ويمسح إلى قفاه ثم يعيدها من حيث بدأ، إن كان الشعر كثير ينقلب شعر ذا جهتين من كثرته، وإن كان الشعر لا قصير ماشي في جهتين بيصل، يكفي مسحة واحدة بس يكفي. ما عاد لا يردها مره ثانيه. فيبدا بمقدم راسه فيذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدا منه، يعني الى مقدم راسه، بدا من مقدم الراس فيعيدهما الى مقدم الراس. ان كان له شعر ينقلب، قال الباجور، وان لم يكن له شعر ينقلب فلا حاجه الى الرد. نعم. ورد في بعض الروايات أن كل شعرة يبلغها الماء بالمسح له بها حسنة، حسنة بكل شعرة يصلها يبلغها الماء. وورد هناك في الحج قال صلى الله عليه وسلم: وأما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم. كل شعرة يحلقها له بها حسنة من حسنات الحرم. ايش سر هذا التشريع والفضيلة؟ قال: يفعل ذلك ثلاثا، فإن كان أقرع أو ما نبت شعره أو كان مظفورا لم يندب الرد. وجعل الرد ما يندب إلا إذا كان أقرع. إيش أقرع هذا؟ تعرفون الأقرع؟ ماشي شعر فيه أبدا. تمام. وأما الأصلع معروف، الأصلع ذا اللي حلق له، الذي حلق الشعر، والأقرع الذي لم ينبت له الشعر. هكذا عرفه الإمام النووي، ما ينبت شعر، أو لم يكن أقرع لكنه ما نبت شعر. كيف أقرع وما نبت شعره؟ هم قالوا أقرع الذي ما نبت شعر. كيف يعني؟ لا سوى صلعة ما طلع ولا شيء؟ يمكن، يمكن عمل صلعة ما طلع الشعر خلاص، ولا تكاد تكون تعريف الأقرع ما نبت شعره شيء واحد، أو كان طويلا شعره طويل طويل كثير، أو مضفورا. بيردوا كيف ذا؟ شعر رمان ها بيردوا ذا بين خلاص يمسحوا بس كذا ما عاد يرد. أو مضفور يعني مربوط معقد شعره كذا مربوط خلاص ما عاد يردوا يمسحوا بس. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ضفائر، كان له ضفائر لطول شعره، فلو وضع يده بلا مد بحيث بل ما ينطلق عليه الاسم وهو بعض شعره لم تخرج بالمد عن حد الراس، او قطره ولم يسل، او غسله غسل راسه كله يكفي، لان المقصود من المسح حصل، والمسح هو وصول البلل الى الراس. تمام. سواء وضع يده حتى ما مدها كذا، ما قال كذا، ما مسح، مد وضعها بس يكفي. قطر قطرة حتى من فوق القلنسوة مثلا وصلت إلى الرأس يكفي. غسل رأسه يكفي. من حيث الكفاية يكفي. لكن الأفضل أن يقتصر على المسح بهذه الكيفية التي ذكرها من قبل. وراد بيغسل راسه تمام، لو اغتسل كله أحسن. جماعة من الصالحين كان دأبهم الاغتسال لكل فرض، اغتسال لكل فرض. من غسله في كل فرض عزمة صوفية عزت على الآحادي القليل الذي يفعلون، ظهر عليهم الولاية والصلاح بسبب اغتسالهم لكل صلاة تعظيما منهم وإرادة التطهير، بس بدون ما يسرف في الماء. تمام. ما يفتح ماء أمامه يجلس ربع ساعة الماء ينزل، مش ما غسل ثلاث مرة ولا ثلاثين مرة، ممكن ثلاثين مرة يمكنه يغتسل، يغسل يغسل يغسل، هذا إسراف. قال هل في الوضوء سرف؟ قال سيدنا سعد قال نعم وإن كنت على نهر جار. ثلاث مرات فقط لا تزيد عليها لا في الوضوء ولا في الغسل. وأما أن اغتسل واغتسل كذلك في ماء انغمس يجوز ثلاث مرات ينغمس بس يكفي ما يضيع وقته داخل في ال... والعلماء قالوا يتأدى الترتيب لو انغمس كله في الماء ونوى الطهارة للصلاة يكفي خلاص. والترتيب يحصل في تلك اللحظة بين الأعضاء كله. يقول انغمس في ماء قلتين مشان يجي الاستعمال وطلع يكفي لك. انغمس في قلتين ماشي اشكال حتى انغمس في دون القلتين لكن بعد ما يرتفع بيكون مستعمل بعد ما يرتفع هو. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وإلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة النازك سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مع طريق النور رحلتكم للعمرة براحة وطمأنينة. شركة طريق النور للسفريات والسياحة تعلن عن حملة جماد أول لعام 1448 للهجرة، 17 يوما مع طريق النور، منها 3 أيام في المدينة المنورة. سعر الحملة 1350 ريال فقط. عرض خاص لأول 10 مسجلين ب 1300 ريال فقط. يشمل البرنامج التأشيرة وخدماتها، سكن مريح، نقل مريح، شامل التغذية من دخول المنفذ السعودي، المزارات، مرشد ديني مرافق للحملة، موعد الانطلاق عند اكتمال العدد، المقاعد محدودة، سارع بالحجز. شركة طريق النور للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة. العنوان: حضرموت تريم الرميلة أمام مدرسة 22 مايو. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 730-505-104 أو 773-846-471. كما يمكنكم الاتصال والتواصل عبر تطبيق واتساب الرقم 774-057-292. احجز مقعدك لحج بيت الله الحرام لهذا العام 1448 للهجرة مع وكالة التيسيرات، واستعد لرحلة إيمانية نرافقك فيها بخبرة واهتمام، ونقدم لك خدمات مميزة تليق بضيوف الرحمن. وكالة التيسيرات وكيل معتمد لدى وزارة الأوقاف والإرشاد بترخيص رقم 111. برنامج الحملة. تكلفة الحج جوا 13,990 ريال سعودي. تكلفة الحج برا 13,625 ريال سعودي. الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف النقل الدولي. وبحسب التعميم الصادر من الوزارة، فإن آخر موعد للتسجيل الأول من شهر رجب لعام 1448 للهجرة، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2026 للميلاد. فلا تؤجل قرارك، بادر بحجز مقعدك قبل اكتمال العدد. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارة مكاتبنا: المركز الرئيسي تريم السوق عمائر بهاني، فرع عيديد تريم عيديد بجانب دار المصطفى. للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية: ثابت 413-882، جوال 775-1222275. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.
3: سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يعني رضي الله عنه، يعني وشخصية جدا جميلة،
4: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة،
3: وفي مشكلة بالضبط بالضبط لما دخل على المدينة
4: ما في جيبه ريال
3: ولا جيبه ولا ريال، وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا، هذا
4: هنرجع نقولها للشباب.
3: بالضبط
4: معمر، نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأنه يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
1: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الجواد الذي لا تحصى نعمه بالتعداد، واسع الإمداد، والصلاة والصلاة والسلام على سيد العباد الهادي إلى طريق الرشاد، سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن جاء من بعدهم على طريق السداد. الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فاسألوا أهل الذكر، ونيابة عنكم نرحب بضيف هذه الحلقة الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله ورعاه. بداية الحبيب المشهور، جاءت إلى البرنامج أسئلة مكتوبة، نبدأ بها بهذا السؤال. في بعض المجالس بعض النساء يجلسن في أخريات المجلس، فهل يجوز تخطي الرقاب هنا لأنه في فراغ في أول المجلس، وما نصيحتكم لهن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه في كل وقت وحين. أما بعد، ذكر العلماء رضي الله عنهم في تخطي أنه إن رفع رجله على الكتف إلى عند الأعناق حرام، وأما يمر بينهما مكروه، ولكن ذكر العلماء إذا هناك فراغ في صفوف متقدمة تركها بعض الناس وجلسوا في المؤخرة يجوز التخطي لأجل سد الفرج، يجوز التخطي لأجل سد الفرج. فما دام ظاهرة أنه عند النساء أو عند الرجال يبقون يجلسون عند الأبواب، وهذا مما يدل على أنهم يرغبون في الانصراف بسرعة فيجلسون عند الباب حتى يتسنى لهم الخروج مباشرة بعد سلام من الصلاة أو بعد الفاتحة من المجلس. فكل من يجلس عند الأبواب أو في الخلف هذا يدل على أنه ما له رغبة قوية في الخير، ما له رغبة قوية في الأجر الكبير، لأنه بلغنا أن الجوامع في بلاد الإسلامية تكون الملائكة عند الأبواب حق الجوامع يسجلون من أتى في الساعة الأولى ومن أتى في الساعة الثانية وهكذا كما جاء في الحديث. لكنه إذا دخل الإمام الخطيب بيخطب تداعى الملائكة أي تقاربوا يستمعون الذكر، فتبقى الأبواب من جاء بعد دخول الإمام والخطيب معاد يسجل في سجلات حق أهل الجمعة، لأن الملائكة يتقاربون إلى سماع الذكر وسماع الوعظ. فلهذا نهيب بالظاهرة هذه الجديدة عند الرجال وعند النساء يرغبون في الجلوس عند الباب وفي أخريات المجلس. وقال النبي في حديث عنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية المتأخرة يتقع، أما في المقدمة ما يهاجمها الذئب، يهاجم إلا المتأخرين، والذئب حق بني آدم الشيطان، فالشيطان هؤلاء اللي يجلسون عند الأبواب في المساجد أو في المجالس الخير، هؤلاء معرضين للسطو من الشيطان عليهم، لأن الذيب حق الغنم معروف، والذيب حق بني آدم من الشيطان. فهؤلاء الذين يكونون في الأخريات، هؤلاء رغبتهم في الخير ضعيفة. ومن يقرب إلى الإمام فسن العلماء في الجماعة، كل ما قرب الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، وكله للقرب للإمام. وأما تبقى في المؤخرة المتأخرين ألا تكفيهم، معنى متأخر، يا معنى متأخر، كما الرسوب حق المدارس راسب متأخر معنى واحد. فنهيب بالرجال والنساء أن يقربوا إلى الإمام في الصلاة، ويقربوا إلى المحاضر أو المواعظ أو المذكر، ولا يجلسون بعاد، لأن البعيد الشيطان. من البعيد؟ إذا قلنا لعنت الله على البعيد، على الشيطان، وانت لا ما تقرب تكون بعيد، وجالس الفضائل بالركب وقربا، وجالس الفضائل بالركب وقربا. فالقرب اسمه حتى يفرح قرب، والبعد اسمه شوم أن تكون بعيد عن ربك وعن نبيك وعن الأسرار وعن الأنوار وعن البركات. أما إذا جيت متأخر ولا هناك فراغ إلا بتذاذي الناس تدخل، دحكم هذا منهي عنه في الرجال والنساء تخطي. أما تعال بدري، تعال سامح، نعم، إذا أهمل الناس وخلوا فراغات في الصدر أو خلوا فراغات في القرب من الإمام، جاز التخطي ولو على الأعناق، لأنهم مقصرون بترك الفرج، تركوا فرج ما سدوها. أما إذا كان مسدود الفرج ماشي فرجة لا ينبغي. نعم، قالوا إذا كان إمام بيتخطى بيدخل بها القبلة حقهم، أو شخصية معروفة لها محل معتاد يسألونه الناس أو ينتفعون به الناس، لو صلى في غير المحل المعتاد بيتأذى الناس. فكل مراعاة للمنفعة للمسلمين، لو شخص تعين محله يقصدونه الناس لأنه مرجعية، لا بأس يتخطى. هذه حالات استثنائية مذكورة في كتب الفقه، والله يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال ورد آخر يقول: ما حكم التداوي بالقرآن الكريم وإعطاء العزائم؟
2: قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وننزل من القرآن ما هو الشفاء. وهناك 6 آيات قرآنية تسمى آيات الشفاء. فأحسن ما يتداوى به الإنسان هو القرآن. أو هناك دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن شيء. والدعاء من هو مريض أحسن علاج له الدعاء بإخلاص وبحضور وبخشية وببكاء. إذا حصل الدعاء من الشخص لأخيه المريض أو لأخيه المعتوه أو لأخيه المصاب بأي إصابة، وحصل مع الدعاء خشوع وخضوع وبكاء وإنابة ورجوع، لا شك أن هذا الدعاء أنفع من أي دواء. وإذا تداوى بالقرآن أو عمل تمايم، هذه السؤال
1: عزيمة،
2: عزيمة إيه تمايم، عزيمة، إذا عمل عزيمة بما يحل جاز، لا ضرر في ذلك ولا يعني نهي. ونزل من القرآن ما هو شفاء، إن كان جعلوها شرب أو جعلوها حمل لكنها آيات قرآنية. نعم في لبس وفي خلط، بعضهم يلقون أوفاق أو أي أسماء حق جن أو حق شياطين أو عفاريت للسحر أو لتعطيل المحبة بين الزوج وزوجه، هذه من السحر المحرم الذي يحرم التعامل به. وهذا هاروت وماروت، وما يعلمان به من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يتعلمون من السحرة ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا الطلاسم أو هذه العزائم من هذا القبيل حرام، ولا يعاقب صاحبها ولا يبعد أن يعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة. وقد شفنا وشاهدنا أن أناس كانوا يعملون هذا الطلاسم والصرف يضرون الناس، شفنا بعيوننا أنهم عذبوا في الدنيا قبل عذاب الآخرة. ولكن من يعتبر؟ الاعتبار بعيد. ولا اعتبرت إذا شاهدت معتبرا تراه بالعين أو تسمعه بالأذن، لو نعتبر مع من اللي يعبر علينا من التعذيب لمن يعمل طلاسم أو يعمل صرف أو يعمل سحر، لكان ما جرى لهم في الدنيا من عذاب يكون عبرة لنا. العاحد يعمل صرف ولا يعمل سحر ولا يعمل أوفاق. أما السؤال المطروح أمامنا الرقية بالقرآن أو بالدعاء، هذه رقية صحيحة ورقية مشروعة ولا فيها أي حرج، بآيات قرآنية أو دعوات نبوية أو دعاء من أي مسلم، دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب. فكما ذكرنا أنفع شيء أنفع علاج للمريض الدعاء بحضور وخشوع وإخلاص وبكاء، فإن له جدوى أبلغ من أي دواء غيره، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. تقول المرأة إذا طهرت من حيضها ونفاسها بعد العصر، من المعلوم أنها تصلي الظهر والعصر، هل تنوي في صلاة الظهر قضاء أو أداء؟
2: لما زوال المانع سواء حيض أو نفاس أو جنون، حتى في الرجال لو ترى عليه الجنون وثم زال، فزوال المانع إذا زال في وقت فريضة تجمع مع ما قبلها. كما السؤال مطروح أن المانع الحيض أو النفاس أو الجنون زال في وقت العصر، وجب عليها أن تصلي العصر أداء وصلاتها للظهر قضاء، ليس مثل الجامع التقديم والتأخير. الجامع هناك تقديم وتأخير، الصلاتين كلها أداء، فمن صلى أخر الظهر للعصر بسبب السفر أو المرض فصلى الظهر وقت العصر بالعذر الشرعي وهو لا المرض أو السفر، هذا يعني تكون صلاته للفرضين أداء، فعندما يصلي الظهر وقت العصر تكون أداء ما تكون قضاء. أما زوال المانع إذا زال المانع في وقت العصر أو وقت العشاء، وجب عليه في العصر يقضي معها الظهر، وجب عليه في العشاء يقضي معها المغرب، وتكون فعله للعصر فعله للظهر وقت العصر قضاء ما هو أداء، وفعله للمغرب وقت العشاء قضاء ما هو أداء. وأما إذا كان عذر من الأعذار كما جمع التقديم أو جمع التأخير، فهذا يصلي الظهر وقت العصر وتكون أداء، يصلي المغرب وقت العشاء وتكون أداء، لأن الجامع المعتمد في مذهب الشافعي أن الجمع في السفر الطويل، السفر القصير لا يجوز الجمع به، هذا أصل المذهب مذهب الشافعي. هنا قول اختاره الإمام النووي في السفر القصير هذا، لكن السفر القصير إذا خرج من بلاد، وأما وسط البلاد بيجمع، هذا لا عبرة، وأن كان قول شاذ لا عبرة به، وسط البلاد في بلاده بيجمع تقديم وتأخير، كما يفعل أصحاب القات أو بعض النساء إذا معها ريحة مكان بتقدم العصر مع الظهر، هذا كله تلاعب بالشرع. أما إذا كان للضرورة مريض هذا ريض، وأما إذا كان ما هو مريض ولا هو مسافر حتى سفر قصير بنعزل ما قاله النووي، وان كان اللقول في المذهب، اصل المذهب ان الجمع خاص بالسفر الطويل ولا يجوز في السفر القصير. ومتى يكون الانسان مسافر؟ اذا خرج من بلده، اذا خرج من بلده هذا مسافر، وما دام عاد وسط البلاد. لو شخص كما يفعل بعض الجهله بيسافر العصر الرحلة حقه، يقدم العصر مع الظهر وعاده في الدار، ما يجوز؟ ما هم مسافر؟ عادك ما هم مسافر؟ عادك هلا مقيم في بلادك. المسافر إذا تجاوز العمران أو تجاوز السوق، خرج برا السور أو خرج برا العمران، هذا مسافر. المعتمد إن كان سفر طويل يجوز التقديم والتأخير والجمع الجامع والقصر، وإن كان السفر قصير ماشي مرحلتين لا يجوز الجامع على أصل المذهب، وإنما هنا قول اختاره النووي أنه يجوز الجامع في السفر القصير، والله أعلم. ولا عبرة بالقول الشاذ في أن يجمع بلا سفر ولا مرض، قال حتى في حديثنا أن النبي جمع بلا سفر ولا مرض، حمله الشافعي على المطر، جمع بالمطر، ولا قال إنسان هذه بيتلاعبون بها أصحاب القات، يقدم العصر مع الظهر وخلاص، جلسة طويلة عريضة حشيش وكذب وكلام فاضي وضياع وقت، فيا ضيعة الأعمار ضيعون أوقاتهم في هذا البلاء لحل بناء، نسأل الله يرفعه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. الحين مشهور مرأة أخرى تسأل وتقول أن عليها جنابة وعليها الغسل ولكن عليها لزقة، فكيف يكون الغسل؟
2: الشخص الذي وجب عليه الغسل وهو مجنب عليه جنابة من حيض أو من نفاس أو من جماع أو من خروج مني، معلومة عندنا موجبات الغسل ستة، فإذا وجب عليه الغسل يجب عليه أن يعم بدانه شعرا وبشرا جميعه، لا يخلي حتى شعره، يستوعب استيعاب الجسم كله من مفرق الرأس إلى الرجل. لكن السؤال المطروح أمامنا عليها جنابة وعليها اللزقة، إن أمكن خروج اللزقة أو الجبيرة أو اللصوق أو الشاش اللي يعصبونه على الجرح في يد أو في رجل أو غيرها، إن أمكن إخراجه وتمرر الماء على جميع البدن وجب، وإذا قالوا لا يمكن إخراجه لأنه وضع كعلاج فضروري من بقايا في هذا المحل حتى يؤدي مفعوله، هكذا إذا ما يتأتى إخراجه بل يلزم بقاه، عليها أن تغسل الصحيح وتتيمم عن الجريح، الصحيح من بدنها تغسله، والمحل عليه اللصوق هذا أو عليه الغطاء أو عليه الجبيرة تتركه، لكن بعد ما تتغسل تتيمم. ويجوز لها تقدم لها التيمم قبل الغسل، قال في الزباد وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم، لأن الجنوب أعضاء الغسل واحد، ما هو البدن كله، إن قدم التيمم وإن أخره كله سواء، فعليها أن تغسل الصحيح وتتيمم على الجريح، ثم نلاحظ هل شيء قضى عليها أو لا. إن كان اللصقة أو الساتر على قدر الجرح فقط لم يأخذ من الصحيح شيء ما عليها القضاء، أو الساتر اللصقة أو غيرها أخذت من الصحيح على قدر الاستمساك ووضعتها على طهارة، ما هو على حدث، لا عليها حدث أصغر ولا أكبر، ما عليها حدثين على طهارة ووضعتها، وأخذت الساتر أخذ من الصحيح قدر الاستمساك، هذه ما عليها قضاء. وإن كان الساتر هذا أخذ من الصحيح زايد على قدر الاستمساك عليها إعادة قضاء، أو الساتر أخذ من الصحيح قدر الاستمساك لكن وضع الجبيرة أو الساتر على حدث، هذا عليها القضاء. أو كان الساتر في أعضاء التيمم، أعضاء التيمم الوجه واليدين، لأنه إذا كان الساتر هذا لصقة أو بلستر أو شاش أو غيره في أعضاء التيمم، الموضع هذا لم يصل ماء ولا تراب ولا تعد، والستر قدر العلة أو قدر الامساك في الطهارة، وإن يزد عن قدرها فاعدي ومطلقا وهي بوجه أو يدي، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا الأخ عبد الرحيم الملاحي من الشحر.
3: معنا بنت.
1: أيوة.
3: اعتمدت وصفحت عن لا توصل
1: بنت
3: 7 سنوات.
1: بنت إيش؟
3: بنت.
1: أيوة.
3: أصبحت عمية وعمرها 7 سنين.
1: اعتمدت.
3: في عمر 7 سنين.
1: أيوة.
3: بعدين صلعت لا تسمع في آخر وقتها، وإلى زالت بكر وأصيبت بالشلل.
1: طيب.
3: وتعافت منه جزئيا.
1: أيوة.
3: غير قادر على الحركة القيام أو المشي، فلا تستطيع الوضوء بنفسها أو الاستنجاء بنفسها، فيستخدمون الحفاضة لها يلبسونها يخرجونها، وهي تصلي بلا وضوء وتيمم غير كامل.
1: أيوة. يعني تريد كيفية صلاتها وكيفية وضوءها.
3: مرحبا.
1: تريد كيفية صلاتها ووضوءها.
3: يعني صلاتها ووضوءها لا يصل، والوضوء ماشي أصلا بس توضأ.
1: وإلى الآن هي
3: يعني غير كامل.
1: إلى الآن هي ما تسمع ولا ولا تشوف.
3: ما ولا تتحرك، يعني تدخل بها الحمام نفسها حركتها ماشي وضعيفة. الآن عمرها أكثر من 70 سنة. السؤال هل كيف الآن صلاتها؟ هل يجوز على هذه الحالة؟
1: كيف صلاتها؟ طيب
3: كيف صلاتها الآن بتكون؟ وهل يترتب عليها شيء أو كيف الطريقة؟ والسؤال الثاني الذي يقوم بتنظيفها والاستنجاء لها وهي أختها، هل عليها شيء من الحرام أو غير ذلك؟ والله أعلم.
1: طيب تسمع الإجابة.
3: جزاك الله خير.
1: سؤاله يقول أن عندهم بنت في 7 سنوات اعتمت ما عاد تشوف يعني، ثم صقعت ما عاد تسمع، ثم تشللت، وبعد ما تشللت تعافت جزئيا، فهم الآن يوضونها ويسأله فكيف وضوءها وكيف صلاتها، كيف يكون الوضوء حقها وكيف تكون الصلاة.
2: لكنها الآن لا تسمع ولا تبصر.
1: ما تسمع ولا تبصر الآن، قال عمرها 70 سنة.
2: 70
1: صارت 70 سنة،
2: و70 كلها لا تسمع ولا تبصر.
1: اعتمت به في 7 سنوات، الآن هي على الفراش فقط.
2: السؤال إذا كان واقع الحال، لأنه بغى توضيح جيد، فإذا كان من سن الصبا حل بها الصمم والعمى، يعني عمية وصمة من أيام الصبا وثمر مع هذا الحال، فهذه الدعوة لم تبلغها، فلا يجب عليها. إذا كان واقع الحال أن من صباها لا تسمع ولا تسمع. قال لو خلق أعمى أصم، لو خلق أعمى أصم، لا يسمع ولا يبصر. الدعوة المحمدية والشريعة ما بتبلغه، لأنه بتبلغه بسمع. لهذا حتى قال العلماء السمع أفضل من البصر. لماذا؟ لأن الدعوة المحمدية وصلت نحن بالسامع. ولكن لو فقد الإنسان السامع ويبصر، بيشوف بعينين الناس يصلون والناس يتوضون، بتبلغ الدعوة بما يرى. فإذا خلق أعمى أصم، فهذا ما هو مكلف، ما عاد يجب عليه شيء. أما إذا خلق يسمع ويبصر وأوجب الشارع على وليه تعليمه، يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم ما يجب في حق الله، وتعليمهم الوضوء والتحفظ عن النجاسة، تعليمهم الصلاة. فإذا أدى الواجب ما أدى الولي ما عليه من الواجب نحو الأطفال، هذا الدعوة بلغته الدعوة. فلو بعدين صار أعمى أو صار أصم، قد بلغته الدعوة. هذا يجب عليهم يذكرونه بحال كل فرض، هذا إذا بلغته الدعوة. وأما إذا كان من حين خلق هو أعمى أصم، أو قبل أن يميز عاد ألا صغير، ما هو حق تعليم، أصيب بالعمى وصمم، الدعوة ما بلغته. أما إن بلغته الدعوة وعلموه أهله الوضوء والصلاة وما يجب في حق الله، هذا لو كثير صاروا عميان وصمم عنده. هذا على وليهم وأبوه ولا ولاده ولا أخوانه ولا من له ولاية عليه أن ينبهه على كل فرض يدقسونه. صلاة ظهر، لأنه ما يشوف، ما داري هو ليل هو نهار بلا، فعليهم والوضوء. ما دام السؤال ذا أن المرأة هذه صارت مشلولة، جاءها الشلل، ما عاد تقدر حتى توضي نفسها، فيجوز لأحد من محارمها المرأة تقوم بها المرأة، والرجل يقوم به الرجل. لو عندها أولاد ذكور وإناث يقومون بوضوها، ويقومون بإزالة النجاسة منها بناتها إناث. وإذا هو رجال، الرجال يقومون بنظافته، ويجوز لهم أن يزيلوا النجاسة من القبل والدبر. اللهم اجعل له خرقة على يده.
1: هم يقول لها حفاظة،
2: هذا اللي بيوضيه، هذا يجعل له كيس ليده كما يغسل الميت، يسأل للغاسل يجعل له كيس في يده لا يلمس سوى حق الميت، وكذلك هذا مريض أبوه ولا أمه ولا جده لا يلمس سوتين حقه بيده، إنما يكيسها في كيس، وجاز له يدلك حتى يزيل النجاسة من القبول والدبر. هذا إذا بلغته الدعوة بأن بلغ وعلموه ويعرف الصلاة ويعرف كل شيء. أما إذا أصيب بالعمى والصمم من قبل التمييز، قدام تمييز متى يتعلم الصبي؟ إذا ميز يأكل وحده، يشرب وحده، يستنجي وحده، هذا الآن قابل أن يتعلم. أما عاده لا يستنجي وحده، ما هو قابل التعليم عاده. هذا لو أصيب بالعمى والصمام ما عليه شيء، ولا على أهله يعلمونه بهم، ماشي وسيلة لأن حنعلمه. أما إذا قد علموه أهله بأن أصيب بالشلل وأصيب بالعمى وأصيب بالصمام بعد ما قد تعلم، يعرف قدر الواجبات، هذا على من عنده على كل فرق يقول له صل بالإشارة، ماشي إشارة ما بشوف ألا بلا بالدقسونه، ويقول له يصبع 4 ركعات أو 3 ركعات أو ركعتين بما هو محسوس عنده. هذا إذا بلغته الدعوة يجب على من ابتلي بحد من الأولاد بهذا الحالة يصبر عليه، ولو أجر كبير على الصبر عليه، هي على كل فرض بحد يوضي. وأما سؤاله عن من يوضي، قلنا لكم الأولى الرجال الرجال، والنساء النساء، ما عن حد ذكرنا أنه لما يغسل السوأتين القبل والدبر لا تكون يده بلا كيس، يجعل له كيس لا يلمس السوء قبل أو دبر حتى حق أبوه ولا أمه ولا غير بلا حي، ما ينبغي والله
1: أعلم. إذا كان في الوضوء مشقة يعني يحملونها ولا
2: يصبرون، ألا إذا كان مضرة الماء بيضرها بتورم ولا بيسبب ضعفات لا تتيم.
1: ويقول إنهم يلبسونها حفاظة، هل يبدلونها كل صلاة؟
2: الصلاة إذا فيها نجاسة يبدلون، ولين الحفاظة نظيفة ما فيها نجاسة لا يبدلون.
1: والسؤال الثاني هنا قال إن أختها، طيب معنا الأخ ماجد على الخط، أبو ماجد.
4: مرحبا.
1: تفضل.
4: من الحاسمية في البيت مكسرين
1: كيف؟
4: من الحاسمية في البيت مكسرين في الفوق الشبرية.
1: في عندك صوت الإذاعة لو سمحت توطيه.
4: مرحبا. من الحاسمية في البيت قلت لك مكسرين نتيمم، هل يجوز نصلي جماعة؟
1: طيب اثنين مكسرين.
4: أيوة نتيمم يعني.
1: هل يجوز التيمم لهم؟ أيوة.
4: هل يجوز نصلي جماعة؟
1: وهل سؤال آخر؟
4: السؤال الثاني، هل يجوز إحنا المصحف أقرأ فيه وأنا أتيمم يعني؟
1: طيب سؤال آخر؟
4: لا شكرا.
1: تسمع الإجابة. سؤال الأخ عبد الرحيم الملاحي الثاني يقول إن أختها تنظفها وهي تقوم بإزالة النجاسة منها، فهل عليها شيء من الإثم؟
2: توجر على ما تقوم به من خدمات لأختها، توجر عليها إذا نظفتها وقامت بأي خدمة لها توجر أجر كبير. كيف تقول إثم؟ إثم لو ولا هي بتقوم بنفسها وبتقوم هذه بغسل، حتى لو إنسان يستعين بغيره مع القدرة، الاستعانة قالوا مباحة واجبة المريض عند العاجل، ومباحة تقريب الماء، وخلاف مكروه من يغسل أعضاء، وواجبة ومباحة ومكروه. فالاستعانة حتى للصحيح بيستعين بغيره في غسل أعضاء مكروه، أما إذا هو عاجز ما يقدر يستعين بغيره، والاستعانة واجبة عند العاجز، إذا عجز الإنسان واجب يستعين بغيره، حتى في الحج هناك وفي الوضوء وفي الغسل إذا عجز بنفسه يستعين بغيره، هذا الاستعانة واجب. وأما ما عنده عذر إلا حق رفاهية، ما حد يغسل أعضاء وهو بيتم يغسله ويتم يقيم بس مع القدرة مكروه. فلهذا كيف السؤال من هذه المرأة تكون تدب خدمات لأختها غالها إيش من إثم؟ لها أجر كبير لأنها مريضة، أما لو كانت ما هي مريضة إلا حق رفاهية مكروه الاستعانة لما يستعين بغيره مع القدرة أن يعمل ذلك بنفسه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال الأخ أبو ماجد يقول السؤال الأول أنهم عنده اثنين مكسرين في الدار ويتيممون، فهل يجوز لهم يصلون جماعة؟
2: إذا كان ما عليهم القضاء ماشي إعادة عليهم يصح، وكان عليهم الإعادة كل من عليه إعادة لا يقع إمام، نعم بيصلي بهم واحد ثاني ما هو مكسر كمان صحيح سليم بيقع إمام وهم خلف ري، أو هم ماشي إعادة عليهم الكسر، مثلا الكسر في فخذه ولا في ساقه، ما هو حول أعضاء الوضوء ولا حول أعضاء التيمم، ما عليه يصلون جماعة. إن واقع الحال هل عليهم الإعادة أو لا؟ إن كان عليهم القضاء يعيدون الصلاة بعد الشفاء لا يقع أحد منهم إمام. يعني شروط القدوة شروط القدوة أن لا يعلم بطلان وأن لا يعلم اعتقد وجوب قضايا عليه وأن لا يعتقد وجوب قضايا عليه. فإذا كان عليه القضاء فيها لا يقع إمام يقع الإمامه. فإذا كان فين مكسرين ممكن يقول جماعة واحد ثالث سليم يصلي إمامهم وهم مؤمنين خلف. وأما إذا ما عليهم القضاء ما عليهم الإعادة يقول واحد إمام واحد مامو نصلهم من قيام ونصلهم من جلوس ونصلهم متطاجعين يصلون جماعة لا ماشي إعادة عليهم والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال والثاني يقول هل يجوز لهم أن له أن يحمل المصحف وهو متيمم؟
2: إذا جوز له التيمم بأن وجود عذر عنده من لأن التيمم مجوز للأسباب. أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء والمرض والاحتياج إليه. هذا جاز التيمم. فإذا جوزنا التيمم يصلي به ويحمل مصحبه.
1: جزاكم الله خير. مرأة تسأل تقول ما حكم الاستحاضة وهل تعطى حكم الحيض حيث لا يجوز للرجل أن يأتي أهله؟
2: الاستحاضة قال في الزبال إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقسام وجعلوها سبع أقسام ولا بي يتجلس في الحلقة حقنا ذي أن نشرح الأقسام بسبعة بيتشل الوقت كله ولا بنستوعب. إنما الحالات تختلف مبتدأ مميزة مبتدأ غير مميزة مبتدأ معتادة مميزة معتادة غير مميزة ذاكرة لعادتها قدرا ووقتا معتادة

0: مميزة ذاكرة للقدر دون الوقت، معتادة غير مميزة ذاكرة للقدر دون الوقت، معتادة غير مميزة ناسية للقدر والوقت. هاي سبع أقسام دي، كل واحد بغى شرح. فإنما متى تكون المرأة مستحاضة؟ إن عبر أكثر الحيض أو أكثر النفاس، إن عبر الأكثر واستدام، يعني زاد على 15 في الحيض وزاد على 60 في النفاس، هذه مستحاضة. الهاجسة فإذا سالت عن الواقع حقها، والغالب إن الواقع يختلف باختلاف النساء، ما يقع في اثنتين عيني، كل واحدة لها طريقتها ولا عادتها. فإذا حكم قدمت سؤالها من واقع الحال لأي فقيه وافتاها، قالها حيضوك أيام التمييز، مثلا ظهر عليها الدم أول قوي سود، وبعد 8 أيام ضعف وانقلب له خايف أصبرة ولا كدرة، وزاد على 15. الحين بعد الزيادة أول لما عبر قوي له وجاء بعده خفيف قلنا حيض. متى بنعرف أنه صار استحاضة؟ إذا زاد على كم؟ على 15 مستحاضة. الآن ما دام زاد على 15 تحس بصل، وال15 القوي فيها حيض. كم قوي؟ 8 أيام. وكم ضعيف؟ 5 أيام. تقضي الصلاح حق 7 أيام. والحين من بعد يوم زاد على 15 تعصب بصلي. سؤالها هل يجوز لزوجها يطاع؟ نعم، ما دام حكم الفقيه بأنها في نص نجاة، في نص الطهارة، في نص الطهارة، لأن عبر 15 نص النجاس، بعد 15 نص النجاس نص الطهارة، فهي الآن في نص لا نص الطهارة. يجوز لزوجها جامعها وتتوضا لكل فرض، ما عادش غسل عليها. لكن الكلام ذا اذا زاد على 15، اما قدام ما يزيد يتوقع عن العاده 8 تحول الى 10، تتحول الى 12، تحول الى 14، تحول الى 15. لكن ما نعرف انها مستحاضه الا بعد اذا زاد على 15. فنسالها عن الدم ولونه، ما هو قوة النزيف، لون الدم أسود محتدم منتن، أحمر قاني، بعده شقرة، بعده صفرة، بعده كدرة، 5 ألوان. فإذا قالت نعم 8 أيام فيه قوي يعني لونه أسود، وبعد الله ضعيف، نقول لها حيضوك القوي 8 أيام، والباقي استحاضة، قضي الصلاة حقها وكملي النص حق الطهارة بها. فالسؤال يطرحناه وفرضناه هذا 8 أيام حكمنا بالقوي حيض، 7 أيام يوم زاد الدم على 15 جعلناه مشق الطهر، وعاد عليها 8 أيام. 8 أيام فوق كم؟ فوق 7 15. 8 أيام ذي مستحاضة، يوزل زوجها يطاها وتتوضا لكل فرض، ويجوز لها حمل المصحف والقراءة في المصحف، لأنها أعطينا حكم الطاهرة. إلى متى؟ إلى أن يكمل، إلى أن يجي القوي، مع الحيضة الثانية لما يجي القوي. وأما إذا حكمنا لها قالت الدم إلا لون واحد كله، لون ماشي قوي ولا ضعيف، نقول لها تأخذ العادة، أيام العادة حقها في آخر حيضة لها حيض، ولي زاد على العادة استحاض، عصب صلي فيه. وكل شهر إذا جاءت أيام العادة تأخذ قدر العادة قدرا ووقتا. الوقت دي تعتال الحيض جهة أول شهر وسط شهر لعبرة 10 لعبرة 20، هذا الوقت تأخذ الأيام المعتادة حق الحيض، والباقي لأن المستحاضة أقسام لا تفريع كثيرة، وهذه ترفع وقعها واقع حال أيدي مستحاضة إلى طالب علم بيوضح الحقيقة. لا والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط

0: لكن في هذا اكثر الائمه يقتصرون على الواجب الان في الصلوات، ما حد في تمام دي يقتصرون على الواجب، يعني المقصود هو انه على الواجب.
1: طيب
0: الصلاه في تمام مقصوره على الواجب ولا نجيب السنن حقها كلها كامله؟ والعفو منكم.
1: تسمع الاجابه. سؤال الاخ ابو سالم من حوطة احمد بن زين يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان اخفنا في الصلاه في تمام، هل معنى في تمام انه يقتصر على الواجب فقط او انه ياتي بالسنن كذلك؟
2: هذا ذكر شراح الحديث انه كان صلاه الرسول خفيفه، ولكنه ذكروا انه يسبح الى العشر، ومع ان المنصوص في مذهب الشافعي ان الثلاث التسبيحات في الركوع والتسبيحات ثلاث في السجود واتيان رب اغفر لي وارحمني ثماني الفاظ ربنا لك الحمد الى اخره. هذا النبي كان لا نفهم انه يقتصر على الصلاه، قالوا
1: في معنى تمام هل انه الواجب فقط او السنن؟
2: لا يفهم من هذا في تمام انه يقصر على الواجب، بل يعمل بالسنن لكن لا يطول. نعم، لا يطول على المصلين، وجاءت أحاديث كثيرة في النهي عن تطويل. فقال لمعاذ: أفتانا أنت يا معاذ، إذا أممت قوما فأن فيهم ذا الحاجة وفيهم الضعيف وفيهم العاجز، ولكن نص العلماء في كتبهم على أن الإمام إذا أتى بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود لم يطول، هذا ليس من التطويل المنهي عنه. إذا أتى في الصبح بأوساط المنفصل، أو أتى في الظهر بأوساط المنفصل، أو أتى في المغرب بقصار المنفصل، لا يعتبر تطويل، لأنه يعمل النبي سنة ما هو يعني صلاة كاملة في تمام، يعني يقصر على الواجب، هذا مفهوم خطأ. لا نقول صلاة يقصر فيها على الواجبات، لا، فيعمل بسنان بدون تطويل. فقد نص في السورة هناك بعض الصلوات فيها طوال المنفصل من الحجرات إلى عمة، وبعض الصلوات يسمى فيها أوساط المفصل من عمى إلى وضحى، وبعض الصلوات يسمى فيها لا قصار المفصل من وضحى إلى الناس، وهذا من التمام ولا يعتبر تطويل، والله أعلم.
1: معنا على الخط، جزاكم الله خير، معنا على الخط الأخ عمر بسعيد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سؤالنا للحبيب علي: الله سبحانه وتعالى خلق لنا الماء والكلاء والنار والهواء، نعمة من عم الله سبحانه وتعالى.
1: طيب.
3: ولكن إنه في هذه الظروف تعيش هذا البلاد حقنا، نلاحظ بعض المتنفذين، بعض الذين ضعاف النفوس، يرفعون بعض الأشياء مثل الغاز بدون سبب وبدون مبرر. إيش نصيحتكم لهؤلاء الناس؟ مع العلم عن الناس تعبانين مساكين أصحاب الدخل محدود، يعني دبة غاز ب2000 ريال. والحكومة قالت ماشي ارتفاع في الغاز أبدا دو مرر، وهذا ضروري لحياة الناس. نطلب الحبيب علي نصيحتهم لهؤلاء الذين يستغلون هذه الظروف الصعبة، وإزاكم الله خير وشكرا.
1: طيب تسمع سؤال آخر.
3: شكرا، ماشي عندنا إن شاء الله.
1: طيب تسمع الإجابة. يقول الأخ عمر بسعيد أن الذين يرفعون سعر بيع الغاز هؤلاء مع أن الحكومة تقول أنه ما في ارتفاع في سعر الغاز، فما نصيحتكم لهم؟
2: النصيحة لكل الباعة، كل من يبيع بضاعة، النبي رؤوف رحيم ويحب أن تكون أمته تتصف بالرافة والرحمة، فهؤلاء اللي عندهم جشع ونهمة على الغلاء وعلى ارتفاع السعر ويفرح بارتفاع السعر، هذا ليس من التجار الصادقين الذين يكونون في درجة عالية في الجنة. التاجر الصدوق الذي يفرح بالرخاء والرخص ويعتبر نفسه خدام يخدم المجتمع ولا يكون عنده جشع ونهمة على ارتفاع السعر، ولو هناك أسباب للارتفاع الذي يأخذه بسعر غالي يبيعه بالسعر الغالي ويرضى بالربح اليسير. فالتفاوت في التجار في الدرجات الآخرة بالقناعة بالربح اليسير. أول أي بضاعة يشتريها بسعر لا يمكن يبيعها بسعر غالي باعتبار الأسعار ارتفعت. إذا ارتفعت الأسعار البضاعة اللي تشتريها بالسعر الغالي باعها بالسعر الغالي. كم بضاعة معك الآن أخذتها بسعره بسيط، أنت الآن بتخدم وبتنفع المجتمع أو ولا بتشطر عليه يعني تستثمره وتخليه فوائد وعوائد لك منه. فإذا كان نيتك صالحة وبتكون تحشر مع الصديقين فعليك أن تبيع البضاعة بموجب ما دخلت بربح يسير، وكل ما قل الربح يكثر القرب من الأنبياء والمرسلين والصالحون والأخيار. وكل ما قنع ولو ولا بيقنع إلا بالرأس المال بس، هذا عاده إلا مجرد خدمة يقرب البضاعة من محل بعيد وخاسيرها يطلعها، لكن الربح يرضى باليسير. بلغنا ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة اشترى 100 جمل أو 1000 جمل مرة صفقة واحدة، جاء زبون باعها كل عليه بموجب ما اشترى من غير الخطام، الخطام حق الجمل، الخطام ما سيب، هو القناعة بالربح. ايه القناعة بالربح؟ الخطام، حبل في رأس الجمل ما دخل في البيع، والبيع باع بموجب ما دخلت عليه ما زاد حتى ريال، لكنه بعد قال باع كل خطام بدرهم. إذا هي 1000 جمل بيحصل 1000 درهم، لكن فيها في الخطام باع الجمال بموجب ما دفع ثمنها، اللهم دفع ثمنها مع الخطام، باعها بذلك الثمن بدون خطام. ايه الربح؟ الخطام. من يقنع الحين منا بالربح اليسير؟ هذا اللي ما يقنع هذا شره، وهذا ما عنده نية طيبة في خدمة مجتمعه وخدمة المسلمين. يقدر هذا البياع المشتري الذي هو نهم على الأسعار والغلاء إنه غاز ولا غيره، يبغى يفرح لما يحس الزمون يبيع البضاعة حقه بثمن غالي جم، إما صمرة قمر أو حاجة ماسة اشتراها، كما يقول المثل عند الحضرمي خذ لك من غالي عشاق إذا قدر مضطر خذ منه قولها نصبر. فهذا هذه معاملة من التجار سيئة الذي عندهم نهمة على الربح الكبير وعنده جشع ما يقنع باليسير، هذا ما غالبا نهايته مسخ لأبوه ما يتبارن وقد جرب مرار. وأما اللي يقنع بالربح اليسير هذا يتبارك. فنهيب بكل بياع أن يعتبر نفسه لو كان هو مشتري وبيبيعون عليك، ايه شعورك باتهم يقمرونك باتهم يغشونك باتهم يزيدون عليك، نزل نفسك أيها البياع أنك مشتري. لو أنا ببيع بضاعة اعتبر نفسي بشتريها، هل أرضى حد يقمرنا؟ هل أرضى حد يغشنا؟ هل أرضى حد يعني يغالطنا؟ فكما تحب أن الناس يعاملوك عاملهم، بات الناس يعاملوك بالصدق صدق أنت معهم، بات الناس يعاملوك بالرحمة ترحم أنت عليهم. أما واحد ما في قلبه رحمة وعنده نعمة وعنده جشع، لابد بيحصل له ناس بياعين بيبيعون عليه بمثل الحالة اللي يبيعوا بها وهي فيها. الجزاء من جنس العمل، كادت الدنيا أن تكون دار جزاء، ما عند الجزاء للآخرة. لكن كثير من اللي يغشون ويخادعون ويقمرون يسخر الله لأبوهم ناس أشتر منهم في الفلاة، يقمرونهم أكثر ويغشونهم أكثر ويعني يأخذون منهم أرباح أكثر. الجزاء من جنس العمل، ونسأل الله أن يهيب بكل الباعة في أي بضاعة أن تكون عندهم الرحمة والشفقة للزبائن الذين يأتون إليهم ويعتبرون نفسهم لو انعكس الحال وأنت زبون وهذا الزبون بيبيع عليك، كيف بتكون معاملته معك؟ كما تحب أن يعاملوك عاملهم أنت به، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. مرأة تسأل تقول: ما حكم كتابة الآيات للمرأة الحائضة كأن تجيب في امتحان مثلا؟
2: الحائض حرم الشارع عليها حمل المصحف ومس المصحف وقراءة القرآن. أما لو بتكتب القرآن في سبورة أو في دفتر ولا بتحمله، دفتر في جدار أو ورقة في جدار، بتكتب آيات قرآنية ولا بتلفظ بها إلا مجرد كتاب ولا حمل لها، لا بس. وأما تحمل آيات قرآنية أو تقرأها وهي حائض لا يجوز، وإنما لو وقع لها امتحان أو اختبار تكتب في الدفتر الآيات المطلوبة ولا تقرأها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال يقول: إن في بعض المناطق يدهنون للميت ويغطونه بالسلاموت، وإذا كانت امرأة بعدة سلاميت، وإذا كانت مرأة يأتون فوقها ويعملون دوشة عليها، فما نصيحتكم لهم وما هي السنة في ذلك؟
2: الدهن للميت لا يسن، ولا حد قال بسنيته إلا إذا مات ولم تلين مفاصله ثم سن تلين المفاصل. فإذا جينا وجدنا مفاصله مشنج ما عاد يتحرك، هذه النقع محلات المفاصل لا يلتربخ واللي ينهى. أما كون الدهن سنة لا، إلا تلين المفاصل ولو بدون احتيج إليه. هذه العبارة حق لا حق الوصايا اللي يكتبونها، تلين المفاصل ولو بدهن، لو أمكن تلينها بلا أصابع يعطفونها والكف واليد يرفعونها والرقبة يفرثونها والرجل يعطفونها بلا دهن ما يسنده ألا تلين المفاصل. وهذا إذا كان دو بعد الموت أو بعض الأموات تحصل بدنه كله ما شاء الله كأنه حرير ما يشنج ماشي ده ما يسنده. الدهن لله إذا تشنج صارت يده كما يزن ورجله كما يزن ما نقدر إيه بيلينه. نأتي بالدهن لتلين يقوم في الوصايا وتلين المفاصل ولو ذل غاية ولو بدهن احتيج إليه. فمن دوارة عند العوام من ممت دهنتوله قول أبوك ذا العالم ذا منقاكل الدين يسن دهن ما يسن دهن عاد الله ونعاد الله صليت عربي حار. جسم الميت يتأذى من كل ما طبيعته حارة أو نار تو يتعفن. ألا الدهن ما يسن إلا إذا احتيج إليه صليت كذاب بارد ما هو صليت عربي، العربي حار. فهذا. وأما ما ذكر في السؤال عن أنه يضعون على الميت سلاموت، هذا مخالف للشرع، فقد جاءت نصوص شرعية على أنه إذا مات الميت فورا تنزع الثياب اللي عليه ويغطى بثوب خفيف من قطن. هذه الواردات وردت عن الرسول وذكرها العلماء في كتبهم، أن نزع ثياب موت فورا والتغطية بثوب خفيف يكون من قطن، لا تترون ولا نيلون ولا صوف حار، كما ذكرنا في الكلام أن جسم الميت يتأذى من أي طبيعة حار، يبغى له كل ما هو بارد ولا يسرع التعفن إليه. إذا اغتلاه بسلامون ولا نيلون ولا تترون ولا الحصر، لا يبون شطة عندنا عملهم في تريمنا، الشطة من خوص النخل باردة باردة طبيعتها باردة، ويتخلل الهواء من تحت شطة، أما الحصر ذي هذه كلها حارة، ولا سليمود ولا السفنج هذا كله حار. جسم الميت يقبل كل ما طبيعته حارة، من حين ما تخرج الروح ننزع ثام موت فور ونغطيه، حتى عمل تريم يجيبون مقص يقصون مزدرة ليل معاد طول بقاها على جسمه ليل السرعة، ونازع في الوصية يقول ونازع ثياب موت فورا ويغطونه بثوب خفيف، يعني ما هو غليظ، كل ما رهف نعم لي على سوتي على العورة ذا من الركبة للسرة يردفون الغطابة ليل ما يحج ما يظهر السواتين حقه ولا العورة. فهذا من الجهل المنتشر وسكوت العلماء عن ما يعمله الجهلة في أمواتنا خطر، فيجب على أهل العلم يلاحظوا ما يتعامل به مع الموتى في بعد خروج الروح وفي غسلهم وفي تكفينهم وفي دفنهم، ولا يبرر لهم يقول نحن ما حذارين، يخلهم بقى شيء يلقيه انه في دفن وانه في كفن وانه في غسل، حملناك كفناك. والعلماء بعيدين عن هذا، لا هذه الامور، فيجب على من عنده علم يكون ملم بما يجري مع الاموات، لان الميت امانه الحي، فاي حاجه تضر الميت الحي مسؤول عنها. وقال في الارشاد ويحترم كهو حيا، هذه عبارة الإرشاد في الفقه، يحترم الميت كأنه حي، حتى قال العلماء أن ما يتأذى منه الحي يتأذى منه الميت، ولا نقول كما العقيدة حق الكفار ألا ميت خلاص، لا، ما يتأذى منه الحي يتأذى منه الميت، وعبارة الإرشاد في الفقه ويحترمك هو حيا، فأي حالة بات هذه الميت حرام أن يعملها له الأحياء، حتى الأسنان لتكون مركبة فيه ولا أسنان ذهب إذا أمكن إخراجها بسهولة بدون أذية تخرج، وإن كان بأذية لا يجوز. طيب ذهب ما أبغوا يدخل معه، قالوا إذا ألا بأذية اللهم الحد محاجير في الورثة حد يضمن حقهم في هذه الضروس اللي فيه، أما إذا أمكن إخراجها بدون أذية يختخر. الشاهد أنه كان أذية غير ميت، لأن ما يتأذى منه الحي يتأذى منه الميت، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الأخوة المستمعون، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، سائلين المولى تعالى أن يجعلها في ميزان حسنات كل من شارك معنا، ونيابة عنكم نتقدم بالشكر الجزيل للحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ على ما أجاد وأفاد، ونختم بالدعاء والفاتحة.
2: نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا ورزقنا العمل بما علمنا، يوفقنا لما يرضيه عنا وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة تعلن عن عمرة شوق الحرم، رحلة تجمعنا إلى خير البقاع. خصم الافتتاح 1350 ريال سعودي للشخص. الانطلاق في 19 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد. مدة الرحلة 15 يوما. تغذية الطريق مشمولة ضمن العرض. للحجز والاستفسار عبر واتساب يرجى التواصل بالرقم 730-899-996، وللاتصال يرجى التواصل بالرقم 774-998-056. المكان تريم عيديد، حارة الروضة، شارع دار المصطفى، عمارة الفضل. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة، الراحة والسكينة في كل خطوة. احجز مقعدك لحج بيت الله الحرام لهذا العام 1448 للهجرة مع وكالة التيسيرات، واستعد لرحلة إيمانية نرافقك فيها بخبرة واهتمام، ونقدم لك خدمات مميزة تليق بضيوف الرحمن. وكالة التيسيرات وكيل معتمد لدى وزارة الأوقاف والإرشاد بترخيص رقم 111. برنامج الحملة. تكلفة الحج جوا 13990 ريال سعودي. تكلفة الحج برا 13625 ريال سعودي. الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف النقل الدولي، وبحسب التعميم الصادر من الوزارة فإن آخر موعد للتسجيل الأول من شهر رجب لعام 1448 للهجرة، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2026 للميلاد. فلا تؤجل قرارك، بادر بحجز مقعدك قبل اكتمال العدد. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارة مكاتبنا: المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني، فرع عيديد تريم عيديد بجانب دار المصطفى. للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية: ثابت 413-882، جوال 775-1222275. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.

0: من أسماء الله تعالى الحكيم، ومن لوازم حكمته تعالى ألا يشرع عبادة كالصيام إلا لحكم جليلة. ومن أجل هذه الحكم التي شرع الله لها الصيام هي الشعور بحاجة الفقير وفطام النفس وتخفيفها من علائق الدنيا وشهواتها لتسارع إلى عبادة ربها. والإسراف في الطعام والشراب في رمضان يخالف هذه الحكم الجليلة، كما أنه يثقل عن العبادة وفضائل الأعمال ويحرمك من الخشوع وتدبر القرآن. قال تعالى:
1: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
0: وحث نبينا عليه الصلاة والسلام على الاقتصاد في تناول الطعام فقال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهنيئا لمن توسط واقتصد في طعامه وشرابه، هنيئا له بصلاة تراويح دون ثقل أو تعب، هنيئا له بلذة الخشوع في الصلاة وتدبر وفهم القرآن.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
4: عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتجه، معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي لطفي يا جميل سن يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم مرضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا فأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم

وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا للصلاة. الله أكبر. تعالى يدك ولا إله غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم التكاثر حتى يرقم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

وألهمهم رشدهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى وطبنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وأبعد وأزل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين ومن أراد بنا سوءا وأجر يا ربي لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام عليكم.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: صلي وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الذين آمنوا اطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب فتح بصائر الإخوان في شرح دوائر الإسلام والإيمان وإحسان العرفان، تأليف الإمام الهمام العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الفقيه رضي الله عنكم بسألكم وتصل إليه، لأن قال: فلم تزل ملته صلى الله عليه وسلم الأحمدية وطريقته المحمدية ظاهرة بيضاء نقية عند كل ذي علم وإيمان، لا فترة فيها ولا ضلال ولا شبهة ولا إشكال ولا وهن ولا اختلال عند أهل المعرفة والإيقان. فلم يزل ودينه جديد، يبعث الله بلطفه في كل قرن من يقوم له بالتجديد بإيضاح الحجج وإقامة البرهان، ويدعو إلى الله على بصيرة في شريعة وطريقة وحقيقة في دوائر الإسلام والإيمان والعلم والبيان والإحسان والعرفان.
2: على آله الأطهار وصحابته الأخيار من صاروا به من خواص أهل الجود والفضل والخير والندى، وعلى كل من تبعهم بإحسان وبقويم هديهم اهتدى فتبوأ بحسن اهتدائهم مراتب السعادة. أما بعد، فإننا في قراءة هذا الكتاب المبارك العظيم فتح بصائر الإخوان للإمام علامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بالفقيه رحمه الله تعالى، انتهى بنا الكلام في أثناء مقدمته لقوله: فلم تزل ملته صلى الله عليه وآله وسلم الأحمدية وطريقته المحمدية ظاهرة بيضاء نقية. نبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما لقي الحبيب صلى الله عليه وسلم ربه حتى بلغ رسالة وأدى الأمانة كاملة وأوضح معالم الهدى وبين مسالك الرشد والخير، وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يدع مثقال ذرة مما يسعد الإنسان إلا ونبهه عليه، ولم يدع مثقال ذرة مما يفضي بالإنسان للشقاء والهلاك إلا وحذره منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل ذلك ببيان واضح وتعليم مبين وإفهام بالغ وحجة كاملة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبهذا أصبحت ملته صلى الله عليه وسلم الأحمدية نسبة إلى اسمه أحمد، وطريقته المحمدية ظاهرة يعني واضحة بيضاء نقية، كناية عن سلامتها من لصوق الكدر بها ومن علوق ما الملوثات وما يشوه جمالها وحسنها، بل هي بيضاء نقية كما بلغها وكما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بهذه الصفة والمثابة عند كل ذي علم وإيمان. كل من كمل علمه وإيمانه فبمقدار كمال علمه وإيمانه يدرك من وضوح دلالة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال شرعه وقوة حجته ما يستبين به أن فيما قاله صلى الله عليه وآله وسلم وأتى به الحق الخالص الذي لا مرية فيه ولا شبهة، لا فترة فيها ولا ضلال. لا فترة فيها يعني لا فتور فيها، الفترة المرة من الفتور اسم مرة، مثل جلسة وأكلة وشربة ودخلة اسم مرة، من فترة يفتر فتورا، إذا توانى وتدنى عن ما كان عليه حاله، يقال فتر في الأمر إذا بردت همته فيه وتوانى عنه، يقال فتر فيه. والمرأة من الفتور يقال لها فترة، لا فترة فيها ولا ضلال، يعني لا فتور فيها. النبي عليه الصلاة والسلام أتى بملة ساطعة واضحة بينة تتقادم عليها الأعصار وتمضي الدهور والسنون وهي في قوتها لا تتناقص ولا تتراجع، دعائم من خشية وتقوى على تطاول الزمان تقوى، وما بنى الحق له الثبوت وما بنى الباطل عنكبوت. فالحبيب صلى الله عليه وسلم جاء بملة بيضاء نقية قوية، قوتها لا تضعفها السنوات، بياضها لا تكدره الدهور، جمالها لا تسلبه الأعصار شيئا من حسنه. كلما مضى عصر بقيت ملته صلى الله عليه وسلم، وبقي هديه ودينه مشرقا ناصعا بينا منيرا يهتدي به المهتدون ويعرف به العارفون ويتبوأ به مراتب الولاية الأولياء ويصل به إلى الله الواصلون ويرتقي مراتب القرب من الله الخاصة المرتقون. كل هذا من هديه الذي تركه صلى الله عليه وسلم، فلا يزال هذا الهدي يفتح لقلوب الخلق أبواب الإقبال على الله إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يأذن الله تعالى بانقطاع الخير من الأرض ويرفع القرآن. ثم يتفاوت حظ الناس من وقوفهم على هذا الهدي الكامل، من انتفاعهم به بتفاوت قابلياتهم واستعداداتهم وما سبق لهم في الأزل من قسمة الحق سبحانه وتعالى. أما هي الملة عندما نظر فيها وأنصف بعلم وإيمان يرى أنها في قوتها ورسوخها وكمالها لا تضعف ولا تخبو ولا تذبل، لا تزال مزهرة مشرقة بيضاء نقية، لا فترة فيها ولا ضلال، لا فترة يعني لا فتور فيها كما قلنا. ومما يشيع استعمال الفترة بمعنى المدة من الزمن، والظاهر أن هذا مما جرى على الألسن في الأعصار المتأخرة وليس له أصل ثابت في أصل الاستعمال العربي إلا بمعان قد تقرب منه بعض الشيء. ويوجد في بعض المعاجم المتأخرة ما تفسر به الفترة بأنها المدة من الزمن، ولكن الظاهر أنها بمعنى الفتور، ويدور معها هذا المعنى في أكثر تصاريفها. فلعل لمن أثبت هذا من بعض العلماء المعاصرين مصدرا وقف عليه فيه إثبات أن الفترة تأتي في اللغة العربية بمعنى المدة الزمنية، ولكن الذي يبدو في المعاجم المتاحة بأيدينا من كتب المتقدمين قد لا يستفاد منه هذه الدلالة بشكل واضح صريح، وإن كانت قد توجه بنوع من التأويل مع شيء من المعاني المذكورة لمعنى الفترة. فالأولى أن تستبدل كلمة الفترة بالمدة، فإذا كان هناك ترتيب أو عمل في فترة كذا أحسن تقول في مدة كذا بدل ما تقول في فترة، هذه المرة من الفتور تقول في مدة، يكون هذا أقرب إلى إلى إلى الاستعمال اللغوي، والله أعلم. قال لا فترة فيها ولا ضلال ولا شبهة ولا إشكال. ولا شبهة فيها يعني شبهة تتأبى على الدفع، أو شبهة تخدش فيها، ولا إشكال يعني إشكال حقيقي يعجز عن جوابه أو عن دفعه. أما أن تكون هناك شبه في أذهان بعض الناظرين في الشريعة وهذه الشبه يمكن دفعها وإزاحة ما نشأت عنه من الأوهام، فهذا لا يقدح في كمال الشريعة ولا يقدح في عظمتها، ولا وهن ولا ضعف ولا اختلال، ليس فيها اضطراب. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الوصف الذي تحلت به الشريعة ظاهر وثابت عند أهل المعرفة والإيقان، فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم ودينه جديد، ودينه جديد على تقادم الزمان، الدين جديد طري كأنه الساعة نزل من السماء، لا تزال في كل عبادة من العبادات تفيضات من من من من الروح السارية في ذات من يقوم بها على وجهها، وكأنها أول مرة يعبد الله تعالى بها، وكأنه أول مرة يؤديها. ما يصدق إنسان في العمل بشيء من أعمال الدين إلا ويجد فيه من سر الجمعية على الله وتجدد ما يواجهه من عطاء الحق سبحانه وتعالى، ما كأنه لأول مرة يقوم بهذا العمل. وتجدون هذا في القرآن الكريم، ولا تساموا على الإكثار بالسأم، درت بها عين جاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. فكلما تليت الآيات، كم مرة الواحد يقرأ الفاتحة في اليوم والليلة؟ كلما حضرت قلبك مع الله ستجد أنك تقرأ كلام جديد، وكأنك لأول مرة تسمعه قلبك، تسمعه روحك، لكثرة ما شحن به هذا الكلام من سر التجلي الإلهي والمعرفة بالله سبحانه وتعالى والتعرف الإلهي على العباد المودع في طي هذه الحروف التي تتحرك بها لسانك. وهكذا كل ما تركه الحبيب عليه الصلاة والسلام مشحون بأسرار من هذا الخير المتجدد الذي يأتي من خزائن الحق سبحانه وتعالى التي لا تنفد. نعم. فلم يزل ودينه جديد، يبعث الله بلطفه في كل قرن من يقوم له بالتجديد. يبعث الله بلطفه، يعني بفضل منه ورحمته سبحانه وتعالى، لا لحق عليه لأحد، في كل قرن من يقوم له، يعني لهذا الدين، بالتجديد. بالتجديد كيف يكون التجديد؟ يعني بإحياء ما اندرس بين الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإشاعة ما جهلوه من تعاليم الدين، وإماتة البدع المخالفة للدين، وإقامة العدل والحق بمقتضى الهداية التي جاء بها الدين بين الناس. هذا يكون تجديد الدين. لا يكون تجديده بحذف شيء ولا بإضافة شيء، إنما يكون تجديده بتقريب الناس إليه ليقفوا منه على صورة أقرب ما تكون إلى الصورة التي كان عليها الدين يوم أتى به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيكون الدين، فيكون له تجديد بمعنى أنه نفض عن الناس ما غشيهم من غبار أعماهم عن مشاهدة الدين على صورته التي هو عليها في نفس الأمر، فيعمل على دعوتهم إلى الله وإحياء الدين بينهم حتى يكون الدين جديدا، يعني بالنسبة إلى الناس. أما هو في نفسه لا يتغشاه القدم، كما قرأنا قبل قليل، على تطاول الأزمان لا يبلى دين الله سبحانه وتعالى. الذي يتجدد أخذ الناس بهذا الدين، عملهم به، قيامهم بمقتضاه، يتجدد فيهم كلما مات بمن يبعثه الله تعالى على رأس كل قرن ليجدد لهذه الأمة أمر دينها. تجد الإنسان إذا كان عنده لوحة فيها رسمة جميلة ولكن قد تطاولت عليها السنوات فغشيها من الغبار ما يمنع من رؤية الناس لها بصورتها الكاملة، فبقليل من النفض لهذا الغبار الذي لم يؤثر على حسن الصورة من حيث هي، وإنما أثر على كمال مشاهدة الناظرين إليها، بقليل من نفضه وإبعاده عنها تصبح وكأن هذا تجديد لها. لو أنه أتى بألوان جديدة فيها أو حذف أشياء لما كان هذا تجديد، لكان هذا تبديد وتخريب. إنما التجديد أن يحول، أن يبعد ما حال بين الناس وبين وقوفهم على الدين بصورته الكاملة التي نزل بها، فكأنهم يشاهدونه جديدا من يد المبلغ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بإحياء سنته بينهم، بتصحيح مفاهيمهم حوله، بإشاعة العمل بينهم بمقتضاه وما إلى ذلك. بهذا يكون تجديد له، تجديد الدين. نعم. من يقوم له بتجديد، هذا يبعث الله بلطفه، في إشارة إلى الحديث المشهور، يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. والحديث صحيح، بل نقل بعض المحدثين الاتفاق على صحته، أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وأخرجه جماعات كثيرة من المحدثين. يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. والمراد برأس كل 100 سنة هو هنا قال في كل قرن، لم يعين متى يكون هذا المجدد الذي يبعثه الله. والذي جاء في الحديث يبعث الله تعالى على رأس كل 100 سنة. والمراد برأس كل 100 سنة آخرها لا أولها، على خلاف ما قد يبدو لبعضهم. يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة، يعني في آخر كل 100 سنة وليس في أول كل 100 سنة. هكذا فسره العلماء، وهذا هو الراجح في تفسيره، أن المراد برأس كل 100 سنة آخرها وليس أولها، استنادا إلى تفسير السلف، حيث إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال إن مجدد 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، ومجدد 100 الثانية أرجو أن يكون الشافعي شيخه. عمر بن عبد العزيز وفاته 101، وسيدنا الإمام الشافعي 204. فهؤلاء وفياتهم في أوائل القرن الذي كانوا مجددين، يعني جعل سيدنا عمر مجدد القرن الأول، وجعل سيدنا الشافعي مجدد القرن الثاني، مع أن الإمام الشافعي إنما كان في أواخر القرن الثاني، ووفاته جاءت في أول الثالث. وهكذا من بعد الإمام الشافعي ممن قيل فيه أنه مجدد لقرن من القرون يكون في نهاية ذلك القرن، وتكون وفاته في أول القرن الذي بعده، فدل على أنهم فهموا من رأس كل قرن يعني آخر كل قرن وليس أول كل قرن. ونازع بعضهم في هذا بأن المفهوم من رأس الشيء أوله لا آخره، فكيف يفسر في رأس كل 100 سنة على أنه في آخرها، ورأس الشيء أوله وليس آخره؟ ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه جاء أيضا في اللغة العربية إطلاق رأس الشيء على آخره، كما يطلق أيضا رأسه على أوله. ومن هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث الصحيحين الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر اليوم أحد. هذا الحديث ثابت في الصحيحين. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه على تمام 100 سنة من كلامه ذاك الوقت لا يبقى أحد ممن هو موجود في الدنيا في ذاك اليوم. ورأس السنة الذي قصده رسول الله رأس 100 سنة، أولها ولا آخرها؟ آخرها قطعا، وإلا لو كان فإنه على رأس 100 سنة، يعني هذه الساعة رأس 100 سنة مقبلة، يعني يموت الناس كلهم في ذاك الوقت، وليس هذا المقصود، إنما أراد على رأس 100 سنة، يعني على تمام 100 سنة. فكان هذا مؤيدا لما فهمه العلماء من هذا الحديث، من أن المقصود بيبعث الله على رأس كل 100 سنة، يعني في آخر كل 100 سنة يكون المجدد هذا الذي يبعثه الله تعالى للأمة، فيحضر ختام القرن وأوائل القرن الذي يليه، يعني القرن الذي هو مجدد له يحضر في نهاياته، ثم يموت في أول القرن الذي يليه قرنه الذي هو مجدد له. وفي هذا يقول الإمام السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى 911 رحمه الله تعالى، يقول في منظومة له سماها تحفة المهتدين بأخبار له المجددين، نظم فيها كل من قيل إنه مجدد القرن كذا مجدد القرن كذا. فيقول الحمد لله العظيم المنة المانح الفضل لأهل السنة، ثم الصلاة والسلام نلتمس على نبي نوره لا يندرس، لقد أتى في خبر مشتهري رواه كل حافظ معتبر، بأنه في رأس كل 100 يبعث ربنا لهذه الأمة منا عليها من لها يجدد دين الهدى لأنه مجتهد. فكان عند 100 الأولى عمر خليفة العدل بإجماع وقر. وهكذا بقي يعدد كل من قيل إنه مجدد القرن الثاني الشافعي، الثالث ابن سريج، الرابع فلان، الرابع، وهكذا بقي يعدد حتى انتهى إلى القرن القرن الذي هو فيه، كان القرن التاسع على وشك التمام، القرن العاشر كان على وشك التمام. هو توفي 911، توفي في أول العاشر، يعني هو أدرك القرن الكم؟ القرن التاسع. أدرك القرن التاسع ومات في أوائل العاشر. هو ذكر في هذه المنظومة بعد أن عدد المجددين في القرون السابقة قال وهذه تاسعة المئين قد أتت ولا وهذه تاسعة المئين قد أتت ولا يخلف ما الهادي وعد وقد رجوت أنني المجدد فيها وفضل الله ليس يجحد. رجع لنفسه الإمام السيوطي أن يكون مجدد المئة له التاسعة وحضر آخرها وتوفي في أول المئة العاشرة توفي 911. الشاهد في هذه المنظومة ماذا يقول؟ يقول والشرط في ذلك يعني في المجدد هذا والشرط في ذلك أن تمضي المئة وهو على حياته بين الفئة والشرط في ذلك أن تمضي المئة وهو على حياته بين الفئة. إذن فيكون المجدد في كل قرن يحضر نهاية القرن الذي هو مجدد له وبداية القرن الذي يليه. والشرط في ذلك أن تمضي المئة وهو على حياته بين الفئة يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه وأن يكون جامعا لكل فن وأن يعم علمه أهل الزمن. طيب إذن قلنا على رأس كل مئة سنة. إذن الشاهد أن المقصود برأس مئة سنة قلنا آخرها على ما هو الراجح المشهور وليس أولها. وأيضا يشهد لهذا حديث سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 ومعلوم أن النبي إنما بعث عندما أتم 40 لا عندما بدأ 40 فدل ذلك على أن المراد بالرأس النهاية كما أنه يراد برأس النهاية كما أنه يراد به له البداية. وهذا كما قال الطيبي يعني يقال لآخر الشيء رأسه كما يقال لأوله رأسه لأنه يكون رأسا لما يليه يعني نهاية القرن رأس لأنها تكون بداية للقرن الذي يليه وهكذا فيطلق عليها رأس كما يطلق أيضا على بدايته رأس. وأيضا من هذا قول العلماء أنه يستحب الوقف على رؤوس الآية على رؤوس الآية يعني على نهايات الآية ليس على بدايات له إلى غير ذلك مما جاء فيه استعمال الرأس بمعنى ما يكون في النهاية والطرف من الجانب المقابل للبداية. فلا إشكال إذن في تفسير العلماء لهذا الحديث بأن المقصود برأس مئة كل مئة سنة يعني آخر كل مئة سنة. نعم يبعث الله على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة. والذي اشتهر بين العلماء أن المجدد واحد في كل قرن أن المجدد واحد في كل قرن. نعم قال السيوطي وكونه فردا يعني كون المجدد فردا هو المشهور كونه فردا هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور. الحديث فين نطق الحديث؟ الحديث نطق في رواية فيها بدل كلمة من رجلا. أما على رواية من فالحديث يحتمل أن يكون المجدد واحد في كل قرن أو يكون المجددون جماعة كثير. يبعث الله على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة يمكن هؤلاء مئة يصدق عليهم كلمة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها قد يكون 20 30 100 200 كلهم بمجموعهم يحصل التجديد يعني لا ينهض واحد منهم بعبء التجديد كاملا إنما يتوزع أمر التجديد بينهم فيكون التجديد للأمة حاصلا بمجموعهم لا بكل واحد منهم على حدة. هذا لفظ الحديث يحتمله يبعث الله على رأس كل مئة سنة من يجدد ومن اسم موصول يقع على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجمع فيحتمل أن يكون هذا من يجدد واحد أو أكثر. لا يقال طيب كيف قال من يجدد لهذه الأمة ما قال من يجددون لهذه الأمة أمر دينها فاللفظ يشعر بأنه واحد. نقول لا إشعار فيه بهذا لأن من اسم موصول يقع على الواحد والجماعة ولكن عند عودة الضمير إليه فالأصل أن يراعى لفظه لا أن يراعى معناه. فالأصل الأكثر أن يراعى لفظه يجوز عند إرجاع الضمير إليه مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى يعني يمكن من يجددون وممكن من يجدد لكن الأصل والأكثر أن يراعى اللفظ فيفرد الضمير العائد على من وإن كان معناها واقعا على وإن كانت واقعة على جماعة فالأصل والأكثر في الاستعمال أن يكون الضمير العائد عليها مفردا وليس في هذا إشعار بأن المجدد واحد أو أكثر. نعم وهذا أكثر ما جاء في القرآن الاسم الموصول يعود عليه الضمير مفردا مراعاة للفظه، وإن صح عوده عليه جمعا أو مثنا بحسب معناه مراعاة لمعناه، وإنما تمتنع مراعاة لفظه إذا لزم من ذلك اللبس. إذا لزم من ذلك ليه؟ اللبس، نعم، أو لزم من ذلك القبح في الكلام، أو لزم من ذلك القبح في ليه؟ في الكلام. مثلا حضر عندك رجل وامرأة، فقلت لمن عندك وأنت تريد أحدهما أكرم من أتى، وأنت تريد أحدهما معينا، فإن كنت تريد الأنثى تقول من أتت، وإلا لزم اللبس. فهنا تراعي معنى الموصول فيما بعده من الكلام دون لفظه، لئلا يلزم اللبس. أو يلزم القبح في الكلام، رأيت من هي حمراء، لا تقول رأيت من هو حمراء، مع أن هو يعود على من يمكن أن يذكر باعتبار لفظ من، ولكن يكون في الكلام قبح، هو حمراء لا يلتئم الكلام، يكون فيه نوع من الخروج عن النسق المقبول في التعبير. فما عدا هاتين الحالتين الأصل والأكثر أن يراعى جانب اللفظ، إذا لفظ موصول لمعنى يغاير فراعي الذي قد شئت واللفظ أكثر. ويمنع إن لبس أو القبح لازمة، كزر من أتى لا من أتت فهي عالمة. وفي القرآن قال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك ومنهم من ينظر إليك وهكذا. وفي آية في سورة يونس ومنهم من يستمعون إليك، في سورة الأنعام ومنهم من يستمع إليك، أما في سورة يونس منهم من يستمعون إليك، فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فراعى هنا جانب له المعنى. قال بعضهم لأنه ليس في الآية قرينة تدل على أن المراد بمن جماعة أخرى، فأعاد الضمير عليها بصيغة الجمع لئلا يتوهم أن المراد بالمستمع واحد. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، يعني ليس المراد واحد يستمع. أما هناك في سورة الأنعام قال تعالى منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم، أتى بالجمع مباشرة، فدل على أن من هناك مراد بها جماعة منهم، فما كان لهذا اللبس مجال، فلهذا راعى جانب اللفظ الذي هو الأكثر في الاستعمال. ولنكة أخرى يذكرها المعتنون بهذا الباب من علم التفسير. إذن فلفظ الحديث صالح لأن يكون المجدد واحد أو اثنين أو أكثر إلى مئة إلى ما لا نهاية، ولكن كما يقول الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس يقول إن الرواية الثانية التي فيها يبعث الله على رأس كل مئة سنة رجلا يجدد لهذه الأمة لا يساعد على هذا المعنى. فمن ثم كان المشهور عندهم مراجح أن المجدد المبشر به في الحديث يكون واحد بكل إيه؟ يكون واحد في كل قرن. والحافظ ابن حجر قال هذا في عمر بن عبد العزيز واضح جدا، وفي الإمام الشافعي لا يبعد، لكن في من بعدهم تهيب أن يقول عن واحد إنه مجدد الدين جميعا، لأن مجالات الدين كثيرة وواسعة ومتنوعة، ومن الصعوبة بمكان أن يستقل رجل واحد بإحياء الدين وتجديده في الأمة كلها بسائر أوجهه و مجالاته. ثم قال وإن يعني إذا يسر الله تعالى أجمع رسالة أكتب فيها حول من قيل عنه إنه مجدد ومن يصلح أن يكون مجدد لكل قرن. ثم كتب رسالة سماها الفوائد الجمة في من يجدد الدين لهذه الأمة، ذكرها الإمام السيوطي في كتاب له خاص بهذا الحديث، سماه التنبئة بمن يبعثه الله تعالى على رأس كل مئة. ذكر فيه أنه وجد هذا العنوان ابن حجر بين مؤلفاته، ولكن لم يظهر بهذا الكتاب الذي هو الفوائد الجمة للحافظ ابن حجر العسقلاني. فعلى هذا التفسير أن المراد بالمجدد واحد، جاء اعتناء العلماء بتعديد المجددين في كل قرن، من مجدد الأول، من مجدد الثاني، من مجدد الثالث، وتكاد كلمتهم تتفق على أن مجدد الأول عمر بن عبد العزيز، والثاني سيدنا الإمام الشافعي. ثم يأتي في مجدد الثالث والرابع والخامس اتفاق في بعضهم واختلاف في بعض آخرين، وقد اعتنى بنظم أولئك جميعا وبيان من اختلف فيه منهم الإمام تاج الدين عبد الوهاب ابن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، عندما تكلم في المقدمة عن خصائص الإمام الشافعي وخصائص مذهبه، وذكر منها أن كل من قيل عنه إنه مجدد شيء من القرون الماضية إلى زمانه كان شافعي المذهب من بعد الإمام الشافعي، وجعل هذا مما يستحق به مذهب الشافعي التقديم على غيره من المذاهب المتبوعة. وتوسع في تخريج الحديث وفي ذكر من اختلف في كونه مجددا من الأئمة، ونظم في ذلك منظومة أودعها ذلك الكتاب. وممن توسع في الكلام عن هذا الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني في توالي التأسيس في مناقب الإمام الشافعي محمد بن إدريس، وغيرهم من العلماء أطالوا النفس في الكلام حول هذا الحديث. الإمام السيوطي ذكر في آخر كتابه هذا التنبئة في من يبعثه الله تعالى على رأس كل مئة، أنه يرجو لنفسه أن يكون مجدد القرن العاشر، وأتى بما بعثه على هذا الرجاء مما وفقه الله إليه من التصنيف في كل العلوم وابتكار علوم لم يسبق إليها والتدوين فيها، وسيران كتبه في الآفاق وانتفاع الناس بها في المشارق والمغارب، وإلى غير ذلك مما خصه الله سبحانه وتعالى به من خدمة لهذا الدين العظيم. بقي أنه في رواية ذكرها الإمام أحمد بن حنبل، ولكن ليس لها سند متصل فيما وقف عليه المتأخرون من المحدثين، كما يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله على رأس كل 100 سنة رجلا من أهل بيتي يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فقيده بكونه من أهل البيت. والإمام السبكي قال: إن ثبت هذا فبعد الإمام الشافعي يبقى الأمر مشكل في من عينوا وقيل عنهم إنهم مجددوا القرون، فإنه لا يمكن إثبات نسبهم إلى آل البيت في كثير منهم بل في أكثرهم، إلا أن يؤول قوله صلى الله عليه وسلم من أهل بيتي بأن المراد أنه قرشي وإن لم يكن من آل البيت. أو المراد من أهل بيتي يعني نسبا أو ولاء، فيصدق على من كان من أبناء الموالي الذين تملكهم آل البيت. واستدلوا لذلك بأحاديث وببعض الفروع الفقهية التي تؤيد هذا. أو يحمل هذا من أهل بيتي أن المراد به يعني من الذرية عموما، بمن فيهم من كانت له أم من آل البيت. وبهذا التأويل رجى الإمام السيوطي انطباق الحديث عليه، فهو ذكر توفر هذه الشروط فيه، ولما وصل عند مسألة آل البيت ذكر أن أبو والده جده وأبو أبوه أمه شريفة من آل البيت، وقال إن بعض أقاربنا يزعم أننا جعفريون، ولكن هذا لم يثبت عندي، فإثبات الأنساب خطير، ولكن الذي أتيقنه أن والد أبي أمه شريفة من آل البيت. فعلى حمل الحديث على هذا المعنى يصح أن يدخل في مجددي هذه الأمة. وبعضهم دفع يعني هذا الإشكال عن من قيل عنهم إنهم مجددوا الدين وليسوا من آل البيت بأن هذه الزيادة لا تثبت، ليس لها سند متصل، فمن ثم لم يعتبرها عدد من الحفاظ الذين تكلموا في هذا الحديث وعينوا من قيل وذكروا تعيين من قيل إنه مجدد القرن، ولم يلتفتوا إلى كونه من آل البيت ولا غيره، مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام العراقي لم يتعرضوا لذكر أنه من آل البيت أو لا، وأغفلوا الالتفات إليها تماما، ربما لأنهم لاحظوا هذا وهو أن هذه الزيادة لا تثبت. من يقوم له بالتجديد بإيضاح الحجج وإقامة البرهان؟ فسر كيف يكون هذا التجديد، ليس بالإضافة والحذف، لا، بإيضاح الحجج وإقامة البرهان، يبين للناس الحجج الناصعة الدالة على عظمة الدين وكماله وإفضائه بهم إلى السعادة الدنيوية والأخروية، ويدعو إلى الله على بصيرة. هذا من تمام عمل التجديد في شريعة وطريقة وحقيقة في الدوائر الإسلام والإيمان والعلم والبيان والإحسان والعرفان، وهي الدوائر التي سيبسط المؤلف في هذا الكتاب الحديث عنها دائرة دائرة، حققنا الله وإياكم بها ورقانا من الإسلام والإيمان والإحسان إلى العرفان حتى ندرك أسرار المعرفة الخاصة ومحبة الخالصة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على فاتح
3: فاتحة.
0: اللهم صل وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقها لنا وقرابة لنا في مع أهل القطر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقن كل حلالا دائما، وأخلا أتقيا نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفا، في كتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا من يسارع في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي، بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي، بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحبي، وآله والصحبي عداد طش السحبي، والحمد للإله في البدي والتناهي.
3: الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، فسابقون سابقون أولئك المقربون، في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما من سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الهنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون كذبون، لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم وأنتم تفكهون إنا لمجرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهن بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وقرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطاهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
4: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك الظنون والأوهام سادرة القلوب عن مطالعة الغيوم فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخط البحر لموسى سخط النار لإبراهيم وسخط الجبال الحديد لداود سخط الريح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الرهج لقلوبنا وأبداننا، السلامة والعافية في ديننا ودنيانا، كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأوقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا فهم لا يبصرون، شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه، وعانت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما، طاسين حاميم عين سين قاف، ما جل البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا

هم الأمر جاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا كافها يا عين صاد كفاتنا حاميم عين سين قاب حماتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم سد العاش مسبول علينا عين الله ناذرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من أرائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتلى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمني منك وبصرني بك واقمني بشهدك عرفني الطريق اليك وهن علي فضلك والبسني بس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع داعي بغصاه صدفك امين اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا

0: دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغاب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما ننوي وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما ننوي من سفرنا ما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والافات لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

لا غرابة أيها الأحبة أن يحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله فيه محاسن الجمال والكمال كما ذكرنا في حلقة سابقة أن الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة بشرية وأكمل خلقة آدمية انطوت فيه جميع المحاسن المبدعات والفضائل والكمالات قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فهو سبحانه يزيد في كمال الخلق وجماله ما يشاء أن يزيد وقد زاد سبحانه وتعالى في جمال خلق هذا النبي الكريم ومحاسنه حتى اعتلى ذروة الخلق الحسن الكريم كما زاد في كمال خلقه صلى الله عليه وسلم حتى اعتلى ذروة الخلق العظيم فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم وقد أجمعت كلمة الصحابة الذين وصفوه على أنه لم ير قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم ولذا قال سيدنا أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل ضخم الرأس يعني مع اعتدال في الجسم شثن الكفين والقدمين والكراديس مشربا وجهه بحمرة طويل المسربة إذا مشى تكفأ كأنما يقلع من صخر لم أر قبله ولا بعده مثله وقال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الممغط وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

هو شيخ السنة ومقدم الحفاظ ومحدث البصرة، الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث ابن شداد الأزدي السجستاني نسبة إلى سجستان. ولد أبو داود سنة 220 للهجرة، ورحل في طلب العلم إلى بغداد والحجاز والعراق وخراسان ومصر والشام. كان إمام أهل الحديث في عصره، وهو صاحب كتاب السنن في الحديث، أحد الكتب الستة المعتمدة عند أهل العلم بالحديث. وقد اشتهر كتاب سنن أبي داود بين الفقهاء لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام، وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه، وأثنى عليه ابن القيم ثناء بالغا في مقدمة تهذيبه. سمع الإمام أبو داود من القعنبي وسليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل وحيوة بن شريح وإسحاق بن راهاويه وقتيبة بن سعيد، وتفقه بالإمام أحمد بن حنبل ولازمه. روى عنه النسائي والترمذي وغيرهما، وكان في الدرجة العليا من النسك والصلاح. قال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن، ترك الخوض في مضائق الكلام، وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها، وقد جمع في كتابه السنن ما يقرب من 5300 حديث، ذكر منها الصحيح وما يشبهه ويقاربه. طلب منه الأمير أبو أحمد طلحة الموفق العباسي أن يلبي له 3 خلال، أولها أن ينتقل إلى البصرة فيتخذها وطنا له لترحل إليه طلبة العلم فتعمر البصرة به، وثانيها أن يروي لأولاده السنن، وثالثها أن يفرد لأولاده مجلسا خاصا بهم، فإن أولاد الخلفاء لا يجلسون مع العامة. فقال له أبو داود: أما الأولى فنعم، والثانية فنعم، وأما الثالثة فلا سبيل إليها، لأن الناس في العلم سواء. فكان أولاد الموفق العباسي يحضرون ويجلسون، وبينهم وبين العامة ستر. استقر أبو داود بالبصرة، وبها توفي في 16 من شوال سنة 75 و200 للهجرة، عن 73 سنة، رحمه الله رحمة واسعة.

الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها، وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب. قال تعالى:

0: ورحمة.
1: والمرأة المسلمة حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحلة جديدة في حياتها، تعد مرحلة مهمة وجليلة الشأن، فلا بد أن تعرف متطلبات نجاحها، فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي أحسنت التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر. ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة، وأهمها الدين والخلق، الاستخارة والاستشارة للوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب، الاستفادة من فترة الخطبة في التأكد من مصداقية الخاطب وسلوكه، الاستعداد نفسيا وبدنيا لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجية، إثراء فهمها ووعيها بمرحلة الزواج ومتطلبات نجاحها، سواء بالقراءة أو بتجارب الناجحات ووصاياهن أو بالالتحاق بدورات تثقيفية في هذا الأمر، معرفة حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها، وأن حسن تبعلها لزوجها ليس لنجاح زواجها فقط، بل هو قربة وعبادة لله تعالى. ولتعلم المرأة أن بيت الزوجية هو مملكتها الجميلة ومستقر سعادتها ومحضن أطفالها، وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: ما هو السمو؟ السمو أنه يذكر الله تعالى، ولا شيء في الدنيا شيء أفضل من ذكره سبحانه وتعالى، فيوجد عند الإنسان حالة من حالات الصفاء ممكن يعرفها الإنسان إذا ذهب إلى العمرة وعمل له عمرة وطاف بالبيت، خرج من دائرة الدنيا ومشاكلها، وما يعيشه في المنزل، وما يعيشه في العمل، وما يسمعه في الأخبار، وما تعيشه الناس، وما تعيشه الشعوب، هنا دخل إلى حالة من حالات الصفاء. حالات الصفاء التذكر لعالم آخر، والتذكر للحالة الذاتية للإنسان. أو إذا سار في الجنازة، سير في الجنازة، يحملون الجنازة ويرى هذا إنسان مثله، يودع إلى عالم آخر، هنا تتحرك النفس إلى عالم من عالم الصفاء. ما هو عالم الصفاء؟ العودة إلى الروح، خروج من حالة النفس، خروج من حالة تحكم العقل، خروج من حالة هيمنة الجسد، إلى هذا العالم الثاني، عالم الصفاء، الذي هو أصل وجود الإنسان. خلق الله الإنسان وجاء به من عالم الروح وركبه في الجسد وسجن الروح في الجسد وجعل الجسد لها مطالب، جعل لها الجنس مطلب، والعاطفة مطلب، والمطعم مطلب، والمشرب مطلب، والمنكح مطلب، وغيرها من أمور الحياة مطالب للجسد. لكن الروح اللي داخل المحبوسة ليست هذه مطالبها، مطالبها العبادة، مطالبها الذكر، مطالبها الفكر، مطالبها الشكر، مطالبها العود إلى موطنها الأول. ولهذا عندما ينتقل الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، يقول إن حسن الخاتمة أن يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، لأنها تحن إلى أصلها، تحن إلى معهدها الأول، تحن إلى حقيقة صفاها مع ربها، لأنه هو الأصل. ليس الأصل مظاهر الدنيا، هذه الدنيا عابرة، عابرة الدنيا بكل ما فيها، لكن كثرت علينا أصوات في هذا العالم من هنا ومن هناك ومن أعلى ومن تحت، كما وصف الله قول إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن إيه؟ من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يزعج كل أسباب الصفا حتى تموت الروح. وعاد بعض البشر للأسف ما يجد من يحث على مجلس الصفا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

صل على عبدك وحبيبك سيدنا محمد.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج ميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإن لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ومن عذابك استجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت

اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثت المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استول الصلاة، تقارب وتراس وساوي الأقدام، اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم السلام عليك السلام عليك يا رب السلام حينا ربنا بالسلامة الله برحمتك دار السلام تبارك تعاليك هذا الجلال الإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت لا ينفع ذو الجد منكم جد اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع

الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم

على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صل على

اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله.

يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت

0: ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا

كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عنا لبيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا لبيع علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، إلى أرواح ساداتنا الصوفية إنما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، إن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم، فرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى، يؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم، ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم، ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، تحوى علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، إن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

0: رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة والقبول.
1: سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدام أدامت السماوات والأرض استول الصلاة، ضاربوا وتراصوا يرحمني ويرحمكم الله استول الصلاة، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من وصل صفا وصلها الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفس إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Allahumma aafina wa tubina wa ihfazna wal muslimin. Waqfina wa iyyahum sharra masaa'ib ad-dunya wad-din. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحي صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اسأل الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسأل الغيث والرحمة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والمدافعين عن دينك بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أنت السلام ومن السلام وحي حرم السلام وسلم دار السلام تبارك وتعالى في يد الإله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع لي. اللهم انعم على هديك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عند

الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: جزاكم الله خير.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة للعالم العلامة محمد بن عمر بحرق رضي الله عنكم إلى أن قال: ورد الباقيات الصالحات فرد والهج بهن إلى الممات، ترى الري الهنيئة وأنت صادي. الورد ما يعتاده العبد من صلاة أو قراءة أو ذكر في وقت مخصوص، مأخوذ من ورد الإبل الماء بحسب عادتها. والباقيات الصالحات الأعمال الحسنة، وتسمى الأربع الكلمات الآتية الباقيات الصالحات أيضا، وهن المراد في النظم. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع كلمات، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم من النار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة معقبات، وهن الباقيات الصالحات. رواه النسائي والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وجنتكم بضم الجيم وتشديد النون، أي ما يستركم ويقيكم منها، وقد يزاد معهن: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وقوله في البيت فرد هو أمر من ورود الماء، استعارة لاتخاذهن شرابا وغسلا، وملازمتهن كما يلازم الماء الذي به حياة الأبدان. ولهذا قال: والهج بهن إلى الممات، يقال لهج بكذا إذا ولع بذكره. والمراد بالري الهني ما يعود عليه من بركات ذكر الله في الدنيا والآخرة، والصادي الظمآن، وذلك يوم عطش الأكباد في القيامة. وقد جاء في فضل الذكر عموما وفضل هذه الكلمات خصوصا ما لا يحصل من آية الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة. وقال تعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قال: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: ولو ضرب بسيفه حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكر لله أفضل منه وأرفع درجة. رواه الترمذي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. رواه الطبراني وغيره بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
2: رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا آخر فصل في باب الأربعة، ثلاثة فصول. الباب الثاني من أبواب الأربعة فضل الخلفاء الراشدين الأربعة، والفصل الأخير من باب الأربعة ورد الباقيات الصالحات، وهي أربع كلمات. التي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، بدأت بالتسبيح أم بالتحميد أم بالتكبير أم بالتهليل. وقد سمعنا من شيخنا الحبيب عمر حفظه الله تبارك وتعالى ما هو مناسبة، إيش المناسبة بين ذكر الخلفاء الراشدين ثم الباقيات الصالحات. قال: لأنه كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في دوام يومه وليلته، حتى في أثناء كلامه وتحادثه مع الناس، لا إله إلا الله، كلما تكلم بكلمات أو خاطب أحد لا إله إلا الله، هكذا دائما تجري على لسانه. وعلى لسان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله أكبر، كانت تجري دائما في تحركه ومشيه وفي محادثته ومخاطبته وقضائه، كلما سكت قال الله أكبر الله أكبر، هكذا دائما التكبير للحق جل جلاله على لسانه، قلبه ممتلئ بتعظيم الحق جل جلاله. وسيدنا عثمان بن عفان كان دائما على لسانه سبحان الله، هكذا في حديث الذي يدور والمخاطبة ومكالمة الناس سبحان الله، دائما سبحان الله، تنزيه، تنزيه للحق جل جلاله، والحق منزه، تنزيه، التنزيه من العبد هو تنزيه لنفسه، ألا يشهد في الخالق إلا كمال التعظيم والجمال والجلال. وكان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه دائما على لسانه في تخاطبه وتحدثه الحمد لله، كلما تكلم أحد الحمد لله الحمد لله. قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله: ولها مناسبة، كل واحد كان ما يردده على لسانه دائما لها تناسب معهم ومع أحوالهم وقربهم من ربهم تبارك وتعالى رضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا الاقتداء، فكل ذلك فضله عظيم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ثقيلة في الميزان، سبحان الله، والثنتين والثلاث والأربع والخمس، ومع التعظيم للحق والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم يعظم شأن التسبيح. والحمد لله قال فيها عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. ميزان من ذا؟ لا موازين الدنيا كلها، ولكن ميزان الحق جل جلاله، الميزان الذي توضع فيه الحسنات والسيئات، كل كفة كما بين السماء والأرض. الحمد لله تملأ الميزان، إذا خرجت من قلب صادق مستشعر للنعمة شاكر للمولى سبحانه وتعالى، يعتقد أنه لا يستحق فيشكر المولى، يفيض قلبه بشهود المنة للمولى سبحانه وتعالى، يقول الحمد لله. وكلما كان على هذا الشعور يكون فضلها أعظم، وإلا فهو ذكر لله يثاب عليه الإنسان على أي حال، على أي حال ينال الثواب. وقد قال أحد تلاميذ الشيخ أبو سليمان الداراني، قال له: إني أذكر الله ولكن بدون حضور، ما شيء حضور قالوا لما نذكر الله. قالوا: احمد الله الذي زين جارحة من جوارحك بذكره، نعمة من الله عليك، من أجل ما تترك العمل، لأن إبليس يقول لك أنت ما عندك حضور، ما عندك خشوع، أتعب نفسك ولا شيء، فرحان هو إذا تركت العمل تمام. والحق سبحانه وتعالى يحب الإنسان أن يعمل، يبقى على العمل، عاصي يقولك استغفر. أما أي خاطر من شيطان، من نفس، من هواء، من شيطان إنس، من شيطان جن، يوحي إليك أترك، بس ما شي داعي، ما حصلت شيء، ما حطيت الشيطان هدية، هذا اللي يبغاه أنت، ترك العمل. والحق تعالى يحث عباده على العمل. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تتركوا العمل مهما كان يدور في بالكم من أخطائكم ومن ذنوبكم ومعاصيكم، ارجعوا إلى الله واستغفروه، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات جل جلاله وتعالى في علاه. لكن لا تتركوا العمل بأي خير. قال لك أنا عندي رياء وغرور، الغرور والرياء استغفر منه، والعمل استمر عليه اللي يتعمل. خرجت جماعة إن صليت في الصف الأول وإن صمت وإن حملت سواكك وإن بريت، وهذا قال أنا عندي غرور بقى حسن ذلك بقلل منه ولا بأتركه مشان الغرور ما يجين. قلت تمام، هذا اللي يبغاه إبليس، إنك ما تعمل شيء، فاعمل استمر على العمل بالخير، والغرور استغفر منه، والغرور ما يجوز، والرياء ما يجوز، استغفر. حتى

0: تحت أي مبرر لا يترك الإنسان قاصد متعمد، ما كان من غفلة أو خطأ يستغفر الله سبحانه وتعالى منه. ولا إله إلا الله أفضل الذكر لا إله إلا الله كما جاء في الحديث. ولو أن السماوات والأرض وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. كل هذه الأكوان والوجود قائمة على معرفة الإنسان بواحدية خالق هذا الوجود، لا شريك لا وزير لا مماثل لا شبيه لا نظير، حي قيوم أحد أبد صمد لا إله إلا هو. فهي أعظم الكلمات. قال الله لحبيبه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هم يستغفرون وانت تستغفر لهم، وعندما يذنبون يأتون إليك، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول يطبع عليه. كم من ورقة واتفاقية وعهود ما تمشي، ما نجي الختم تختم. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال الله في وصف المنافقين ما يحبون يجون مشان يستغفر لهم الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذا وصف المنافقين. أما المؤمن بغى رسول الله، بغى أي مؤمن يستغفر له فضلا عن سيد الخلق، بغى يستغفر له أن هذا الطريق. الله قال له استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفارنا ليس كاستغفار صلى الله عليه وسلم، بون كبير بيننا وبين استغفاره. واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. لا إله إلا الله والله أكبر التي كانت تجري على لسان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تكبير، شرعت الصلوات فيها التكبير، وتكبيرة الإحرام والانتقالات فيه التكبير، وشرع التكبير في أيام العيد على وجه الخصوص بالصيغ المعروفة رواها أهل الحديث. وكل تلك الأسماء الأربعة أو التسبيحات الأربع جاء في روايات ساقها لنا الشيخ أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فسرهن في تلك الروايات بأنها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. إن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. مع أن المفسرين يذكرون أيضا أقوال أخرى في العبادات والباقيات الصالحات، لكن هذه جاء النص فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الباقيات الصالحات. منها من أهم الباقيات الصالحات ومن أعظمها وأجلها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. والإنسان مفتقر إلى أن يبقى في شعوره دائما هذا المعنى، دائما هذا المعنى موجود عنده. في التسبيح يسبح عندما يتعجب، عندما يجيك العجب من شيء أو الاستغراب، إيش الكلمة اللي بتقولها؟ سبحان الله. هذا الخالق للوجود كله، المبدع للوجود كله، من فيه وما فيه، هم وما علمهم إياه وما وصنعهم وصناعاتهم وحرفهم ومهنهم وابتكاراتهم كلها خلقه، فهو المسبح سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وما من شيء، إن تأتي معنا ما، وإن من شيء يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إيش هن السماوات السبع والأرضين وإن من شيء؟ الورقة دي تسبح بحمد الله، لا أنا ولا أنت ما نعي تسبيحها، والخشبة والسلك والحديد والحجر كله الثياب التي علي وعليك كلها تسبح، لكن لا تفقهون تسبيحهم. ما يفقه، لا يدرك، بيننا وبينه حجاب مضروب. لكن قد يشاهد الإنسان من خواص الصالحين أو الأنبياء والمرسلين هذا التسبيح. قال الله تعالى في سيدنا داود وكان يسمع تسبيح الجبال ويسمع تسبيح الطير. قال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، رددي معه الذكر والتسبيح سبحي. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الحصاء سبح في كفه، يعني هو سمع التسبيح هو يسبح، يسبح في كفه الحصاء وتسبح الجمادات كلها بحمد الله، الجمادات والحيوانات والنباتات والأشجار كلها تسبح بحمد الله جل جلاله وتعالى في علاه. فما أجل هذه الكلمات وما أعظمها. والحمد لله لئن شكرتم لأزيدنكم، حقيقة الشكر أن تعترف بأن نعمة من الله خصك بها وأنه قادر على أن يثيبها فتحمده عليها، وأنه ما أعطاك إياها لأنك فعلت شيء وإن فعلت ولكن محض منا منه. فالحق سبحانه وتعالى ما أحد يستحق شيء عنده أبدا، يثيب من أطاعه بفضله، ومن يشاء عاقبه بعدله، يغفر ما يشاء دون الشرك به خلود النار دون شك، بالشرك خلود النار وما غير الشرك يغفره الله جل جلاله وتعالى في علا. فالحمد لله نعمة عظيمة علينا من الله تملأ الميزان، تملأ الميزان، تملي الميزان بإيش؟ بالحمد على كل حال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الخبر أو الأمر الذي يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه خبر أو أمر يكره قال الحمد لله على كل حال. وأمرنا بالحمد على وجه الخصوص عند هجوم النعم واندفاع النقم، بل أن نسجد شكرا لله إذا حدثت نعمة جديدة أو اندفعت نقمة يسجد الإنسان شكرا لله، وهذا حمد. الحمد باللسان الحمد لله، والحمد بالأركان الأفعال والطاعات والقربات والسعي في فعل الخير والمنافع، والحمد بالقلب استشعار النعمة من الله أنها من عند الله سبحانه وتعالى. وأمرنا عند العطاس إذا عطس أحدنا، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليشمته السامع، يشمته يعني يدعو له بالرحمة ويرحمك الله إذا حمد الله. وإذا لم يحمد الله ما يشمت، لا تشميت إلا لمن حمد الله. وأما الصبي فإذا عطس ما ينطق يقول الحمد لله، يقول بارك الله فيك، يقول له بارك الله فيك. والتشميت تشميت لمن حمد، لمن حمد الله يرحمك الله. وقد عطس واحد مرة في حضرة سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله فعطس، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال سيدنا أنس كنا عند رسول الله فعطس أحد القوم، فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال له عليه الصلاة والسلام السلام عليك وعلى أمك، إنما العاطس يحمد الله سبحانه وتعالى، ما يسلم على الناس يقول السلام عليكم، طريقة الحمد. كان ما يعرف ما يدري، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وجرت لسيدنا أنس بن مالك، فقال للعاطس السلام عليك وعلى أمك، قال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما سنة العطس أن يقول الحمد لله. ولا إله إلا الله فضلها عظيم وثوابها جزيل. وقد ورد أيضا أن عمودا عند العرش، إذا قال المؤمن لا إله إلا الله يتحرك، يقول يا رب لا أسكن حتى تغفر لقائلها، لا أسكن حتى تغفر لقائلها. والله أكبر، كلها أذكار عظيمة ونافعة تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريق هذا الخير ووصول هذا الخير إلينا. قال لهم عليه الصلاة والسلام: خذوا جنتكم من النار، وقايتكم وحفظكم من النار خذوه. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. وفي ليلة الإسراء والمعراج قال سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام حينما لقيه رسول الله في السماوات، قال له: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام، السلام على رسول الله والسلام على خليل الرحمن، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان يعني أراضي مستوية لا فيها حفر ولا فيها آقام ولا جبال، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الغرس، أخبر أمتك بهذا. فليكن للإنسان نصيب، ولو 10 مرات في اليوم يرددها. كثير من أهل العلم والصلاح في أورادهم 10 مرات من ترديد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يزاد معه النار، يزيدون معها ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها أيسر من 70 أداء، أيسرها الهم، تخفف 70 أداء أيسرها الهم، والهم قد مصيبة على الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اشتكى إليه سيدنا سعيد أبو سعيد الخدري الدين فعلمه هذه الآيات، قال: فما مرت إلا أيام فقضى الله ديني. نعم. استكثروا من الباقيات الصالحات، هذه رواية أيضا عند الإمام أحمد بن حبان والحاكم في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وورد الباقيات الصالحات فرد، كن واردا عليه كما ترد على الماء، يكون لك ورود على الباقيات الصالحات. ولذلك يسمي العلماء الأدعية والأذكار أوراد ترد عليها. طيب، ترد عليها ورود كما ترد على الماء. والواردات الإلهية إنما يحصل عليها الإنسان باشتغاله بالأوراد والأذكار. إذا ما له ورد ولا له ذكر ما شي يرد عليه، مجوف فاضي. تريد أن ترد على فضل الله وعلى جوده فاذكره، ويكون لك ورد من في الليل وفي النهار، في قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ويلازمهن كما يلازم الماء الذي به حياة الأبدان. هل يستغني الإنسان عن الماء في الليل والنهار؟ لا. وكذلك هذا جسده، وأما قلبه وروحه فلا يستغني عن الذكر، ولا غذاء له إلا بالذكر. ما يتغذى الروح، ما يحس الإنسان بانشراح في صدره ولا بطمأنينة في قلبه بدون ذكر، يعاني. إذا قل ذكره كثرت معاناته، وإذا زاد ذكره ذهبت المعاناة وذهبت المشقة. قال: فرد والهجمهن إلى الممات على الدوام حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الجنة فيلهمون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والذكر كما نلهم النفس، تنفس. حد مننا الآن يحتاج يفكر كيف يتنفس أو كيف يعمل؟ يجري تلقائيا النفس، وهكذا الذكر عند أهل الجنة. قال هجمهن إلى الممات ترى الري الهنية وأنت صادي، أو ترى الري الهنية وأنت صادي. الري الهني، الإنسان إذا شرب الماء وروي، هذا ري، روي يروى ريا أو ريا، هنيئا في هنا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام مص الماء صبا ولا تعبوه عبا فإنه أهنأ وأمرأ، أهنأ وأمرأ. وأكثر اتباعا للسنة، الاتباع للسنة لا يصب الماء صب مثل البهائم، بل يمصه مص، فإنه أهنأ وأمرأ وله الأجر والثواب وبه، بل الصحة به. لا تفاجأ شيء من الأجهزة مفاجأة بالماء فتتأثر ولو على المدى. قد ذكر بعض المختصين أن شرب الماء بالمص يجعل الرئة تتماشى مع الجسم الداخلي، ينسجم مع الماء الذي دخل سواء كان باردا أو حارا. لكن إذا كان باردا كثيرا أو حارا فعل ذلك يتأثر، يتأثر من الداخل، فإنها في غدد ما تنفتح إلا إذا مع المص، مع الشرب قليلا، فينتفع به الإنسان يكون هنيئا ومريئا حتى لذته أحسن. لكن العجلة تجعل الإنسان لا يفعل الخير. قال له ترى الري الهنية، ما هو الري هني شرب ماء، لا، هذا شرب الماء المحسوس، لكن الري الهني من إفضال الله ومن عطاء الله ومن جود الله سبحانه وتعالى. ترى الري هنية وأنت صادي، أنت ظمآن، أنت فيك عطش وظمأ، يأتيك الري الهني. وإذا عطش روح الإنسان وقلبه إيش يحتاج؟ ذكر الله، يرد على ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فكلها أمر الله بها الباقيات الصالحات على العموم، أمر بها على الخصوص، وجاء فضلها وثوابها العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: أرضاء الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقدو إثمه جاف لسانه جافة يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمير. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
2: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن سميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها المتابعون والمستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر عبر إذاعة نور وقناة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. وبداية نرحب بكم وفي هذه الحلقة الجديدة وترحيبنا الكبير بضيفنا الكريم السيد محمد بن أحمد بن صميط. حياكم الله سيد محمد، جزاكم الله خير الحضور ونفع الله بكم المتابعين والمستمعين وجميع المسلمين. سيد محمد، ندخل مباشرة في أسئلة الأخوة المتابعين، وسؤالنا الأول يتعلق بمسألة حاصلة دائما عندنا في المساجد وهي الكرسي في الصفوف. والسائل هنا يقول أين موضع الكرسي من الصف؟ لو وضعت الكرسي بما يساوي المصلين في حالة القيام سأكون متقدم على المصلين، ولو أرجعت الكرسي إلى خلف المصلين سأكون في حالة القعود مساوي لهم، في حالة القيام مساوي لهم، لكن لو جلست سأكون متأخرا عنهم، فأين بالضبط يضع الكرسي على الصف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكما ذكرتم أن مسألة الصلاة على الكرسي من الأشياء التي كثرت في المساجد، ونعرج قليلا فقط على أنه الصلاة على الكرسي كما نكرر كثيرا أنه لا يجوز إلا للمعذور، لا يجوز إلا للمعذور. فالذي سوف يصلي على الكرسي أو المعذور هذا يجب أن يعرف نفسه هو معذور في ماذا، ما هو الشيء الذي أنت عذرت فيه؟ هل أنت غير قادر على القيام أو غير قادر على السجود؟ بالضبط ما هو العذر الذي أنت تشتكي منه؟ فإن كان العذر من القيام فيجوز لك أن تصلي على الكرسي، ولكن يجب أن تركع وتسجد كما يركع الجالس، والسجود مثل سجود القائم بالضبط، الركوع أن ينحني بحيث يحاذي بجبهته ما قدام ركبته، والسجود يسجد كما يسجد القائم بالضبط، لا فرق بين سجود الجالس والقائم. أما أن يصلي على الكرسي وهو معذور من القيام غير معذور من السجود ثم يومي بالركوع والسجود، فهذا غير صحيح، صلاة باطلة، ما يتأتى هذا. أنت معذور من القيام اجلس في وقت القيام، ولكن السجود يجب أن تسجد على الأرض مثل سجود القائم، ولا عذر لك في ذلك وإلا لم تصح صلاتك. أو كان عذر الشخص في السجود ما يقدر يسجد، فإذا يجب عليه في القيام أن يقوم ولا يصلي من أول الصلاة جالسا، فما يصح هذا الكلام، عرفنا؟ لأن كثير من الناس يتساهلون جدا في موضوع الصلاة على الكرسي، وصارت مثل الموضة أنه يصلون على الكراسي، فهذا أمر لا يمكن ولا يتأتى إلا للمعذور، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ولكن ما في وسعك وتتجاوزه فهذا إهمال وهذه جهالة. فيجب أن يعرف المصلي على الكرسي ما هو الشيء الذي أنت معذور فيه، وغير المعذور فيه لا يجوز لك أن تعذر نفسك أو أن تسحب العذر على الكل وأنت معذور في البعض. فكما أشرنا ونكرر، إذا كانت كنت معذورا من القيام فاجلس في وقت القيام، ولكن السجود تسجد على الأرض، وإن كنت معذورا من السجود فقم وقت القيام، ووقت السجود اجلس على الكرسي وأومي بالله بالسجود. نعم، من الذي يجوز له أن يصلي على الكرسي دائما في جميع؟ إذا كان معذورا من القيام ومعذورا من السجود هذا لا فرق، إن صلى على الأرض أو صلى على الكرسي كله مثل بعض، فهذا لا فرق بينه. لكن كما ذكرنا وأشرنا يجب أن نصل إلى درجة الإهمال، فيصلي الإنسان يظن نفسه صلى وهو صلاته باطلة. الشيء الثاني، موضوع السؤال في وضع الكراسي في الصفوف. كما ذكر السائل أنه إن أخر الكرسي وجعل الأرجل الأمامية للكرسي محاذية للصف فسيكون محاذيا للصف في القيام، ولكن إذا جلس فإنه سيكون متأخرا عن الصف. وإن قدم الكرسي بحيث جعل الأرجل الخلفية مساوية للصف فإنه في حال القيام سيكون متقدما، وفي حال الجلوس سيكون محاذيا للصف، فهذا أمر كما ذكر. فنقول لهذا الأخ أولا إن كان الأمر يترتب عليه ضرر في الصف المتأخر الصف الثاني إذا أنا أو صاحب الكرسي أخر الكرسي إلى جعل الأرجل الأمامية هي المحاذية للصف، الأرجل الخلفية أين ستكون؟ ستكون في منتصف أو في نصف المسافة السجود للصف الذي خلفه، فالذي خلفك لن يستطيع أن يسجد، سيكون هذا سيتسبب في ضرر في الصف الثاني الذي خلف. فعند ذلك نقول لك لا، قدم الكرسي ولا تضر الصف الذي خلفك، فيقدم الكرسي، أرجل الكرسي الخلفية تكون هي المحاذية للصف، بحيث أنه في الجلوس في وقت الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير يكون محاذيا للصف، ووقت القيام يكون متقدما، ولكن هنا الآن في عذر أنه سيضرر، إذا هذا سيتضرر الصف الذي خلفه، فهذا يكون كما أشرنا يتقدم الكرسي، فيكون الأرجل الخلفية هي المحاذية للصف حتى لا يتضرر الصف الذي خلفه بعض المصلين الذين يصلون على الكراسي تجده لا يهبه بذلك، يؤخر الكرسي ويضر الصف الذي خلفه، فيكون الصف الذي خلفه مقطوع ولا يبالي بذلك فهذا إنسان عديم الذوق وعديم الشعور مع إخوانه المسلمين، فنقول له قدم الكرسي، الأرجل الخلفية خلها جعلها محاذية للصف، ووقت القيام ستكون متقدما على الصف، لكنك معذور في هذه الحالة لأنك لا تريد أن تضر الشخص الصف الذي خلفك، ووقت الجلوس ستكون محاذيا لهم، نعم في حالة واحدة ممكن يؤخر الكرسي إذا كان المكان الذي خلفه هو أصلا ضائع، يعني بكونه أنه في سارية، إذا كان أنت واقف أمام السارية فيمكن إذا أخرت الكرسي لن يقطع الصف الذي خلفك، فإذا كان تأخيرك للكرسي لن يقطع الصف الذي خلفك فلا بأس أن يؤخر الكرسي ويكون مستويا معهم في القيام ويتأخر عنهم في الجلوس، ولكنه لا يتسبب في ذلك في ضرر للصف المتأخر. طبعا هذا الكلام كله كما ينبني على الكلام على النقطة الأولى التي ذكرناها، إذا كان معذورا في القيام وفي الجلوس، إذا كان معذورا في القيام ومعذورا في الجلوس عرفنا، فكما أشرنا أنه إذا كان معذور من القيام فقط فيلزمه أن يسجد على الأرض عرفنا، والكرسي في جميع الأحوال كما ذكرنا إن كان سيتضرر الصف الذي خلفه ويقطع الصف الذي خلفه يتقدم ويكون معذورا في تقدمه، وإن كان لا يقطع الصف الذي خلفه فلا بأس أن يؤخر الكرسي ويكون مستويا معهم في القيام، لكنه لن يضرر الصف الذي خلفه، ونسأل الله التوفيق.
0: نعم جزاكم الله خير سيد محمد، ونستقبل اتصال من أبو أمين من الشحر، تفضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: محمد بارك
0: علينا الجميع إن شاء الله، تفضل.
2: هيا خمس أسئلة.
0: تفضل يسمعك الشيخ.
2: أيوة، السؤال هو هنا موضوع السجود، هنا موضوع الصلاة، موضوع السجود، في شخص يوم يسجد انه مو طيبة في السجود، الوجه واليدين مو طيبة، لكن هنا المشكلة في يعني شفت الابهام هنا، يعني كنت في السجود الابهام

0: احنا والاصابع. البهام يلمس الارض، البهام، اما الاصابع احنا لا تلمس الارض. هل السجود صح او باطل؟
1: واضح. سؤال،
0: السؤال الثاني ان في موضوع نسيان في الطهور، ان في شخص نساء شيء يمسك الطهور، النساء ان يغسل يديه، ايوه النساء يغسل يديه بعد تام الطهور، تذكر ان لم يغسل يديه مباشره وصل يديه، هل هذا صح او انه لا؟ لكن هنا الترتيب هنا يمكن من اركان الطهور، الترتيب هنا هل الطهور صح او باطل؟
1: واضح. سؤال،
0: الترتيب هنا يمكن، ايوه. السؤال الثالث،
1: تفضل.
0: ان في ام عندها 2 اولاد اللولي عنده مزوي عنده 3 اولاد، والثاني عنده 2 من عيال، لكن امهم يعني لا يصفون عليها، قال معي عيال وبقدر اصف على امه، والشخص الثاني برضه هنا حق انه لا يصفون على امه، يعني تحت عقوق الوالدين، هذا 2.
1: واضح. سؤال، واضح.
0: السؤال الرابع، ان في طفل يدخل المسجد، الناس في المسجد يطردون اطفال المسجد، واحد اطفال يطردون المسجد، بعد هذا الطفل هنا كبر يعني عنده شيء من الحالات النفسيه، عنده شيء من الحالات، لا يصلي في المسجد، يصلي في الدار بسبب ان الطرد هنا وصاب الحالات النفسيه، كيف حل هذه المشكله؟ واحد سؤال. السؤال الاخير، ان في حريم مزويات، حريم مزويات يخرج صلاه العصر وصلاه المغرب وصلاه العشاء بسبب الحنه والمكياج، هل ياتمان او احصان
1: يصلين في المسجد قصدك؟
0: لا يصلي، ما يخلص ما يقضونها صلاه العصر والمغرب والعشاء، يقضونها بسبب الحنه والمكياج.
1: مرحبا، واضح السؤال،
0: وجزاكم الله خير،
1: اسمعوني اجابه ان شاء الله. نعم سيد محمد، ناخذ أسئلة الأخ أبو أمين، وسؤاله الأول يسأل عن أعضاء السجود، ويقول أنه الوجه والأنف كما قال يسجد عليهما، لكن إشكاله في الرجلين، لما يسجد يضع الإبهام على الأرض، على بطن الإبهام، لكن باقي الأصابع كأنها لا تلمس الأرض، فهل يصح السجود أم لا؟
2: الواجب في السجود وضع الأعضاء 7 أو جزء منها في على الأرض، فكما يذكر السائل أنه وضع الإبهام، والمقصود به باطن الإبهام، فعندنا السجود على بطون الأصابع، بطون أصابع القدمين، بطون أصابع القدمين، فإذا كان بطن الإبهام موضوع على الأرض، إذا كان بطن الإبهام موضوعا على الأرض فإن سجوده صحيح، لأنه وضع جزءا من بطون الأصابع، لا يشترط جميع الأصابع ولو إصبع واحد، إذا وضع جزءا من بطنه على الأرض فإن السجود صحيح. وننبه كثير من الناس ومن العوام لا يضعون بطون أصابعهم كلها، لا يضعونها على الأرض، إما يسجد على يجعل رؤوس الأصابع فقط، أو يجعل ظهور الأصابع على الأرض، ولا ينتبه في وضع شيء من بطون الأصابع على الأرض، فهذا سجودهم باطل، سجودهم باطل. نعم، عاد القول على رؤوس الأصابع عند الإمام أحمد يصح، ولكن الذي يضع على ظهور الأصابع هذا سجوده باطل، ما يصح هذا السجود، فيكون في ذلك نقص في صلاته وهو لا يدري. فلذلك ننبه من رأى أحد من إخوانه أو أصحابه أو من صلى بجانبه أو أمامه يسجد ولا يضع شيء من بطون أصابعه ولو أصبع واحد على الأرض، فأن ينبهه أن هذا السجود ناقص، هذا السجود ناقص، وإذا نقص السجود نقصت الصلاة كلها، فينتبه الإنسان في هذا. فإذا الجواب على السؤال كما ذكرنا أنه يكتفى بجزء ولو بإصبع واحد، جزء من بطن الإصبع لو وضع على الأرض كان كافيا في السجود.
1: جزاكم الله خير سيد محمد، ونستقبل اتصال من سيد عمر بسعيد، تفضل سيد عمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أولا نرحب بالشيخ محمد، نقول أهلا وسهلا في هذا البرنامج المفيد اللي نستفيد منه شبعيا إن شاء الله. شكرا يا أستاذ سالم. وسؤالنا عن سؤالين، سؤال الأول، هو رجل اشتغل في قسم المشتريات في شركة أو في إدارة، والمدير يومين يعطيه كشف، يقول روح للسوق هناك وحتى نحن كذا وكذا وكذا وكذا، ويحدد المبلغ لهذه المشتريات. وصاحبنا هذا ياخذ السوق هناك يقعد

0: الطابق الثاني في شقة لا يشقة أن يخرج إلى المسجد بصلع، ولكن عنده غرفة تصل على المسجد ويسمع صوت الإمام ويرى المسجد. هل يجوز يتابع الإمام في المسجد في صلاة الجماعة أو لا؟
1: واضح السؤال.
0: هذا وشكرا جزاكم الله خير.
1: جزاكم الخير. نعم سيد محمد، كذلك نأخذ السؤال الثاني من أسئلة الأخ أبو أمين، ويقول أنه في حالة الوضوء رجل يتوضأ وبعد الوضوء تذكر أنه نسي غسل اليدين فغسلهما، فهل يصح وضوءه أم لا؟
2: الترتيب واجب، فيجب أن يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، لأن الترتيب واجب. فإذا كان الذي نسيه كما ذكر السائل أنه اليدين، يرجع إلى غسل اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. بل لو نسي جزء من اليد، ليس كلها، جزء من اليد اكتشف أنه لم يغسل، فيعود يغسله ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مراعاة للترتيب، فهذا الواجب الذي عليه، فينتبه لهذا الأمر. أما لو كان الذي نسيه من القدمين، نعم يكفي غسل القدمين. لو نسي شيء في القدم، جاء بعد أن توضأ وجد لمعة أو جزء من القدم لم يغسل، يرجع يغسله انتهى، لأن القدم آخر عضو فلا يوجد شيء بعده. أما لو نسي شيء من الوجه فيغسله ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، فالترتيب واجب.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤاله الثالث يقول أن أخوين عندهم أولاد، تزوجوا وعندهم أولاد، ورفضوا الآن الإنفاق على أمهم بحجة أنهم عندهم أولاد يريدون أن ينفقوا عليهم، فهل هذا يعتبر من العقوق؟ وهل يجب أصلا عليهم الإنفاق على الأم أم لا؟
2: طبعا إذا كانت الأم محتاجة ليس عندها ما يكفيها لنفقتها، واجب على الأولاد، فواجب عليهم كما هو واجب عليه أن ينفق على أولاده وزوجته، واجب أن ينفق على أبويه المحتاجين. إذا ما عندهم مال فإنه يلزمهم شرعا أن ينفق على أبويه، فهذا يعتبر من العقوق ويعتبر آثم، لأنه اعتدى وترك واجبا عليه من الله تعالى، ما هو واجب من أحد، إنما واجب من الله تعالى. فأما إذا كان الأبوين مكتفيين، يعني ما هم محتاجين، نعم ما يلزمه أن ينفق عليه. الأم عندها مال، عندها ذهب، عندها شيء تستطيع أن تنفق على نفسها، الأب كذلك عنده شيء من الأموال، فيكون إنفاق الابن عليهم من باب الإحسان، ليس من باب الوجوب وإنما من باب الإحسان. لكن إذا كان الأب أو الأم محتاجين، يعني ما عنده ما يستطيع أن يأكله أو يلبسه أو شيء، فيلزم واجب على الأولاد أن ينفقوا عليهم كما ينفق على أولاده ينفق عليه، فهذا يعتبر أنه واحد من الأولاد، فيجب عليه أن ينفق. فإذا ترك ذلك يكون آثم ويكون عاق بذلك، يعني حصل له الإثم وحصل له إثم العقوب.
1: نعم جزاكم الله خير سيد محمد. وكذلك السؤال الرابع لأبو أمين يقول أن هناك رجل لا يصلي في المسجد، وعدم صلاته في المسجد هذا متأثر بما حصل له في الصغر، أنه كان يطرد من المسجد في حال الصلاة، وهنا نريد أن نتطرق إلى هذه الجزئية، وهل أنه الأفضل وهل هو محمود أن يطرد الأطفال من المسجد، أو أنه يعتبر مذموم أن يطرد الأطفال لكي يتعودوا على المساجد؟
2: الأمر يختلف. يعني إذا كان الطفل أولا، يعني من الأمور المهمة التي ننبه عليها دائما، الاتيان بالأطفال إلى المساجد، أول نقطة أنه الطفل أن يؤمن على المسجد من النجاسات، ما يكون الطفل هذا عاده لا يستطيع يتحكم في بوله أو نحو ذلك، أو ولو كان في حفاظة، فإنه وقوع النجاسة داخل المسجد حرام، ولو كان أمن تلويثها، ولو أمن من التلويث. فنقول هذا أمر، هذا أول أمر. ثانيا، إذا كان الطفل يعرف يصلي صلاة صحيحة، فهذا يمكن أن تأتي إذا أمن على المسجد من النجاسة وكان يصلي صلاة صحيحة، ما هو ما يعرف الصلاة كما نرى الآن كثير، خصوصا في الجمعة أو غيرها، يأتون بأطفالهم من المساجد وهو لا يعرف يصلي، فيجي يقف وقت الصلاة ويجعله في الصف، فوقت الصلاة الناس يصلون وهذا الطفل يدور حول نفسه أو ما يعرف الصلاة، فهذا أيضا ما يأتيه. إذا خشيت على على على المسجد من الطفل من نجاسة النجس المسجد، فلا يجوز تأتيبه إطلاقا، يحرم أن تأتي به. فإن أمن من ذلك، أمن من تلويث المسجد، ولكن الطفل لا يعرف يصلي، فما الفائدة تأتيبه إلى المسجد؟ لأن إتيانك به يقطع صفوف المصلين، تأتي

0: يقطع صفوف المصلين، فما الفائدة أنك تأتيبه؟ إذا جده يعرف يصلي لا بأس هاته، لكن إذا لا يعرف الصلاة فتأتيبه لماذا؟ إن أتيت به اجلس معه في الصف الأخير، أو يذهب عند محل مقطوع مثل سارية أو شيء، يجعل طفلك جالس عند السارية. أما أنك تأتيبه وتضعه في وسط الصف وتقطع صفوف الناس المسلمين، جنيت على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فتكون أنت سبب من أسباب المخالفة بين قلوب المسلمين. إذا ولدك يعرف يصلي هاته، ما يعرف يصلي خلوه عند أمه في بيته، إيش تأتيبه؟ تأتيبه تعمل ماذا؟ فهذا من المناكر التي ينبغي أن نتناهى عنها، نتناهى عنها. يأتي بطفله إلى المسجد فلا ما هناك أي فائدة، بل أنك تتسبب في أذى لإخوانك المسلمين أنك تقطع صفهم. المسألة الثالثة وهي موضوع السؤال: إذا كان الطفل أمنا من تلويثه للمسجد، وإذا كان الطفل يعرف يصلي صلاة صحيحة، بقي موضوع إذا كان الطفل يزعج المصلين، يلعب، يؤذي، في يأخذ ذا، يسوي عمل كذا، يقفز وسط المسجد، هذا مما يشغل المصلين ويسبب إرباك وإزعاج، فهذا أيضا يبعد من المسجد حتى يعقل ويعرف يصلي كما الناس ويعرف يتأدب في المسجد. عرفنا؟ فهذه الأمور كلها، إن كان الطفل يخشى على المسجد من نجاسته هذا حرام أصلا، وإن كان يؤذي الناس أو يزعج الناس ويقفز من مكان لمكان ولي أمره يتركه على كيفه، يجعل المسجد مثل الملعب، فهذا أيضا من الأذى الكبير، وهذا في انتهاك لحرمات المساجد. الأمر الثالث أنه إذا كان ما يعرف يصلي أيضا لا تأتيبه للمسجد، تأتيبه ماذا يعمل؟ فإذا أتيت به وأنت لا يعرف يصلي، تجلس معه في الصف الأخير أو تذهب عند سارية مقطوعة، كده هي صف مقطوع، حطه عند السارية المقطوعة، قده مقطوعة، قده ما بيقطع شيء. ولكن أن تأتي بالطفل ولا يعرف الصلاة، وإن أمن من تلويث المسجد وأمن من إزعاجه للناس وتجعله في وسط الصفوف، فهذه جناية كبيرة منك على إخوانك المسلمين، وهذه من المناكر التي يجب أن نتناهى عنها. فنسأل الله التوفيق.
1: أمين اللهم أمين. وبالنسبة لهذا الرجل فهو معذور إذن عن ترك الصلاة، لأنه قال صارت
0: نعم
1: عندكم الحالة
0: بالنسبة
1: النفسية.
0: لهذا موضوع أنه كان أنه عنده حالة نفسية فمعذور، ما دام إذا كان إذا أحد استطاع يتبصر به ويقول له خلاص الآن تكبرت وكذا هكذا يتبصرون به، إذا كان يعني ما استطاعوا أو شيء فهذا خاص. إذا كان معذور الرجل بحالة نفسية أو نحو ذلك فهو معذور، ولكن لا بأس كما ذكرنا إن محاولة معه بالتبصر بالهدوء، خصوصا الجمعة لا يترك صلاة الجمعة، فيحاولون معه ولو يخرج حتى في آخر وقت الخطبة يقول له أقلش انزل صلي الجمعة وفي الطرف ورجع بعد ذلك، فينبهونه خصوصا في صلاة الجمعة أنه لا يتخلف عنها.
1: جزاكم الله خير شيخ محمد. سيد محمد، وسؤال الأخير لأبو أمين يقول أنه في نساء يؤخرن الصلاة ثم يقضينها، وسبب التأخير هذا قال أنهن للمحافظة على الحنة والمكياج، فهل هذا سبب داعي لتأخير الصلاة أم لا؟
0: هذا من الإثم الواضح، لا يجوز إطلاقا، وهذا بسببه الجهل. ورأينا مثل هذا لبعض المسافرين، مسافر يؤخر صلاة الظهر والعصر والمغرب للعشاء، يقول لك أنا طول النهار أنا مشغول بالسفر وترتيبات يعني في السفر هناك، فيتجده يؤخر، يظن أنه التأخير على كيفه، يؤخر ويقدم كما يشاء، فيتجده يقول لك لا أنا ما أترك الصلاة، ولكن إذا رجعت للسكن أو الفندق آخر الليل بعد العشاء أقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا من الإثم ومن الباطل. كيف هذا؟ هذا لا يجوز. وكذلك هؤلاء النساء بسبب عندهم زواج يحافظن على المكياج والحنة، فتجدهم يؤخرون الصلوات، يؤخرون الصلوات، فهذا من الإثم ومن الباطل ولا يجوز، لا يجوز لهم تأخير. التأخير والتقديم هذا للمسافر فقط، التأخير والتقديم للمسافر وللمريض أيضا، هذا أيضا التأخير والتقديم له. أما إنسان في البلد فتحرص المرأة أنها تصلي، تحافظ على وضوها، إذا عملت المكياج في وقت الظهر فإنها تحافظ تصلي الظهر وتحافظ على وضوها إلى العصر، أذن العصر تصلي العصر، عرفنا، وبعد ذلك يكون شأن. وإذا كان إلى المغرب هكذا تصلي وتحافظ على وضوها إلى العشاء وهكذا، فيكون فيه نوع من الترتيب والتنسيق، وهذا أمر الله تعالى مقدم على المكياج وعلى الحنة وعلى غير ذلك، فيكون الأمر في ذلك، يكون الأمر في ذلك على هذا، فينتبه الإنسان من هذا. نعم في بعض الأوقات إذا وقع الحرج الشديد على أحد فيأتي ما ذكره ما كان يفتي به الإمام الحداد لأهل بيته في أنه يجوز لهم الجمع للعذر القاهر أو للحرج، يجوز لهم الجمع للحرج إذا كان هناك حرجا بشرط أن لا يتخذ عادة، ما يكون في ذلك عادة وإنما وقت الحرج. وقت الحرج إنه ما بيقدرون إما في في في في في التقديم أو في إيقاع كل صلاة في وقتها يكون في ذلك حرج كبير. ولكن هذا الأمر كله الجمع إن كان في السفر وإن كان للحرج وإن كان للمرض لا يجوز إلا في صلاتين، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فما يجوز يؤخر العصر مع المغرب، ما يجوز إطلاقا، ولا أن يؤخر الفجر ولا يؤخر العشاء إلى الفجر، لا يجوز إطلاقا. عندنا بين المغرب والعشاء إما تقديما أو تأخيرا، وبين الظهر والعصر إما تقديما أو تأخيرا فقط لا غير. فالفجر لا يجب أن تصلى في وقتها، والظهر والعصر ما يجوز يؤخرون إلى المغرب والعشاء أو يقدمان إلى الفجر أو الضحى، والمغرب والعشاء نعم فيما بينهم إما يقد يصلي تقديما في وقت المغرب أو تأخيرا في وقت العشاء، ولا يجوز تقديمها في العصر ولا تأخيرها إلى وقت إلى وقت الفجر. فهذا أمر مهم جدا، يعلم أن التأخير والتقديم مخصوص بين إما بين الظهر والعصر وإما بين المغرب والعشاء فقط لا غير، فلا يجوز تأخير العصر والظهر إلى المغرب ولا إلى العشاء، فهذا أمر مهم جدا. فيجب أن يعلم حتى إذا قلنا الجمع للحرج كما كان يسمى الحداد، لكن يكون بين الظهر والعصر فقط أو بين المغرب والعشاء فقط، وليس تأخير صلوات كما يحب وكما يشاء، فهذا كله من المنكر، وهذا يعتبر تارك صلاة إذا أخر الصلاة بدون عذر، وهذا العذر الذي يذكره لا يكون عذرا، ليس عذرا صحيحا، ليس عذرا صحيحا. فنسأل الله الهداية.
1: نعم، جزاكم الله خير سيد محمد. وننتقل إلى أسئلة الأستاذ عمر بسعيد، وسؤاله الأول يقول أن هناك شخص مسؤول عن المشتريات في الشركة، وفي حال أن الشركة أمرته أن يشتري بعض المنتجات لها يذهب وعنده خبرة في التفاوض، فيتفاوض مع البائع ويستطيع أن يستخلص منه بعض المال، فبدل ما يعطيه مثلا 30 يعطيه 29 و28، الزائد هذا 1000 و2000 يأخذه لنفسه. السؤال هنا، هل يجوز لهذا هذا الرجل الذي يعمل للشركة وهو وكيل للشركة أن يأخذ هذا المال الزائد بدون الرجوع إلى الشركة أم لا؟
0: لا يجوز إطلاقا، وهذا من المناكر التي صارت يعني صار المنكر معروفا. فهذا المسؤول في قسم المشتريات يعلم أنه وكيل وأنه أمين، فإذا حصل على خصم وقل أو كثر فإنه يرجع إلى الشركة مباشرة، لأنك وكيل، كيف أنت وكيل موكل؟ ما يجوز أنك تأخذ، أنت لك أجرة من الشركة معلومة هذا الذي تستحقه، غير ذلك فإنه لا, لا, لا, لا يجوز لك ذلك. وما تقوم به من المراجلة والتفاوض مع هذا واجبك أصلا، يعني عندما يجعلونك مسؤول في قسم المشتريات عادة الذي يشتري ما عادته عادته أن يراجل يفاوض، فإذا ما جاء فقال ما دام أنه ما بحصل شيء خلاص علموهم يا بأدفع المبلغ كله كامل، فنقول هذا أيضا يعتبر نوع من الخيانة، لأنك ما قمت بالواجب. أنت عندما توكل لك مهمة وتأخذ عليها أجرة يجب أن تقوم بالمهمة كما هي العادة، أنت إذا بتشتري شيء لنفسك ماذا تعمل؟ تفاوض وتبحث عن السعر الأقل، والشركة عندما يوكلون لك مهمة ويجعلوا لك مهمة المشتريات، فالعادة في المشتريات أيضا أن الرجل كما يريد يشتري نفسه أنه يفاوض ويبحث عن السعر الأقل ولا أرفع سعر، بل أنه أشد لو كان يشتري لنفسه قال ما بتعب نفسي أنا بأشتري من اللي حاصل من الطارف ولا يهمنا في شيء، فنقول هذا حقك بصرك على كيفك. لكن إذا بتشتري لأنت وكيل لأحد يكون الأمانة عليك أقوى، فما يجوز لك أن تهمل وتترك ولا يقوم بالأشياء، فهي لابد عليك تذهب وتسأل عن الأقل وتراجل وتفاوض حتى تأتي بأحسن سعر، فهيكون هذا من مهماتك، فإن قصرت في ذلك يعتبر خيانة. وإن قمت بهذا وحصلت لك الخصم، فالخصم هذا يستحقه صاحب المال وهو الشركة، وهذا طبعا كان إن كان صاحب المال شركة أو كان حتى فردا، لو أحد وكلك تشتري له شيء من السوق فحصلت فيه خصم ترجع لصاحبه المال، تقول هذا حقي، حقك منين؟ نعم أنت لك أجرة تستحقها، نعم أجرة اتفقت عليها الشركة أو وظفتك، أو بتشتري لشخص فالشخص تتفق معه على أجرة أنا بروح بشتري لك من السوق بغيت كذا، بغيت لي 500 ريال 1000 ريال أقل أكثر تستحقها تكون وكالة بأجرة. ولكن إذا كان أنت تأخذ أجر أصلا كما في الشركات فتعلم أن واجبك أن تفاوض وأن تبحث عن أقل سعر والزايد ترجعه إلى الشركة. هذا فائض، هذا فائض منه 2000 وإن كان المدير حدد لك السعر. فالموكل إذا حدد السعر فيعتبر أنه لا يجوز لك أن تتجاوز هذا السعر، لا أنه إذا كوجدت أقل تأخذ المال، ما يجوز ذلك. وكما أشرنا أنه صار المنكر معروفا، الآن أصحاب الدكاكين صاروا أنهم يساعدون المسؤولين على المشتريات، يساعدونهم على الإثم والعدوان. فتجده هو الذي يعني إما أنه يعطيه هدية وهي رشوة، أنك تأخذ هدية يعطيه مكافآت أو يعطيه هدايا، هذا أيضا ممنوع، هذا لأنه فيه شبهة كبيرة. هذا أعطاك هدية أنت بتشتري من عنده ولو كانت بضاعة ما هي جيدة أو كان السعر أعلى شوي، ما بتبالي لأنك منتظر الهدية اللي بيحقه. لا أنا ما خصمت شيء على الشركة، هذه هدية أعطاني إياها صاحب المحل. ولو لم تكن أنت مسؤول مشتريات بيعطيك إياها، أنت جالس في بيت أبيك وأمك بيأتي بيعطيك بيدور لك بيقول لك والله معي هدية لك، ما بيعطيك، ما أعطاك الهدية إلا رشوة حتى تشتري من عنده. فهذا ما يجوز لك أن تأخذ هذه الهدية، لأن أخذك لها سيكون فيه شبهة، ما يعني شبهة واضحة جدا ما كان تصريح بالله، فهذا بيكون حكم الرشوة وليس حكم الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل بعض العمال لجمع الزكاة فجمع الزكاة وقال هذا لكم هذا حق الزكاة وهذا، قال هذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذا المال إلى الزكاة وقال ما بال أقوام استعملهم فيقول هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي إلي، هل قعد في بيت أبيه وأمه ينظر يهدى له أم لا؟ فيكون هذه القاعدة عندنا أنه إذا جلس في بيتك فيجيهم بيهدوا لك هذا الشخص، ما بيهدي لك إلا لو أنا كونك مسؤول قسم المشتريات. بل بعض هؤلاء أصحاب المحلات والدكاكين من باب التعاون على الإثم والعدوان يأتي يقول له خفض، بغينا تخفيض، بغينا كذا، يقول ما عادش آخر مجال، ما عندي مجال أبدا، هذا هو خلاص 3000 ما بينقص ريال، ما عادش مجال أبدا. يقول له طيب خلاص حقي كم؟ يعني صاحب المشتريات ذا يقول لي صاحب دكان يقول لا حقك محفوظ بعطيه. ما باله الآن السعر صار فيه تفاوض، أول يقول لا ماشي معاه هناك، لكن إذا قالوا خفض للشركة بيقول لا حقي، حقك عندي، حقك عندي محفوظ، أنه بغى أنه يستمر يشتري من عنده. فهذا كله من التعاون على الإثم والعدوان، وصار أمر مستشرى كأنه صار أمر معروف وما يحتاج ما لا ينتقد إطلاقا، صار المعروف منكرا. بل لو واحد يتقي الله تعالى ويرفض ذلك يقول يعني يتهمونه بالهبالة، يتهمونه بالغفلة، يتهمونه بالحمق، وهو الذي هذا الأمر الشرعي. فصار بل يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسأل الله الهداية.
1: جزاكم الله خير سيد محمد على هذا البيان وهذا التوضيح. ونأخذ أسئلة المتابعين كذلك عبر الواتساب، وعندنا سائل يقول أن هناك رجل يتراسل مع امرأة أجنبية والكلام بينه وبينها عبر الواتساب، قال يتراسل معه لكن والكلام بينه وبينها كلام خاص مثل كلام الرجل مع زوجته، وهذا الرجل يقول حجته في هذه المراسلة يقول أن هؤلاء يعني ناس مختلفين من خارج البلاد هو يتراسل معها وأن هذا الأمر عادي عندهم ولا يرون فيه شيء. ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يتراسل معها بهذه الطريقة أم لا؟
0: الأمر قال عادي ما هو عادي، هذا ما نتكلم أمر عادي، ما المنكر لا يكون إذا اعتاده الناس لا يكون معروفا. فيقول أنه لا أنهم يعتدون هذا، يعتدون ماذا؟ أنت إذا كان يعتدون الحرام تقول هم يعتدون الحرام. فنقول إذا كان كلامهم على المرأة الأجنبية في حدود الأدب، في حدود الأدب لا بأس، بيكلمها في شيء في يحتاج منها في أمر أو بيسألها عن شيء، هي أخصائية في أمر معين يريد أن يسألها، دكتورة طبيبة شيء ثاني، أخصائية في شيء مجال من مجالات يريد أن يستفسر منها في شيء أو يسألها عن شيء لا بأس. أما أن كلام الرجل مع زوجته مع امرأة أجنبية هذا كلام فحش، والفحش مع النساء الأجنبيات سواء كانت عندك أو ما هي عندك أو تستطيع الوصول إليها أو لا تستطيع الوصول إليها، كل هذا منهي قال إن الله لا يأمر بالفحشاء كما جاء في القرآن، لا يأمر بالفحشاء، كيف هذا كلام الفحش تأتيبه؟ فهذا إذا كان مع زوجتك هذا مباح، لكن إذا كان مع امرأة أجنبية هذا يعتبر من الفحش، هذا من الفحش. ايش كلام تقعد تتكلم؟ لان هذا يوطن في نفسك السهولة الوقوع في المعاصي وان كان لم يكن مع امراه اخرى. انت بسبب هذا الامر سهل عندك واستحل عندك ان تتكلم مع الاجنبيات في كلام ماجن في كلام فحش تتكلم بكل سهولة, فبعد ذلك سيكون وقوعك في الحرام ايضا بكل سهولة. والسبب الإنسان العادة, إذا عودت نفسك على شيء تعتاده لما يكون مع نور جميع مع الأخريات مع أجل. لا خلاص, ما دام أنك عودت نفسك على ذلك سيسهل عليك أن تتكلم مع الأجانب في أي لحظة, ثم سيسهل عليك الوقوع في الحرام. فكما ذكرنا وأشرنا, إذا كان تتكلم مع امرأة أجنبية في حدود الأدب ويكون ذلك في حاجتك في معرفة أو سؤال, إن كانت طبيبة أو كانت أخصائية في شيء معين فتسألها في هذا الشيء الذي يخصها بالأدب من غير تكسر ولا ميول ولا مياعة ولا غير ذلك من الشؤون التي تدعو إلى الفحشاء, فهذا لا بأس, كما كان الصحابة يسألون أمهات المؤمنين. ولكن إذا كان الكلام تجاوز هذا الأمر, تجاوز الأدب وصار هناك فيه نوع من الميوعة ونوع من التكسر في الكلام الذي يدعو إلى الفحشاء, فضلا أن يصرح بكلام له كما يذكر في السؤال أن بكلام الرجل مع زوجته فيصرح بذلك, فهذا مما يدعو إلى الفحشاء ويدعو إلى المنكر ويعودك على سهولة الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فنقول لهذا الرجل أشفق على نفسك, لأن هذا ما تضررت مع هذه المرأة سيجعلك تتضرر مع امرأة أخرى إذا تيسر, إذا وقع لك صادف قد لا تتقصده, ولكن إذا جاءت لك صدفة امرأة أو شيء فربما يرجع العادة التي تعودتها أنك أو جاءت هي المرأة تتكسر في الكلام أو نحو ذلك سيجعلك تنجر خلفها لأنك عودت نفسك ذلك, عودت نفسك ذلك, وبعد ذلك لا ندري ماذا يحصل لك فتقع في الفحشاء والمنكر, نسأل الله الهداية.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. وننتقل كذلك إلى أسئلة الأخوة المتابعين عبر الواتساب. والسؤال سؤال آخر يقول فيه السائل يسأل عن جرد البضاعة, صاحب دكان يقول جرد البضاعة يكون الجرد بالجملة, يحسب السعر بالجملة, يقول الآن الجملة هذا هل هو باعتبار رسمي عند أصحاب الجملة أم عنده أي أحد يريد أن يبيع مثل هذه البضاعة بالجملة, مثلا لو بعض أصحاب التخفيضات أو لا بعضهم يبيعون البضاعة أقل من سعر الجملة, فهل هو يعتمد على أي صاحب جملة أو عنه السعر الرسمي في السوق؟
0: يعتمد على أقل سعر موجود في السوق. أقل سعر يعني نفس هذه البضاعة كم هو موجود مثلها في السوق ممكن نشتريه, فالذي يجد أقل سعر يعتمده فيحسبه هذا في الجرد حتى يتأكد من الزكاة هل يصل النصاب أو لا. فالعبرة في ذلك بأقل سعر موجود في سوق البلد. أقل سعر موجود في سوق البلد يعتمده.
1: وكذلك عنده جزئية ثانية يقول أنه السعر هذا الذي سنعتمده للجملة هل نعتمد السعر في الوقت الذي اشتريت منهم البضاعة أم أننا نعتمد السعر في نفس اليوم الذي نريد نخرج الزكاة فيه؟
0: لا, في يوم الزكاة.
1: يوم الزكاة
0: أقل السعر في يوم الزكاة في البضاعات قد ربما تغلى وقد ربما ترخص. فيعتمد السعر الأقل سعر موجود في البلد وقت يوم في يوم لا في يوم الحول يوم اكتمال الحول يعتبره.
1: وكذلك عنده جزئية ثالثة وأخيرة يقول أنه الجرد هنا يكون بالسنة الهجرية هو الأصل, قال لكن ضبط الأشهر الهجرية هذا صعب في بعض الأحيان تدخل متقدمة ومتأخرة, يقول هل ممكن نجعل إخراج الزكاة يكون بالأشهر الميلادية لأنها مضبوطة؟
0: لا, هو لأنه الأشهر الميلادية زايد على الأشهر الهجرية ب11 يوم في كل سنة, فإذا الآن هو أخرج في 1 يناير ففي العام المقبل سيخرج المفروض يخرجه في 20 ديسمبر لأنه ستنتهي السنة عليه هكذا 20 ديسمبر, فالعبرة بالسنة الهجرية. وكل في كل سنة سينقص, بعد 3 سنين سينقص شهر كامل سينقص أو أكثر, فيكون في ذلك إجحاف بالزكاة, فنقول له أنه المعتمد في ذلك السنة الهجرية. إذا ضبطها بالسنة الميلادية فيلزمه أن يخرج في سنة من السنوات أن يخرج الزكاة مرتين, لأنه سيتناقص الأشهر الآن إذا أخرج في 1 يناير نقول له السنة القادمة الوجوب الزكاة سيكون في 20 ديسمبر, في الذي بعده سيكون في 9 ديسمبر, والذي بعده سيكون في آخر نوفمبر, وهكذا فيكون سيتقدم فيعلم أنه ما هو خلاص أنه يقول له بسنة الميلادية استمر بسنة الميلادية ستمر عليه بعض هذا أنه يحاف بالزكاة يحاف بالزكاة. فنقول له لا، فينبغي أن يجعل نعرف أن الزكاة هذه ترتيبها معين. نعم جميع شؤونه بيربطها بالميلاد يربطها، ولكن الزكاة يخرج اعتبر أن وقت الزكاة اشتريت بضاعة. بتقول لا والله البضاعة ما بتكون إلا في السنة الميلادية، بسنة بضاعة تشتريها في طول السنة، فاعتبر أنه في ذلك الوقت الآن مطلوب منك إخراج زكاة في هذا الوقت. لو جاءت الدولة وقالت عليك رسوم بنخرجها الآن، ماشي آخر السنة دحين تجيبها، بيضطر يجيبها بيتصرف. فنقول له لا، فالزكاة لزومها. وأيضا إذا قلنا سيعتمد السنة الميلادية سيتسبب في تأخير الزكاة عن وقتها، وتأخير عن الزكاة عن وقتها هذا يوقع الإنسان في الضمان، عرفنا. وأيضا يكون في ضبط، لأنه إذا الآن إذا بيعرف الأسعار، الأسعار نحن نقول وقت وجوب الزكاة، في وقت وجوب الزكاة هو لم يخرج الزكاة، لم يخرج الزكاة وتأخر 11 يوم هذه، فنقول الزكاة هذه لا يدخلها في موضوع السنة الميلادية والسنة الهجرية، لأن هي ربطها الشريعة بالسنة الهجرية، فلا يمكن أحد أن يحولها بالسنة الميلادية. اعتبرها خلاص أن الزكاة خرجت في السنة الأولى هذه، في السنة الأولى هذه التي وجبت عليك الزكاة فيها، اعتبرها أنها من أعمال السنة الميلادية الأولى التي مضت، وأنت الآن اعتبرها جديد، فما في إشكال في ذلك. فلا يقع الإنسان نفسه في حرج من أجل أنه كما الناس بيتعاملون بالسنة الميلادية، ما يقول شيء، رتب أمورك على السنة الميلادية، إلا الزكاة يجب أن تخرجها في وقتها، تخرجها في وقتها وتربطها بالسنة الهجرية، فهذا واجب عليه.
1: جزاكم الله خير سيد محمد. وكذلك عندنا سائل آخر، لكن السائل الآخر يسأل في مسألة المتوفى عنها زوجها، ويقول أنه نسمع من بعض الناس أن المرأة التي توفى زوجها انفسخ عقدهما بمجرد الوفاة، بمفرد وفاة الزوج، وقال وصار الآن الزوج هذا بالنسبة لها رجل أجنبي، وهي الآن معتدة، ويترتب عليه قالوا أنها لا تدخل عليه، فيمنعونها من الدخول على زوجها إذا توفي باعتبار أنها هي معتدة وهذا رجل أجنبي، فما صحة هذا الكلام؟
0: لا صحيح، لأنه ما دام الآن هو بالوفاة خرج عن التكليف كله، خرج هذا عن التكليف، فكما يجوز لها أن تدخل على الطفل الصغير غير المكلف وترى، فكذلك الميت خلاص انتهى الأمر بينها وبينه، وهو بالوفاة خرج عن التكليف كله، فيجوز لها أن تدخل ترى زوجها، وليس هناك أي مانع. وإن كان نعم انقطعت الزوجية بينهم بالوفاة، لكن هو خرج عن التكليف كله، فهذا كلام يعني ليس له أصل.
1: نعم، والتعبير بأنه انفسخ العقد وانفسخ النكاح، هل هذا تعبير صحيح؟ لأنه لو انفسخ كيف سترث منه وكيف
0: فهي مكان ما ينفسخ، انتهى بالموت خلاص، يعني ترى هي لا تعتبر أنه انفسخ النكاح من أولها وأساس عم. أيضا العبارة هذه غير صحيحة، فانفساخ النكاح يترتب عليه أحكام أخرى، وإنما هذا خلاص توفي زوجة امرأة متوفى عنها زوجها، انتهى بالوفاة أنه خرج من التكليف أصلا، فمكانها كما أشرتم أنه يدخل بذلك الإرث ونحو ذلك من الشؤون، والعدة تستمر في عدتها، والإرث ترث منه لأنه مات عنها زوجها، فيعتبر هذه امرأة متوفى عنها زوجها وليست منفسخة النكاح. انفساخ النكاح هذا أمر ثاني، أمر آخر.
1: نعم، جزاكم الله خير محمد. وكذلك عنده جزئية آخر في هذه الأخرى في هذه المسألة، ويقول أنه في بعض المجتمعات أن المرأة التي انتهت عدتها يلزمها أن تخرج من البيت، أول مرة لما تنتهي العدة يلزمها الخروج من البيت، قال يعتبر هذا يعني بنية فسخ العدة، إن إذا انتهت العدة تخرج بنية فسخ العدة وهذا واجب عليها، قال. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية يقول أنه بعد العدة ويستمر هذا الكلام، قال العدة بعد العدة شهر شهرين حتى يصل إلى سنة، أنها تمنع من حضور أي زواج أو أي ضيافة، وكذلك تلزم بلباس الأسود ولا تتزين، ويكون هذا فرض وواجب عليها، فهل هذه الأمرين يعني لهم اعتبار في الشرع أم لا؟
0: الأمر مربوط فقط في وقت العدة 4 أشهر و10 أيام، بعد ذلك هي لا تريد أن تخرج لا تخرج، ولكن منعها وإلزامها أنها تلبس الثوب الأسود أو نحو ذلك، أو عدم التزين بالزينة الزينة المشروعة للمرأة الخلية التي ليس لها زوج، فهذا أمر غير صحيح، عرفنا. فنعلم أنه نعم بعد الأربع شهور وعشر أيام هل يلزمها أن تتزين وتخرج؟ لا ما يلزمها. إن بتخرج هي عندها رغبة في الخروج تخرج، لا تريد أن تخرج لا تخرج، تريد أن تتعطر تعطري، ما تريد تتعطر لا تتعطر. هذا بالسيلة كم يرجع إلى اختيارها هي، اختيارها هي. لكن أنه نلزمها بشيء لا، وأيضا العكس أنه نلزمها لا، ممنوع تخرجين حتى تكملين السنة، ممنوع تتعطرين أو تتزين بالزينة المشروعة للمرأة الخلية. يختلف عندنا الأمر إن كانت مرأة متزوجة معها زوج أو كانت خلية ليس لها زوج، وهذه المتوفى عنها زوجها قد مات زوجها خلية، فتتزين بالزينة المشروعة للمرأة الخلية عن الزوج، المرأة الخلية عن الزوج، فيكون هذا أمر راجع لها بعد الليه بعد انتهاء العدة. فلا يجوز أن نمنعها من شيء أو بتلبس على ثوب آخر أصفر أو أخضر أو شيء ثاني وإن كان فيه زينة لا بأس على براحة برأيها، لكن هذا بعد انتهاء العدة. نعم في فترة العدة من الله تعالى لا يجوز لها أن تتزين، لا يجوز لها أن تتعطر، لا يجوز لها أن تلبس ثوب زينة، ولا يجوز لها الخروج من البيت، هذا أمر من الله تعالى. لكن بعد انتهاء العدة بعد الأربع شهور والعشر الأيام فهذا الأمر راجع إلى اختيارها، لا نلزمها بالخروج ولا نلزمها بالمكث ولا نلزمها بعدم الزينة ولا نلزمها بالزينة، الأمر راجع لها. تريد تتزين بالباس بلون ثاني أو مخطط أو في ألوان أو أشكال بعد انتهاء العدة كما تحب، ما تحب ذلك تريد أن تستمر على ثوب ما ليس فيه زينة كما تحب، لكن ليس على سبيل الوجوب. تعال إن كان بنية الإحداد أيضا حرام، تترك الزينة بنية الإحداد فيكون أيضا حرام عليها، لأن هذا فيها مجاوزة للشرع. ولكن تترك الزينة اختيارا هكذا أنها ما عندها رغبة، ما عندك رغبة كما يحب، لا نلزم الإنسان يلبس ثوب بلون معين ولا غير ذلك كما يحب. ففترة العدة نعم عليها أحكام تلتزم بها، لا تلبس ثوب زينة، لا تتعطر، لا تخرج من البيت، نعم هذا أمر صحيح. لكن بعد انتهاء العدة الأمر راجع لها واختيارها، تحب تعمل لا تريد أن لا، فلا نلزمها بالخروج ولا نلزمها بعد الخروج ولا نلزمها بترك الزينة ولا نلزمها بالزينة، فالأمر راجع لها ما دام أنه داخل حدود الشريعة لا بأس.
1: نعم جزاكم الله خير سيد محمد. وكذلك عندنا سؤال، نعم سؤال للسيد عمر مسعيد كذلك ما طرحنا نسينا أن نضعه، وهو الرجل الذي يسكن في عمارة يسكن في طابق مرتفع من العمارة وهو يريد يصلي في المسجد لكن يتعبه الصعود والرجوع، فيقول لكن المسجد أمامه ويطل على هذا المسجد من الغرفة، فهو يسمع انتقالات الإمام والمسجد مباشرة أمامه، فهل في هذه الحالة يجوز له أن يصلي ويقتدي بالإمام في المسجد أم لا؟
0: عند الشافعية وعند جمهور أهل العلم لا يجوز ذلك، لأنه لا يوجد هناك اتصال بين بيت الرجل وبين المسجد، وكونه يسمع انتقالات الإمام عند الشافعية هذا لا يجوز له أن يصلي معه جماعة. نعم يجوز ذلك عند الإمام مالك، فهذا الرجل إذا هو معذور فعلا ولا يستطيع الخروج فيجوز أن يقلد الإمام مالك، لكن يتوضأ وضوء كامل كما هو مذهب الإمام مالك، فيحرص على غسل وجهه ويديه ويمسح جميع رأسه ويغسل رجليه، فيراعي في ذلك الترتيب هذا تبع الشافعية، ويراعي الموالاة ويراعي أيضا الدلك. ما هو الدلك عند الإمام مالك؟ أنه تغسل الوجه وأيضا تمر يديك على الوجه، وهذا يحصل في كثير. تغسل يديك لا يكفي أن تمر اليد تحت الحنفية، لا عليك أن تمر يدك مع الماء، الماء يصب في اليد وأنت تمر يدك وتمسح، يعني تغسل وتمر يدك أيضا، فيكون غسل ومسح مع بعض، ما هو مسح فقط. بعضهم يظن المالكية عندهم المسح لا يجوز، المسح باطل عند بالاتفاق، وإنما يغسل يديه وأيضا يمر يده الأخرى على على على على, على, على الأولى ثم الثانية على الأولى على الثانية، وعندما يغسل قدميه أيضا يمر يديه على القدمين كاملا مع الغسل الماء مع ورود الماء على القدم، يغسل يمسح أيضا يعني يمر يديه على القدمين، فهذا عند المالكية واجب. فيراعي في وضوءه أنه الموالاة ومسح جميع الرأس وليس بعضه، وأيضا موضوع الدلك أن يمر يديه على وجهه وعلى يديه وعلى القدمين.
1: المضمضة والاستنشاق تكون
0: المضمضة والاستنشاق عند المالك ما هي واجبة، ولكن هي من السنن وأوجبها الإمام أحمد، فيقول إذا كان الإنسان يتمضمض يستنشق فيكون حتى يكون وضوءه كاملا بالاتفاق صحيحا بالاتفاق، فهذا يحرص عليه. فعند المالكية كما ذكرنا مسح جميع الرأس، الموالاة، لا يتأخر في الوضوء، يغسل كل عضو بعد الثاني، وثالثا الدلك، الدلك وهو إمرار اليد مع مرور الماء، مع مرور الماء يمر يديه على وجهه ويديه وقدميه. فإذا عمل ذلك فعند الإمام مالك إذا كان يبلغه انتقالات الإمام ولو بالصوت فإنه يجوز له أن يصلي جماعة مع هذا المسجد، والأولى له أن يصلي مرتين، مرة مع المسجد ومرة يصلي وحده هناك أو مع جماعة البيت، حتى يعني ينال الأجرين، ينال الأجرين ويحصل إن شاء الله له ويحصل الثواب من هذا ومن هذا.
1: جزاكم الله خير سيد محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للسيد محمد بن أحمد بن صميط على إجابته على أسئلة الإخوة المتابعين والمستمعين والمتصلين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا لسعد عبد الله مبروك بريك، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الوقت أترككم في أمان الله ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى فقينا في ديننا وعلمنا التوحيد هدينا سواء السبيل، يبارك لنا في هذا اليوم الفضيل، يبارك لنا في جميع أوقاتنا وشؤوننا وأحوالنا كلها، يغفر لنا ولوالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين وأموات المسلمين أجمعين، يغفر لهم ويرحمهم على درجات من الجنة، ويفرج عن أخوان المسلمين في كل مكان، ويطفي نيران الفتن ما ظهر منها ما بطن، فينا شر الحروب والبلايا في جميع شؤوننا وأحوالنا كلها، وحياه وعافية لحضرة النبي.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر

0: قال:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أما بعد، فقد انتهينا وإياكم في تأمل كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما أورده الإمام النووي في كتابه الأربعين النووية إلى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم كما ذكر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد سبق معنا الكلام عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها راوية هذا الحديث، أخبارها وما يتعلق بذلك. ووقفنا عند أول الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث جملة واحدة فقط: من أحدث في أمرنا هذا منه فهو ما ليس منه فهو رد، فعل الشرط وجواب الشرط. ولكن هذه الجملة ينبني عليها مسائل كثيرة وأحكام كثيرة، وهي من أصول الأحاديث التي تنبني عليها قواعد وأبواب ومباحث عظيمة في الدين. والإمام النووي رحمه الله تعالى كان دقيقا فيما ينتجيه من الأحاديث في هذا الكتاب. تجد هذا حديث جملة واحدة بس، ولكنه أصل من الأصول، يضبط كثير من المباحث وتعود إليه كثير من المسائل. هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث يعني ابتدع، اخترع، أتى بشيء جديد. من أحدث في أمرنا، ما هو أمرنا؟ أمرنا يعني في ديننا وشرعنا، هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا في شرعنا هذا، هذه الإشارة للتعظيم، إشارة إليه لكمال له تعظيم، كما في قوله تعالى ألف لام ميم: ذلك له الكتاب، وإن اختلف اسم الإشارة هنا. فهذا في أمرنا هذا أشار إليه للتنبيه على تعظيمه وجلالته، هذا يشار بها للمحسوس، المحسوس يشار إليه بهذا. والدين هذا أمر معنوي، ما هو شيء كذا اجتاف محسوس، فأشار إليه بما يشار به للمحسوس تنبيها على شدة ظهوره ووضوحه، حتى كأنه أمر محسوس، فأشار إليه بما يشار به إلى المحسوس. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما يعني شيئا ليس ذلك الشيء منه، يعني من ليش؟ من الدين. يعني هذا الحديث فيه فعل الشرط وهو أحدث، وفيه جواب وهو فهو رد، لكن ما هو المحدث الذي يرد؟ من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الدين، من أحدث في أمرنا هذا شيئا فهو رد كذا؟ لا، من أحدث في أمرنا هذا ما يعني شيئا ليس منه فهو رد. إذن هذا الحديث يدل على أن رد المحدثات لابد فيه من أن يتوفر الشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه، والقيد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصبح مردودة. ما هو؟ ليس منه، أن لا تكون من الدين. كيف يكون المحدث من الدين؟ ومتى يكون المحدث من الدين؟ ومتى يكون المحدث ليس من الدين؟ قال العلماء: أي أمر محدث له علاقة بالدين، تريد أن تعرف هل هو من الدين أو ليس من الدين، فيدخل في هذا الحديث ما ليس منه، تعرضه على قواعد الدين، تعرضه على قواعد الدين، على قواعد الدين. فإن اندرج تحت قواعد الوجوب فهو واجب، إن اندرج تحت قواعد المندوب فهو مندوب، درج تحت قواعد الإباحة فهو مباح، إن درج تحت قواعد المنهيات فهو منهي عنه، وحينئذ لا يكون من الدين، يكون فهو إيش؟ فهو رد. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول ماذا؟ ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة، يعني البدعة التي ينصرف إليها لفظ البدعة عند الإطلاق، أي البدعة ليش؟ المذموم السيء. وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة، فهو البدعة. هذا في كلام الإمام الشافعي كما ورده البيهقي في المدخل وغيره. إذن من أحدث في أمرنا هذا أي شيء، لا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، خرج به ما لو أحدث فيه ما هو إيش منه، أيوه ما هو منه، واضح ولا لا؟ بأن لم يخالف كتابا ولا سنة أثرا، كان مستنبطا من أدلة الدين، إذن فهو من الدين، ليس مما خالف له. ما ليس منه يعني خرج عن الدين. أدلة الدين، أدلة الشريعة أربعة المتفق عليه: الكتاب، سنة، والإجماع، والقياس. فكل ما استند إلى واحد من هذه الأربعة بأن أخذ من الكتاب أو من السنة أو أجمعت عليه الأمة أو استند إلى قياس صحيح توفرت فيه شروطه فهو من الدين، فهو من الدين، واضح ولا لا؟ وبعض من أساء فهم هذا الحديث يأتي إلى أمور محدثة فيحكم عليها بالبدعة والرد لمجرد كونها محدثة. هل كونها محدثة يكفي في أن تكون مردودة؟ لا يكفي. النبي ما قال من أحدث في أمرنا شيئا أي شيء فهو رد، لا ما قال كذا، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني لو أحدثت حاجة فيها تفصيل هي من الدين ولا مش من الدين. فإن كانت مستندة إلى قياس صحيح إذن هي من ليش؟ من الدين، واضح ولا لا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال في الحديث: العينان وكاء السهم، العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. إذن من نام انتقض إيه؟ وضوء. الفقهاء قالوا: والذي يغمى عليه أيضا ينتقض وضوء، والذي يجن ثم يعود إليه عقله أيضا ينتقض وضوء. طيب النبي ما قال اللي يغمى عليه ولا اللي يروح عقله، قال بس اللي إيش اللي، إذن هذا أحدث، هذا الفقهاء أحدثوا بهذا، هل هذا كلام صحيح؟ طيب هذا النبي ما قال كذا، أيوة ما قال، لكن الحكم الذي علل به النبي انتقاض الوضوء معقول المعنى، له علة، له سبب، توفرت هنا فسحبوا الحكم إلى هنا، هذا قياس صحيح، أدلة من أدلة الشريعة، ليس يدخل أحدث إيش يعني؟ وإن كان ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مأخوذ من هدي النبي، من كلام النبي، من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على هذا، ولو أخذنا كما يأخذ بعض الذين قل حظهم من الفهم هذا الحديث بهذا الفهم الغريب العجيب الذي يتناول كل ما لا يروق لهم من المحدثات بالرد والرفض هكذا جملة وتفصيلا لمجرد هذا، إذن لا أغلقنا باب القياس. ما هو القياس؟ هو القياس هو إلحاق مسكوت عنه بمنصوص، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هذا الفرع الذي ألحقه الفقيه بالأصل المنصوص عليه، هذا الفرع ماشي نص فيه، ماشي فيه نص، ولكن الفقيه قاسه على ما فيه نص. ولو أخذت الحديث هكذا دون أن تلاحظ هذا القيد، لا، ما دام أحدث إذن مردود، إذن سيتوقف القياس، سيتعطل عمل المجتهدين، واضح. وهكذا ما أحدث وكان من الخير فهو خير، وإن كان محدث جديد لكنه قواعد الشريعة تقبله، وإن لم تنص على طلبه بخصوصه لكنه مندرج في أمر عام مطلوب إذن فهو مطلوب. أخرج البخاري في صحيح عن سيدنا رفاعة بن رافع الزردي قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فسمع من ورائه رجلا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: من المتكلم؟ قال: أنا. فماذا قال له النبي؟ قال له: بدعة، تجيب أذكار من رأسك، هذه الصلاة ما أحد يقعد يجتهد فيها ويطلع من رأسه أشياء. إيش؟ لقد رأيت 34 ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها أول. صلى الله على صاحب هذه العين المشاهدة، يرى الملائكة في الوقت الذي يصلي فيه، ويرى عينه في محل سجوده، بصيرته منفتحة على غيب ربك صلى الله عليه وعلى آله. لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أو. فأدره النبي، صار هذا الذكر سنة، أدره النبي على أمرين: على الذكر، وعلى أنه أتى به من عند نفسه، ما زجره عن ذلك، ما قال خلاص الآن سأجركم على هذا الذكر، الذكر هذا سيصبح سنة، بس مرة ثانية ما حد يعيد الحركة هذه ويقعد يزيد. لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت حروب الردة، قتل كثير من القراء، أهل القراء يعني حفاظ القرآن من ساداتنا الصحابة، كانوا مش كلهم حفظة القرآن، مش كل الصحابة يحفظون القرآن، قليل من الصحابة حفظ القرآن كله، قليل، لكن القرآن كان محفوظ فيهم وحفظ بهم وبهمتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد ساداتنا الصحابة لما قتل منهم كثير من القراء في حروب الردة، خشي سيدنا أبو بكر الصديق أن يضيع القرآن من الخلق، لأنه قل حفاظه ولم يكن مجموعا في كتاب بين دفتين هكذا في محل واحد، كان موزع، هذا الصحابي عنده سورة مكتوبة، وهذا عنده كم آيات، وهذا عنده كذا، فارتأى أن يجمع القرآن كله في مكان واحد. فأراد أن يكلف بهذه المهمة سيدنا زيد بن ثابت، فبدأ كلم سيدنا عمر بن الخطاب، فلما رأى صورة العمل محدث في البداية لم يرتضي ذلك، كيف تفعله ولم يفعله رسول الله؟ ولو كان في خير كان سواء النبي، نبي مات القرآن مفرق، خلوا كذا مفرق زي ما هو. سيدنا أبو بكر الصديق رأى أن هذا لا يدخل في قوله ما ليس منه، دخل في منه، مصلحة حفظ الدين تقتضي هذا، فشرح الله صدر أبي بكر، صدر سيدنا عمر لما رآه سيدنا أبو بكر، ثم حتى سيدنا زيد توقف في البداية، ثم شرح الله صدره لما شرح له صدر الشيخين، فبدأ يجمع القرآن من هنا وهنا، وحفظ بذلك على الأمة خير كبير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد الناس يصلون في قيام رمضان مفرقين شوي كذا مع إمام أمهم واثنين وحدهم وواحد وحده، فارتأى جمعهم كلهم على إمامه واحد، وجمع الصحابة في المسجد وعلى إمام، على أبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وصلوا بهم 20 ركعة، ثم استمرت 20 في الأمة كلها إلى يومك هذا، إلى في الحرم منذ أن بدأ سيدنا عمر بن الخطاب 20 استمرت 20، وربما زاد أهل المدينة بعد ذلك في بعض المراحل إلى 36، وبقيت في الحرم المكي 20 إلى قبل هذه السنوات الأخيرة، جاءت الكورونا وصلحوا اختصار فيها، وبقيت 10 إلى الآن، ولا أدري ما هو السبب، المهم أنها 20، سيدنا عمر سواها كذا 20. طيب، سيدنا عمر جمع الناس على 20، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توفي والناس يصلون متفرقين، لأنه صلى بهم جماعة بعض الأيام ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على الأمة. سيدنا عمر رأى أنه قد انتفت هذه العلة، منع بتفرض على يد من ذي الحين، النبي توفي ما بتفرض ولا حد، وجمع الناس على الصلاة فيه بعث لهمتهم في الاجتماع ومعاونة لبعضهم البعض على أداء هذه الشعيرة قيام رمضان، لو ترك كل واحد وهمته ربما يضعف ربما يكسل، لكن لما يأخذ بعضهم بأيدي بعض ويجتمعون على إمام واحد تحيا المساجد وتنتعش، ارتأى أن المصلحة في هذا، فعل هذا سيدنا عمر. فلما رأى أن هذا أمر محدث ما كان أيام النبي، قال كما روى الإمام مالك في الموطأ: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة، بدعة يعني محدث، ولكن ليست مذمومة، للنبي ذم، أي بدعة ذمها النبي؟ لا، ما ليس من، طيب في الحديث الثاني هناك: كل بدعة، هذا الحديث خصص ذاك الحديث، كل بدعة يعني كل بدعة لم يقبلها الشرع، لم توافق أدلته، لم
0: تكن من هدي صاحبه، هذه ضلالة، بدليل أنه هنا قيد من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس. فهذا فهم سيدنا عمر بن الخطاب، ما أحد بيجي بعد الصحابة أغير على الدين من الصحابة، لا لا لا، ممنوع ممنوع، هذه بدعة. هذا ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أغير على شريعة الله من هؤلاء الذين يسيئون الفهم لأحاديث رسول الله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إذن في تفصيل، من أحدث في أمرنا هذا أي شيء مطلقا، لا، شيئا ليس منه، يعني بأن لم تقبله قواعد الدين، بأن اندرج تحت قواعد المنهيات، تحت المنهيات، لم يدل عليه أصل، يعني دليل شرعي، لا كتاب لا سنة لا إجماع لا قياس صحيح، ليس عليه أمر هذا ليس منه هذا، فهو رد، فهو هذا الأمر المحدث رد، رد هذا مصدر، رد يرد ردا، إيش يعني فهو رد؟ يعني فهو مردود، مصدر بمعنى اسم المفعول، قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني وهو مكروه لكم، شيء تكرهونه، مش نفس الكره هو القتال، لا، يدعو عليه الكره، إذن فهو مكروه، واضح ولا لا؟ الخلق بمعنى المخلوق يأتي كثير، المصدر بمعنى اسم المفعول، فهو رد يعني فهو مردود. ولماذا عبر بالمصدر؟ للمبالغة، كأن هذا الذي أحدثه المحدث مما ليس موافقا للدين هو عين الرد والرفض، مش بس مرفوض، كأنه رفض بعينه ورد بعينه، كما لو بتمدح إنسان بالعدل تقول فلان عادل، لكن لو بغيت تبالغ تقول فلان عدل، كأنه هو العدل كله كده تجسد، كأنه هو عين العدل مبالغة، تخيل للسامع أنه هو العدل بعينه. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه رواية فيها من عمل عمل، هذه رواية فيها من أحدث، وتلك فيها نهي عن الفعل المبتدع في الدين المخالف للدين، هذه فيها نهي عن الفعل المخالف للدين، ابتدع أو لم يبتدع، سواء يعني كان الفاعل له مخترعا أو مبتديا بواحد قبله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني لا يرجع إلى دليل شرعنا، هذا ليس عليه أمرنا، لا يرجع إلى أدلة الشريعة، أدلة الشريعة ترفضه، إذن فهو رد. من عمل عملا، هذا الحديث الثاني، الرواية الثانية هذه ظاهرة في التشريعات في الأحكام في الأعمال، الرواية الأولى من أحدث في أمرنا هذا ما أعم، لأنها تشمل الاعتقادات أيضا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يعني ابتدع فيه بدعة، سواء كان بدعة في الاعتقاد أو بدعة في العمل، والرواية الثانية ظاهرة في العمل، من عمل عملا، فالرواية الثانية هذه أخص من الأولى لأنها خاصة بالعمل، والأولى في العمل والاعتقاد، والرواية الثانية أعم من الأولى من وجه ثاني، لأنها تشمل العمل إذا كان ابتدعه الإنسان أو ما ابتدعه، من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد، هذيك من أحدث خاصة في من ابتدع، إذن فكل واحدة منهما أعم من الأخرى من جهة وأخص من الأخرى من جهة، ولعل هذا هو السبب في أن الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع بين روايتين، ذكر هذه الرواية وتلك تلك الرواية. إذن فهذا الحديث ينهى فيه صلى الله عليه وسلم عن الايه، ينهى فيه عن الابتداع وإحداث ما لا تقبله قواعد الشريعة، وما يرفضه الهدي، وما ترفضه القواعد التي ينبني عليها التشريع، وليس فيه ما يتوهمه البعض من الرفض المطلق لكل ما استحدث، نعم ما استحدث مما يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومما تشهد له أدلة الشريعة، مما كان يستند إلى كتاب أو إلى سنة أو إلى إجماع أو إلى قياس صحيح، وكان محدثا ليس مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، هل يسمى بدعة حسنة أو لا يسمى بدعة؟ العلماء منهم من سماه بدعة، وهم كثير، الإمام الشافعي، سيدنا عمر بن الخطاب كما في عند الإمام مالك في الموطأ نعمة البدعة، هذه سيدنا الشافعي رضي الله عنه، هكذا قسم البدعة إلى محمودة وإلى بدعة مذمومة كثير من العلماء من بعده. وبعض العلماء لا يحبون أن يسمى القسم المقبول من البدعة بدعة، لأنه يقولون هذا اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى مكان مذموما، يستأنسون في هذا بالإطلاق النبوي في حديث كل بدعة، فيسمون هذه الأفعال المحدثة التي تشهد لها أدلة الشريعة ولم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم يسمونها سنة مستنبطة، يسمونها سنة مستنبطة أو مصلحة مرسلة بدل من أن يسمونها بدعة محمودة. هذا خلاف التسمية، لا يترتب عليه كبير أثر. فبهذا تعلم أنه لا بأس في إحداث أمر لم يكن موجودا ولكنه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنع منه أدلة له أدلة الشريعة. ما دام أنه لا تمنع منه أدلة الشريعة إذن فلا وجه لمنعه، ولا يكفي كونه محدث في أن يمنع، لأنه لا يمنع إلا بعد أن يكون محدث ليس من أمرنا مخالفا لأدلة الشريعة. أما ما دام ليس مخالف لها، ليس في أدلة الشريعة ما يقول ما يقتضي النهي تحريمه، إذن فالأصل عدم التحريم. الأصل عدم التحريم، هذا هو الأصل فيما أحدث.

يعني إنسان يدعيلك يقول لك تقبل الله، فأنت يعني تجيب بهذا الجواب الذي ينبئ عن قلة معرفة بالشريعة وقلة معرفة بالدين. فما فعل مما لم يفعل في زمن النبي، هل الأدلة الشرعية التي جاءت في شريعة النبي تدل على كونه ممنوعا أو لا؟ إن كان نعم فهو ممنوع، وإلا فهو ليس بممنوع. وهذا الحديث كما قلنا يخصص التعميم في حديث كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة ليس عليها أمرنا، لم تشهد لها أدلة له أدلة الشريعة. هذا هو المقصود بهذا الحديث. حفظنا الله وإياكم من كل مخالفة ومن كل بدعة لا يرضاها، وجعلنا من يفقهون عنه سبحانه وتعالى أحكامه وتشريعاته ويحسنون العمل بها في خير ولطف وعافية. وأن يكرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، وأن يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى روح والدينا ومشايخنا وذي الحق علينا وإلى حضرة النبي.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.

جد لعبدك بكل فضل وخير يا قديرا ما مثله من قدير. من لأهل الذنوب يا ربي غيرك أو لستر العيوب سترا كسترك أو في الكون أمر نافذ كأمرك يا غني جد للعبد.

0: الحقير والحمد لله رب العالمين.
1: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسار

جدارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
2: أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي وأيها السادة الكرام في كل مكان، ومع الحلقة رقم 17 من برنامج دلوني على السوق. الحلقة رقم 17 تتحدث يا إخوتي الكرام عن إيش نقول؟
3: طريق الوصول إلى الهدف.
2: طريق، أنا عشان أكتبها شيخ معمر، طريق الوصول إلى الهدف، إلى الهدف.
4: نحن تكلمنا يا شيخ حسن على صفات الهدف وأركان الهدف.
2: أيوة.
4: نحن في طرق، أنا دحين بوصل للهدف، تمام؟
2: أيوة.
4: نحن قلنا أركان الأهداف زي ما نعيدها للأخوان اللي ما سمعونا أمس، يكون محدد له مقياس يمكن تحقيقه، يكون ذو علاقة بطبيعة الشخص ووقت. الوقت هذا الأساس.
2: تمام. هذه حاجات أيوة. خمسة سميتها أنت سمارت.
4: سمارت هي specific measurable achievable relevant and time. هذه معروفة
2: كده. تمام.
4: نجي على طب أنا حطيت الهدف وحطيت الخطة حقتي، في طريق لازم أنا أسلكه عشان أوصل لهدفي.
2: طريق الوصول للهدف. هل هذه فيها نقاط ولا كيف؟
4: هي حنقولها طبعا بالشعب، هي في أكثر من نقطة، بس نحن حنركز على مثلا أهم أربع نقاط. أهم أربع نقاط.
2: طيب يا إخوتي كل واحد يمسك، اللي معاه قلم يكتب، اللي ما معاه قلم يحفظ. أنا الآن أحط قدامي أربع نقاط ونكتبها.
4: أيوه.
2: فضل.
4: النقطة الأولى تحديد الرؤية. رؤية.
2: تحديد الرؤية.
4: أي.
2: يا عيني.
4: أختصر
2: يعني.
4: لك هي الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن في شهر الكريم.
3: صلى الله.
4: شهر رمضان. رسول لما في فترة صغره كان ما هو مقتنع بحكاية الأصنام والأشياء دي، صح ولا؟ رؤيته.
2: ما أبداً.
4: ما كان.
2: ويراهم. قبل لا يكون رسول ويراهم على رؤية.
4: رؤية.
2: يشوفوا غلطانين. غلطانين.
4: رؤية واضحة. في عالم تسويق كتب قصة جدا جميلة اختصر لك على موضوع الرؤية وقديش جمال الرؤية. رؤية بالانجليزي vision.
2: vision.
4: vision. فكان بيقول إيش؟ vision is the art of seeing something invisible. يعني إيش؟ vision الرؤية هي فن رؤية الشيء الغير متوفر قدامك، invisible يعني غير مرئي، انك انت تتخيل قدامك الشيء، خلاص عندك رؤية انك انت تسوي الشيء. القصة دي ببساطة شديدة، الكاتب ده قرر، بيكتب كتب كثيرة في التسويق والمبيعات، مشهور جدا، قرر انه ياخذ اجازة، راح لبيته الصيفي على البحر، وهو هناك تاني يوم صحي الصباح بيفطر بعد ما سبح كان على البحر، هذا لقى ولد بيجي عند الشط بيشيل نجمة البحر ورميها ويرجع تاني، شيل نجمة البحر ورميها. طبعا الشط كله معبي نجمة البحر بسبب المد والجزر، المد والجزر حق البحر. فاستغرب الكاتب، سابه يعني ما حط في باله، خلص فطوره، نزل على مدينته، شاف أصحابه، جلس معاهم، قضاله كم مشوار، اتعشى مع أصحابه ورجع بيته. هو رجع البيت على المغربية لقى الولد لساعه بيرمي نجمة البحر، استغرب، شد الفضول.
2: عجيب الولد.
4: فراح للولد سأله قال له انت ايش بتسوي؟ قال له بسبب المد والجزر وهذا كائن حي، نجمة البحر بتتسحب وبتجي على الشط، فأنا بشيل عشان انقذها وارميها بالبحر. فطالع فيه قال له انت بأي منطق تتكلم؟ الشط مليان، حتنقذ ايش ولا ايش؟ ايش تفكيرك يعني؟
2: عدد مهولة.
4: طالع فيه الولد وابتسم قال له، شال واحدة ورماها، قال له على الأقل انا انقذت هذه.
2: هذه واحدة وانقذة.
4: تاني يوم الصبح شال معه وبدأ يرمي،
2: صار يرمي زي
4: أيه. اللي أنا بحاول أوصله الشيخ حسن رؤية، أنا حاطط رؤية وعارف أنا إيش أبوصل، خلاص هذه رؤيتي. أنت حطيت، سوينا تطوير الذات، لازم قبل ما توصل الهدف أنت تكون رؤيتك واضحة. أنا عندي رؤية يا ناس، أنا إيش رؤيتي؟ أنا بوصل، أنا ماني مقتنع بدا، أنا أفضل إنه ألعب بالحجر، ما بحب الكورة، أنا شخصيتي ما تتلائم على كده، تتلائم على كده، حاطط عارف أنا بوصل لكده، بعمل لكده.
2: ممكن الرؤية تبان للواحد في مناماته؟
4: لا، غير رؤية المنام، هذا موضوع ثاني.
2: لا، يمكن أنت تضحك مني، لكن تصدق أحلامك في اليقظة تشوفها في المنام.
4: سبحان الله. سبحان
2: الله. أحلامك في اليقظة تشوف
4: سبحان الله.
2: أنا هقول لك في ناس كتير شافوا منامات تدل على قدرة يعني
4: صح.
2: الإمام البخاري رحمة الله عليه وهو من العلماء الذين حقيقة خدموا الأمة
4: صح.
2: رأى في المنام شوف شوف يا أخي معمر ويا إخوتي الكرام في كل مكان قصة عجيبة وهي موجودة في قصة حياة الإمام البخاري. رأى في المنام أنه رأى النبي صلى الله عليه الله وسلم الله. وإحنا عارفين طبعا أنه يجوز أنه الناس يروا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في أحاديث في هذا الشأن. وشاف نفسه معاه عارف أنت زمان كان زي الريش النعام كده إيه يسووه على الإمبراطور أو على القيصر وهو كأنه معاه حاجة يهف بها أو يحرك على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل العلماء اللي كانوا موجودين في زمنه وكان يدرس إسحاق بن راهويه من أكبر العلماء فقال أنت شوف أنت تنفي الكذب عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا هو البخاري ترى كان هدفه وينام ويصحى على إنه يؤلف
4: يطلع الحديث الصحيح
2: في كتاب
4: في كتاب
2: وسواه
4: وسواها يعني.
2: وكان يحلم بها في الليل وشافها. تصور لو واحد يحلم إنه يسوي مصنع ولا يحلم إنه يكون عنده ورشة كبيرة ولا يحلم إنه يكون عنده إذاعة ولا شركة ممكن في الليل يحلم بالمصنع. أنت الآن مسؤول كبير في شركة من الشركات ممكن تحلم إنك أنت كونت شركة زيها وقاعد تبيع بالملايين
4: ومو شرط يا شيخ حسن صح؟ مو شرط صح؟
2: تشوفها في الليل في المنام في المنام
4: في حاجة بس بضيف على الرؤية يا شيخ حسن وهي حاجة أساسية هي جزء من تطوير الذات. نحن فاكر إيش كنا في الحلقات الأولى حق تطوير الذات
2: إيش
4: قلنا؟ قلنا أهم حاجة إنك أنت معرفتك نفسك وما هي قدراتك جزء منها الرؤية. أنا هذه قدراتي هذه هي أنا
2: تحديد الرؤية أنا مين أنا
4: أنا, أنا إحنا بالعين ليه أنا ما حبيت أشرحها أول لأنه أبغى أوصلها دحين عشان الناس لازم تفهمها. معرفتك نفسك وقدراتك هذا شيء أساسي أنا هذه
2: الإمام البخاري عرف قدراته إنه رجل حافظ وذكي جدا جدا جدا وعنده إمكانية إنه يحفظ ملايين الملايين من الأحاديث ويكتبها عارف نفسه حلم بالرغبة دي الله. والإمام مالك ابن أنس والإمام أبو حنيفة كل
4: واحد وأنا برجع خلينا نرجع لعالمنا. رؤيتك أنت إيش أنت إيش تبي توصل؟ رجاء خاص لا تحطه عامل الفلوس والمال والله ثم والله في دكاترة ما بياخذوا رواتب زي إداريين وفي إداريين ما بياخذوا رواتب زي مهندسين وغيره. لا تحطه عامل حط رؤيتكم انت ايش تبي توصل انت ايش تبي تحقق ايش تبي تعمل ايش تبي تسوي.
2: احنا لما نجينا نفكر مع بعض في البرنامج كنا خايفين ومترددين الان احنا بنسجل الحلقة رقم 17 وكانت الرؤية عندنا غير واضحة. الان الرؤية احنا اصبحنا جو داخل الرؤية
4: بالزبط.
2: اصبحنا داخل الرؤية وانت يا اخي وانت يا اختي حتشوفوا يومين ثلاثة وتلقوا نفسكم جوة رؤيتكم وجوة مشاريعكم الناجحة
4: يا رب
2: الموفقة
4: يا رب
2: أيوة ربنا كريم الله يسعدكم ويحفظكم ويوفقكم. نكمل بقية الطريق لتحديد والوصول للأهداف الثلاثة في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. دمتم بخير وسعادة وهناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دلوني على السوق برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: ودم بالله يا صاح على هذا المقالي عسى تظهر من الله بأسرار الرجال رجال خافوا الله يرجون المعالي وصلى الله على المصطفى الهادي وسلام.
1: اسمع يا اخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
2: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. انا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، اشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
1: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
2: الصدق انا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وابغيت، ما هو في كلامهم.
1: اوه، وكيف الوضع وايش الحل؟
2: شفنا بقول لك حاجة، اسمع اخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
1: يا اخي اسمع، شكلي لازم اعيد التفكير وروح اشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
3: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
0: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فلا نزال في شمائل حبيب الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وها نحن نشرع في الشمائل في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. السمر هو السهر بعد سكون الليل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن السمر بعد هدأة الليل وسكونه، واستثني من ذلك سمر الرجل مع زوجته. والسهر في زماننا يعد من البلايا ومن المصائب، وله جنايات على كثير من الناس. فمن أعظم جنايات السهر في هذه الأزمان حرمان بعض الذين يسهرون لياليهم من قيامهم لصلاة الفجر، وفي ذلك أمر عظيم ومصيبة جسيمة. فإذا نام الإنسان عن هذه الصلاة فإنه يتعرض لسخط الله، ويقوم بعد أن يبول في أذنه الشيطان، كما عبر عن ذلك الفعل رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وأول النهار بمنزلة شبابه، وآخره بمنزلة شيخوخته، وهذا أمر معلوم بالتجربة، ومن شب على شيء شاب عليه. فما يكون من الإنسان في أول اليوم ينسحب إلى بقيته، إن نشاطا فنشاط، وإن كسلا فكسل. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال: حدثنا الحسن ابن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن سائر أصحاب رسول الله قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قوله هنا في الحديث إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن، أي إن خرافة اسم رجل وهو عذري أخذته الجن أسيرا في الجاهلية ثم أرجعوه إلى الناس، فكان يذكر للناس أخبارا غريبة ما رأوها ولا سمعوا بها فيتعجبون منها، فقالوا: حديث خرافة. وأصبحت مثلا سائرا في كل حديث غريب يصعب تصديقه، إلا أن الحديث هذا هناك من أهل العلم من حكم عليه بالضعف. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، لا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلى نفسي، فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث مشهور عند أهل الحديث بحديث أم زرع. ومن أهل العلم من أفرده بمصنف ومؤلف خاص لكثرة فوائده، كالقاضي عياض اليحصبي المالكي رحمه الله في كتابه بغية الرائد، لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. ومنهم من شرحه ضمنا مستوفيا فيه الكلام، كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه العظيم فتح الباري. هذا الخبر الطويل الذي ذكرته السيدة عائشة أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء النسوة في نبأ كل واحدة منهن مع زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لها مؤانسة لزوجته وحسن معاشرة منه، قيل فيه أن 11 امرأة اجتمعنا في مجلس واحد، وتعاهدنا أن لا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا، سواء ما كان من ذلك مدحا أو ذما. فمنهن من ذكرت زوجها بمدح، ومنهن من ذكرته بقدح، ومنهن من ذكرته بالمدح والقدح. والحديث طويل، وقد سردناه في حلقتنا هذه، ولعلنا نتناول بعض فوائده ومعانيه في الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
2: حديث الجمعة،
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
2: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

تروح تتروح ويمسي الباب لك صاح مفتوح وتشاهد وتصبح بالمزيات منفوح وتخصص.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. من فضل الله علينا وعلى هذه الأمة أن جعل لها مجالا واسعا وطريقا كبيرا في التوصل إلى معرفته الخاصة، فبعث الله تعالى جميع الأنبياء والرسل بأنواع من العلوم الموصلة إلى معرفته، وهي حصائل العلوم. المعرفة بالله تعالى هي حصيلة يتوصل إليها المتعلم بواسطة علمه إلى المعلوم، وإلى أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى على أسمائه وأفعاله وصفاته، كما قال ربنا جل وعلا في شأن أبينا آدم، قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كان نصيب هذه الأمة من العلم نصيبا وافرا، حيث أوحى أول ما أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر لتحصيل هذا العلم، فقال في شأن هذه الرسالة في مبتدائها: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذه أولى خمس آيات نزلت في الوحي له عليه الصلاة والسلام، كلها محورها يدور حول العلم، العلم بالله والعلم بالمخلوقات، لأجل أن توصل صاحبها إلى معرفة الله. فقال اقرأ، لكن بماذا؟ قال باسم ربك الذي خلق. أن تتعلم الاسم، تتعلم الصفة، تتعلم أفعاله سبحانه وتعالى، تقرأ باسم الله، فإن من قرأ باسم الله عرف الله، ثم يوصلك إلى ذلك باسم ربك الذي خلق، قال خلق الإنسان، ترجع بعد ذلك إلى العلم النظري الذي تتوصل بواسطته إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، إلى العلوم التطبيقية والعلوم النظرية، علم الأجنة، علم التكوين، علم الابتداء، علم الانتهاء، علم المادة، هذه كلها متصلة بهذا العلم الذي أوحاه جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن هذه الأمة هي أمة أمية، لكن بعد ذلك صارت أمة عالمية، عالمية، أمة عالمية يعني تخوض في العلوم، عالمية واسعة. فقال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين، نحن أمة الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقامت الرسالة على إيصال هذا العلم بواسطة أعلم إنسان، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عنه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالمعلم لنا رسول الله محمد، ومن المعلم لرسول الله محمد؟ ربه، كما علم آدم الأسماء كلها علم محمدا صلى الله عليه وسلم الأسماء كلها ومعاني الأسماء وخصائص الأنبياء، لأنه أفضل معلم من الله تعالى وأفضل معلم لأمته عليه الصلاة والسلام. فنحن في هذه الأيام التي نقضيها في تحصيل هذا العلم سالكين طريق التبعية لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، نستقيم من مع دينه الأصلي وإن كان بواسطة، لكن في الحقيقة المعلم هو، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هل هذا الخطاب مقتصر على الصحابة الحاضرين في مجالسه؟ هذا خطاب عام، أين التخصيص أن هذا الخطاب للصحابة؟ هذا ليس للصحابة، هذا لكل من دخل في هذه الأمة من أمة الإجابة، فهو داخل في هذا التصريح الرباني والعطاء الوهبي الرحماني، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فينبغي أن نشهد في حضورنا للمجالس وتلقينا لهذه العلوم أننا نتلقى من أصل هذه العلوم ومعدنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الأشياء. خلق الله تعالى هذه السماوات والأراض وما فيها لأجل العلم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، بين السماء والأرض، ما الغاية من ذلك؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا هو العلم. خلق السماوات كما قال الإمام الغزالي، أنزل الله تعالى في كتابه آيات يبين لنا المقصود من وجودنا في هذه الأرض، المقصود العلم والعبادة، فاستدل بآيتين، آية على العلم وآية على العبادة، وإلا جميع الخطاب الرباني في الكتاب العزيز يدور حول هذا الأمر، حول خطاب الحق تعالى لنا بالعلم وخطاب الحق تعالى لنا بالعبادة. فاختار هذه الآية في أول كتابه منهاج العابدين، آية تدل على أن الله تعالى خلق هذه الأكوان لأجل العلم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أعراض يتنزل الأمر بينهن. طيب، هذا التصريف الإلهي لأجل ماذا؟ لأجل أن نغتر بما في السماء أو نغتر بزينة الأرض؟ لا، قال لتعلموا أن المتصرف هو، وأن القادر هو، وأن المبتدئ هو، وأن النهاية إليه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآية التي استدل بها في جهة العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الإمام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال ليعبدون أي ليعرفون، فذكر الوصف للغاية، الوصف العبادة، الغاية المعرفة. فغاية العلم وغاية العبادة معرفة الله تعالى، فأي علم لا يوصل إلى معرفة الله وأي عبادة لا توصل إلى معرفة الله حجة على صاحبها. فلا بد أن نتبين المقصود من هذه العلوم التي نتلقاها، لأن الله تعالى أدخل في الشهادة والإقرار أهل العلم، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. من الذي يشهد بهذه الشهادة ويحققها في نفسه وفي واقعها وفي واقعه؟ قال دخل في هذه الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو. طيب، هذه شهادة من الحق. قال والملائكة، لأن الملائكة نالوا نصيبا من العلم ونصيبا من المعرفة، وأولو العلم. قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم
2: ذكر وصفا من أعظم الأوصاف يقوم عليها العلم، تقوم عليها العبادة، يقوم عليها الرجاء، يقوم عليها الخوف، يقوم عليها الثناء الرباني، وهي الخشية. والخشية خوف من الله تعالى ممتزج بالجلال والمهابة، خوف مع المهابة يقال له خشية. هناك خوف ليس فيه مهابة، قد ينصرف بأبسط الأشياء. إذا ظهرت لك حية خفت منها، هل تهابها؟ ما تهابها، تأخذ العصا وتضربها. خفت أي أمر آخر؟ ما تهاب هذا الأمر لأنه ينصرف، لكن الخشية لا تنصرف، الخشية باقية، خوف ممتزج بالمهابة. إذا حصل في القلب حصل من ذلك الخشية التي حصرها الله تعالى في أهل العلم، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء فقط، هؤلاء الذين ينالون هذا الوصف، الخشية من الله. والخشية هذه فيها خوف وفيها جلال وفيها جمال، فيها خوف وجلال وجمال، وهذا لا يكون إلا لله. لهذا قال الحكيم في قولته: سبحانك من خاف غيرك هرب منه ومن خافك هرب إليك. كيف تهرب إلى الله؟ لأنك تخافه وتجله وتحبه، تشهد فيه الجمال، ترى فيه الجمال سبحانه وتعالى. هذه الخشية لا تكون إلا للعلماء، فلا يمكن أن يكون الخوف مجرد. الخوف المجرد هذا قد ينصرف في وقت من الأوقات، أي شيء أنت كنت تخافه تذكر الآن، أشياء كثيرة خفتها هل بقيت في ذاكرتك؟ لا، انصرفت إما بسبب أو بغير سبب، إلا الخشية. الخشية لأن أساسها الله معي، الله شاهدي، الله حاضري، الله ناظر إلي، الله قريب مني. هذا الدعاء الذي كان يكرره سلف هذه الأمة، ومنهم الإمام سهل بن عبد الله التستري كان يكرر هذا الأمر، خوف مع جلال مع جمال، شهود الجلال وشهود الجمال. هذا لا يكون إلا للعلماء، وهو مكسب من مكاسب حضور مجالس العلم مثلها، منها هذه الدورات. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم هذا لا يكون لكل أحد، هناك علم نافع وعلم لا ينفع وعلم يضر، ثلاثة أنواع العلم: علم نافع، علم لا ينفع، وعلم يضر. وإذا أصبح صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، هذه الخشية الخشوع، ومن بطن لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، في رواية ومن دعوة لا يستجاب لها. هذه أربعة كان يتعوذ منها رسول الله محمد. أنه ينبغي لكل تابع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد علما في كل يوم، لكن يشترط في هذا العلم أن يكون نافع، أن يكون هذا العلم نافع. طيب ما هو العلم النافع؟ حتى نخرج بقية العلوم، علم لا ينفع أو علم يضر، مثل علم الطلاسم والسحر وغير ذلك، هذا علم ضار. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: العلم النافع هو ما يقربك إلى الله ويزيدك خوفا منه ورغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا. العلم النافع يزيدك خوف من الله ومحبة له، خوف من الله معرفة به ومحبة له، زهدا في الدنيا رغبة في الآخرة. فكل مسألة نتعلمها دخلت تحت واحد من هذه الأطر هذا علم نافع. أي مسألة نتعلمها لا تدخل تحت شيء من هذه الأمور، هذا إما علم لا ينفع وإما علم يضر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فالعلم النافع الذي يكون متصلا بالنبوة ذاتا وصفاتا وأفعالا ونية وتقريرا وأدبا، هذا العلم الذي ينفع، يزيدك أدب، يزيدك خوف، يزيدك تواضع، يزيدك خشية، يزيدك فعل جديد، أفعال جديدة تظهر منك، صفات حميدة تظهر منك، هذا العلم النافع. وهذا لا يوجد في أي مكان إلا في الأماكن التي لها سلسلة متصلة لم تنقطع، لم تنقطع وليس فيها عضل ولا انقطاع، متصلة، ليست متصلة العلوم التقريرية، متصلة الذوات. أب يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آبا كرام وأجدادي، مسلسلة عنهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حمادي صلى الله عليه وسلم. هذه السلاسل، سلاسل العلوم النافعة، لأننا نرى في الواقع، تنظرون اليوم في الواقع كم مدارس اليوم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لا تنظر إلى مشارق الأرض ومغاربها، انظر إلى المدارس اليوم الموجودة في بلدك، كم مدارس كثيرة. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يقول الحق عندي، وهؤلاء مخالفين وأنا على الحق، وهؤلاء مبتدعة، وهؤلاء وهؤلاء. فكل يشير إلى الكثير منهم، يشير إلى الآخرين بأن العلم عنده وأن الحق له. طيب، كل من ادعى أنه على الطريقة السوية نقول له أهلا وسهلا بك ومرحبا، صح أنت على الحق. لماذا؟ لأنه يزمجر كثير، زمجراته كثير، إذا صعد إلى المنابر صوته يعلو، تنتفخ أوداجه ويكفر الآخرين، ونحن على الحق، ثلة الحق والبقية على باطل، أو لأنه تبوأ مقعدا من مقاعد الكراسي والحكم فهو على الحق، أو لأنه عنده مال يستتبع بها رقاب الآخرين على الحق. لا والله، الحق هذه الضوابط، حضارة مجلس وزيادة خوف من الله، رغبة في الآخرة، زهد في الدنيا، تعظيم لأوامر الله، محبة للمسلمين، رحمة بعامة المكلفين، لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى غير المسلمين. أعلم أنك على الحق. لم يتحقق شيء من هذه الأمور، أعلم أن هذه فرقة ضالة باطلة، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وأسماء مناطقهم والوقت الذي سيظهرون فيه، كما قال سيدنا حذيفة بن اليمان، قال: ما من صاحب فتنة يتبعه 300 وأكثر إلا وقد ذكره رسول الله باسمه ووصفه ومكانه وزمانه، وسيظهر في كل زمان. لكن هذا الطريق الذي أنتم فيه تتلقون، هذا طريق صافي مثل الماء، لم يدخله الغش. الدعوة المحمدية مثل الماء صافي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فواحد يجيب لك ماء لونه أصفر، يقول هذا الماء الحي، يقول لا هذا ماء مغشوش لونه أصفر. ثاني يجيب لك ماء لونه أحمر، يقول لا هذا ماء لكنه لونه أحمر. ما هو ماء هذا؟ لكن هذا صافي مثل اللبن، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاي. اشرب اشرب اشرب، اقرا من هذه العلوم حتى تكون ممن قال فيهم رسول الله: العلماء ورثة الأنبياء. ماذا يرثون من الأنبياء؟ الخطابة فقط؟ لا، يرثون من الأنبياء صفاتهم، أخلاقهم، رحمتهم، سعتهم، حسن ظنهم بالآخرين، هكذا يرثون من الأنبياء. واحد يقول أنا من ورثة الأنبياء، وما من مسلم إلا وقد كفروا، إلا وقد بدعوا، إلا وقد سب، حتى العلماء يسبونهم. توارث الأنبياء حبتا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يسب أحد ولا يشتم أحد، حتى الكفار. بدا رأيت النبي سب، سمعت عن النبي أنه سب هذا أبا جهل وإلا سب أبا لهب وإلا ما يسبون أحد. سيدنا موسى سب فرعون، قالوا يا فرعون يا فعلك يا تركك، أبدا، اذهب إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا منهج الأنبياء، فمن رأيت على هذا المنهج ارمي بنفسك في أحضانه، فأنك ستتخرج من هذه المدرسة النبوية. ومن رأيته على خلاف هذا المنهج فاحذر كل الحذر. إذا رأيت الأسد تخاف منه تهرب منه، إذا رأيت المجذوم الذي أصيب بألة الجذم سواد يتقطع منه العضو، هذا أشد عليك من المجذوم، لأن الجذم هذا يصيبك في جسمك، أما هذا يصيبك في قلبك. لو متت على هذه العقيدة السيئة ستعرف أين ستذهب، تذهب مع المكفرين. وهذه الأصناف التي ذكرها النبي، ومنهم الخوارج وأمثالهم. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بمن يتلقون هذه العلوم عموما، وخصوصا بمن يتلقى علم الحديث. علم الحديث لأنه من منة الله تعالى التي اختص بها هذه الأمة، ولم تحرف، لم يحرف القرآن ولم تحرف السنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أنزل الله تعالى كتب سابقة، أنزل التوراة على سيدنا موسى، والإنجيل على سيدنا عيسى، والزبور على سيدنا داود، وأنزل صحف على سيدنا إبراهيم وعلى غيره من الأنبياء، لكن لا نرى لها الآن أثر واضح صحيح مسند نستطيع أن نعتمد عليه. حصل التحريف والتبديل للكتب المنزلة عليهم ولأقوالهم، لأقوال الأنبياء. لا تستطيع الآن أن تجزم أن هذا الكلام قاله سيدنا موسى إلا في النادر، وهذا الكلام قاله سيدنا عيسى إلا في النادر، وهذا الكلام قاله سيدنا إبراهيم إلا في النادر، وما حكى الله تعالى عن أحوالهم في الكتاب العزيز، غير هذا ما تستطيع، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى زكى لسانه وجعل لسانه كالقرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا كان كذلك فهو داخل في قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فحفظ الكتاب وحفظ السنة ربنا جل وعلا، وذكر أمهات المؤمنين بهذه المنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ذكر أمهات المؤمنين بهذا الأمر، أن يبقين على انتباه وعلى يقظة في وجود رسول الله بينهن وبعد انتقال رسول الله. عملهم في بيوت النبوة ماذا؟ يتنقلن بين الكتاب والسنة، بين الوحي الرباني وإلهام الحق تعالى لنبيه حتى أنطقه بذلك الكلام. هذا شأن المؤمنين، هذه منة الله علينا. الكتاب والسنة باقي، فأعظم ما يتلقى من علوم بعد علوم القرآن علوم السنة النبوية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخبار في صيغة دعاء. هو إخبار الكلام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، لكن هذا الحديث جمع بين الخبر والإنشاء. الإنشاء يأتي على أوجه، ومنها الدعاء والالتماس، عندما تقول يا رب اعطني كذا تنشئ الآن أنت دعاء. أما الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، عندما تقول فلان قال كذا أو فلان فعل كذا، هل هذا خبر أو إنشاء؟ هذا خبر، هذا إخبار. طيب، في هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإخبار وإنشاء الدعاء. قال نظر الله امرأ سمع منا مقالا، في رواية سمع منا حديثا. أولا ننظر إلى هذا، قال نظر الله امرأ، ايش معنى نظره؟ يعني جعل البهاء في وجهه.

يحتمل المعنيين، يحتمل أن النبي يخبر أن من حمل حديثه صلى الله عليه وسلم وأخباره وهو علم الحديث الشريف سيتنظر وجهه، هذا بمعنى الخبر. وبمعنى الإنشاء أي اللهم اجعل من حمل علم الحديث عني اجعله كذلك، فهو يحتمل المعنيين وكلاهما صحيح. ولهذا كان يقول سفيان بن عيينة: ليس من أهل الأحاديث أحد إلا وفي وجهه نظارة الحديث، إلا في وجه نظارة الحديث. إمام الشافعي كان يقول: أهل الحديث في كل زمان كالصحابة، لأن من حمل الحديث عن رسول الله أصحابه وأهل بيته، وأهل بيته جمعوا بين الصحبة والنسبة، والصحابة أخذوا عنه الصحبة، وكلا الأمرين شريف وعظيم. وقد بشر الله تعالى بشرهم بالجنة عموما والسابقين خصوصا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة كلهم من أهل الجنة. فالإمام الشافعي قال: أنا أشبه من أخذ الحديث ومن علم الحديث كالصحابة، لأن أول من تلقى الحديث عن رسول الله هم أصحابه فرووا عنه، فكانوا أهل نظارة كما وصفهم الله تعالى في هذه الآية التي ذكرناها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم، تريد ترى الصحابة تتخيلهم إيش يعملون، فيهم غلظة، فيهم شدة، فيهم عنف. قال: تراهم أعمالهم ركعا سجدا، هذا وصف العبادة، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، هذا وصف المعرفة، عبادة ومعرفة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم لو رأيت واحد من الصحابة سترى النور الذي يشع منه، وجوههم براقة بالنور مع اختلاف ألوانهم، هذا أبيض، هذا أصفر، هذا أحمر، هذا أسود، تختلف ألوانهم، لكن كلهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السجود عمل مقترن بالعلم، رجعنا لأصل الخلق، علم عبادة، هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ. ونحن نريد بإذن الله تعالى لما نتلقى هذه الأحاديث النبوية أن يكون لنا نصيبا وافرا في حلقات تعلم العلم عموما وعلم الحديث خصوصا، أن تكون فينا هذه النظارة. فلو ظهرت فينا هذه النظارة سندل الخلق على الله ولو لم نتكلم، بمجرد أن يرى الناس صورنا وأن يقابلونا سيقولون: هذا وجه يذكر بالله، في هذه الدنيا وجوه تذكرك بالله ووجوه تذكرك بإبليس. بعض الناس لو نظرت إليه تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم تشوف وجهه وجه أكبر مظلم، إما بسبب كفر والعياذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ظلمة وظلم، وإما بسبب بدعة كفر المسلمين، يؤذي المسلمين، يقتل المسلمين بغير حق، الظلمة مرتسمة في وجهه يذكرك بإبليس. وإما بسبب معصية ما تنزه عنها مصر عليها، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ظهر هذا الران من قلبي على وجهه. وإما بسبب عقوق والدين، وإلا بسبب قطيعة رحم، وإلا بسبب سوضا في المسلمين، ظلمة في وجهه. صنف آخر قال عنهم عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث البزار الذي رفعه إلى النبي المختار: إن لله عبادا إذا رؤوا ذكر الله،
عباد إذا رأيتهم يذكرونك بالله، لا إله إلا الله، تتوب إذا رأيتهم إذا كنت في معصية، ترجع إذا كنت في مخالفة. قال بعض العباد الصالحين إذا فترت قال رأيت تكاسلا عن العبادة وثقل عن هذه العبادة، جئت إلى باب محمد بن واسع من السلف الصالح، هذا واحد من كبار الأولياء، ترجم له صاحب الرسالة القشيرية وغيره، قال إذا فترت عن العبادة جئت إلى باب محمد بن واسع فنظرت إلى وجهه فعملت على هذه النظرة أسبوعا ما أفتر. إيش مجرد إيش؟ قال بمجرد ما نظر إلى وجه محمد بن واسع، ما يحتاج هذا من ينصحه، ارتفعت الهمة، تحركت العزيمة، حصلت التوبة. إيش هذا؟ سيماهم في وجوههم، هذا نكتسبه من أحاديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ننوي هذا، أننا نتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون نواب عنه في العلم والأدب والنور والمعرفة، وينظر الله تعالى وجوهنا لتكون نورانية تشابه وجوه الصحابة. قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا واحد، شوف شوف هذا النصاب، ما قال سمع منا أحاديث، يمكن تحصل النظارة بحديث واحد، حديث واحد تتحمله عن رسول الله تحصل لك النظارة، بحديث واحد يمكن أن تتحمل هم الدعوة وتبليغ العلم للأمة، كما ورد عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني، متى نبلغ عنك يا رسول الله؟ البلاغ ليس ليس ليس بسيط، أمر عظيم أن تكون داعي إلى الله تعالى، ما هو أمر بسيط تقوم تسمع شريط وإلا تتحفظ كم أحاديث وتقوم أمام الناس وتتكلم. طيب هذه صورة الدعوة، هذا قالب من قوالب الدعوة الخطابة، لكن الدعوة ليست هكذا، الدعوة واسعة لأنها ميراث نبوي محمدي. متى يمكن أن نبلغ عنك يا رسول الله؟ قال بلغ عني ولو آية، إذا عقلتها وفهمتها وحفظتها تستطيع أن تبلغ، أبلغها الآن. فبهذا تصير أنت مبلغ عن رسول الله، لو بآية واحدة تنوب عن رسول الله تدخل في سلك الدعاة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني لا أحد أفضل منهم، هذا أفضل الناس في زمانهم الدعاء إلى الله، إذا جمعوا أوصاف الدعاة إلى الله وشروط الدعوة. ليس كل من قال أنا داعي إلى الله داعي إلى الله، فربما كان داعي لنفسه أو حزبه أو منهجه أو مذهبه أو غير ذلك. فهنا الشاهد، ربما تحصل النظارة أي النور المشرق من القلب على الوجه بسماع حديث واحد، تحمل ذلك الحديث، تعقل ذلك الحديث، تعمل بذلك الحديث، تبلغ ذلك الحديث ولو واحد. طيب الثاني نظارة جديدة، الثالث نظارة جديدة، نور على نور، نور على نور، كل مسألة تتعلمها نور، مسألة جديدة نور جديد، كلما زاد النور كلما أشرق النور في المكان. أنتم في هذا المصلى الآن، لو ما كان في المصلى إلا لمبة واحدة مقدار النور قليل، وضعنا بجنبها سراج آخر زاد النور، سراج ثالث زاد النور، سراج رابع زاد النور، حتى إذا امتلأت بالسرج صارت نور لا تستطيع أن تفرق بين الجدار وبين النور، كأن النور هذا اخترق الجدران لكثرة النور. العلوم هكذا، كلما ازددت مسألة، آية، حديثا، علما جديدا، كلما زاد النور زاد النور زاد النور حتى صرت أنت نور. هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج إلى المسجد يأتي بهذا الدعاء، يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، تعرف أن النور هذا كل نور له قناة فيك، السمع يحتاج إلى نور، والبصر يحتاج إلى نور، والبطن تحتاج إلى نور، واليد تحتاج إلى نور، كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، وفي
شعري نورا وفي بشري نورا وفي دمي نورا، اللهم في عن يميني نورا وعن يساري نورا وامامي نورا خلفي نورا من فوق نورا من تحت نورا، ثم قال اللهم اجعلني نورا. آية تصير شمس أنت الآن. النار في الناس في أنوارهم، بعضهم قمر وبعضهم نجم وبعضهم شمس، شمس مشرقة. كانت تقول هذه الربيع، الربيع هذه كانت امرأة من صحابيات، كانت تقول إذا رأيت رسول الله قلت الشمس طالعة، كأن الشمس طالعة. وهذا الوصف يرثه، يرثه كثير من وراث رسول الله، لما تراهم كأن الشمس طالعة. أخذوها من هذا، أخذوا أحاديث رسول الله فنظرهم الله نور بعد نور بعد نور حتى صاروا شموس مشرقة. فلنحرص هذه الأيام أن نكون بهذه الأوصاف النبوية العلمية حتى تشرق فينا الأنوار ومنا على غيرنا. قال نظر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه. فأول شيء، أول ما يلزمنا أو ينبغي علينا تجاه الأحاديث، أي حديث من أحاديث رسول الله أول نحفظه. والحفظ ينقسم إلى قسمين، حفظ سطر وحفظ سطر كتابة. أكثر الصحابة كانوا حفظ صدر، ما كانوا يكتبون إلا القليل. وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة حتى لا يختلط الوحي بالأحاديث، فكانوا يكتبون الوحي لكن الأحاديث نهاهم عن ذلك، كانوا يحفظون. الكبار في السن، النساء، حتى الأولاد الصغار من الصحابة هذا يحفظ. قال يقول النبي يا غلام سم الله كل بيمينك وكل مما يليك، يحفظون كانوا. أي حديث من أحاديث رسول الله مباشرة. ليش؟ ما عندهم شواغل، ما عندهم غاية ولا مقصد إلا هذا، حددوا وجهتهم فنالوا بغيتهم، سهل عليهم العلم. أما الآن واحد حاضر ربما في مجلس من مجالس العلم وجهه في وجه المعلم لكن قلبه في مكان ثاني، ما شاء الله وجهه تشوفه ربما يحرك رأسه، أحيانا ما هو داري يحرك رأسه على إيش، لكن قلبه في مكان ثاني. ما نريد الوجه، نريد القلب، احضر قلبك، لأن القلب هذا إناء العلم، إناء المعرفة. فالصحابة كانوا هكذا، ما كانوا عندهم جوالات مثلنا ولا مشاغل ولا مشاكل سياسية ولا مشاكل اقتصادية ولا مشاكل حزبية، ما عندهم شيء، عندهم محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعت قلوبهم على محمد. طيب، لأن نحن تجتمع قلوبنا على علم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وراث محمد صلى الله عليه وسلم، ننال ما نالوه بإذن الله تعالى. وتسلسل هذا في من جاء بعدهم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، المولود سنة 50 و100 من الهجرة، في أفضل القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الإمام الشافعي في هذا القرن كان يحفظ بمجرد أن تقع عينه على الصفحة، كوبي مباشرة، نسخ ولصق كما يقولون الآن، عاد يحتاج من قوة النورانية التي عندهم أي شيء يشاهده يحفظه مباشرة، يعلق في قلبه. كان يقول أضع يدي على الورقة الأخرى خشية أن أحفظها قبل الأولى، حط يده على هذه ينظر إلى هذه أحفظها، خلاص يرجع إلى هذه أحفظ مباشرة نسخ. طيب، من مننا في هذا الزمان هكذا؟ بعضنا حديث يقعد يعك معه ربع ساعة خمس كلمات، لا ليش؟ لأنه ذهنه ما هو حاضر، مشتت متلفت لا يصل. إذا قلبك متلفت هنا وهناك ما تصل إلى نتيجة، اجمع قلبك على هذا الشيء. فأول شيء ينبغي لنا تجاه علم الحديث أن نحفظ مباشرة حتى تمتلئ أجوافنا وصدورنا بكلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النور، تمتلئ بالآيات، تمتلئ بالأحاديث، تمتلئ بكلام الصالحين. تعرف ما نتيجة هذا؟ تأتيك الواردات الربانية، لا تجد خواطر
لا قلق لا شك لا هموم، يعطيك القلب هذا الحافظ لهذه الأشياء. واردات هذه العلوم، وارد آية، وارد حديث، وارد كلام من الصالحين، تجلس تفكر فيه كما فكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ليلة واحدة في حديث لا يتجاوز كلماته عدد أصابع اليد، لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولد صغير اسمه عمر أخ لسيدنا أنس ابن مالك، قال له يا عمير، يا حرف نداء، عمير منادى، ما اسم موصول أو سؤال، ما فعل النغير، خمس كلمات، خمس كلمات هذه استنبط منها الإمام الشافعي 70 مسألة في ليلة واحدة، في رواية 100 مسألة في ليلة واحدة. وخلاص هذا المئة مسألة حوت معنى رسول الله لهذا الحديث، لا لا لا لا لا لا، معاني كثيرة، كل آية لها معاني كثيرة. الآية لو قرأتها مرة واحدة بحضور قلب سيعطيك الله معنى، اقرأها مرة ثانية معنى جديد، ثالثة معنى، ثالث رابع، ألف ألف معنى، لأنه قال الله عنه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ليس كل واحد يصل إلى معانيه، كتاب مكنون محفوظ مظنون على غير أهله، لا ينال إلا أهله، لكنه كريم. كلما تقرأ آية يعطيك معنى، أحاديث النبي هكذا صلى الله عليه وسلم. فأول شيء تحفظ، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، والحفظ كما ذكرنا حفظ صدر أو حفظ سطر، نوع ثالث من الحفظ وهو أقواها، حفظ العمل، حفظ العمل. تريد تحفظ أي شيء اعمل به، حفظت أي حديث من الأحاديث، هذا الحديث قد يحملك على الذوق، أن بعض الأحاديث يكفيك أن تفهمها فقط، بعضها لها ذوق تذوقها، أحاديث المحبة، أحاديث المعرفة، أحاديث الخوف، أحاديث الرجاء، أحاديث الشهود، هذه ذوقية، كما قال حارثة بن النعمان، قال أصبحت مؤمنا بالله حقا، إيش حقيقة إيمانك؟ قال نظرت إلى الدنيا فعزفت نفسي عنها وكأني أنظر إلى عرش ربي ذوق، هذا علم ذوقي. طيب هناك علم عملي يدعوك هذا الحديث أو هذه الآية إلى العمل، أو إلى التحقق بصفة، والتحقق بصفة من العمل، هذا حفظ نوع ثالث وهو أقواها. فإذا حصل له ذلك بقي معك أمر رابع وهو التبليغ، تعلمها غيرك، توصلها إلى غيرك، فحينئذ كملت النظارة. فإذا جمع الله لك بين السماع، سماع الأحاديث ثم حفظها ثم العمل بها ثم تبليغها رابعا، كملت لك النظارة وأشرق عليك النور التام. ثم قال عليه الصلاة والسلام يبين لنا، انتبهوا انتبهوا، ليس كل حامل وناقل متأهل، ليس كل حامل وناقل متأهل. الأهلية في أخذ العلوم راجعة إلى صفاء باطن وعزيمة ظاهر، هذان شرطان. تريد تتحمل، التحمل له تأهل، التحمل له تأهل. المتأهل هو من صفاء باطنه عن كدوراته، وخصوصا ثلاثة أشياء، عن الكبر لا ينال العلم متكبر، وعن الحسد لا ينال العلم حاسد، وعن الرياء فلا ينال العلم مرائي. باطن صفاء عن هذه الثلاثة الأشياء، وظاهر جد واجتهد في الحفظ وفي العمل وفي الأداء في التبليغ. نبهنا عليه الصلاة والسلام حتى لا نغتر، قال فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل حديث ليس بمحدث، رب حامل
قرآن ليس من أهل القرآن، رب حامل دعوة ليس من أهل الدعوة. لا تغتروا بالصور، لا تأسركم الأشكال والعادة والرسوم، لا تأسركم هذا. ادخلوا من ظاهر العلم إلى باطن العلم، من حق العلم إلى حقيقة العلم. فنبه عن هذا.

العلم وينسى حقيقة العلم. فهذا الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هو مجرد حامل، مثل الجوال ما فيه نور العلم، مثل الفلاش هذا والهاردسك، حط العلم وسطه بعدين يجي واحد يأخذ هذا العلم ويستفيد منه. بعض البشر هكذا يتعلم العلوم الكثيرة لكن ما يظهر عليه نور العلم ولا أثر العلم، يقوم بتبليغ العلم، يجي واحد مسكين بسيط متواضع خاضع يأخذ هذا العلم فيتنور به أكثر من هذا الحامل. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلا تغتر ما معك من العلم، ربما أنت تبلغ واحد يصير أفضل منك، كما قال الإمام الحداد رحمه الله تعالى في موضع من مواضع خصوص العلم، قال في خصوص لا عموم علة من بعد نهلة، قال قبله أنا أدعو من دعاني، هكذا حكم القضية. قال الذين علمونا الآن أنا أعلمهم، أنا أدعو من دعاني. أكثر من ربما أنت تعلم واحد اليوم مبتدئ في العلم، غدا أنت تحتاج أن تتعلم من علومه هذا، فلا تقول له أنا قد علمته، هذا من طلابي، هذا من طلابك لكن صار الآن أفضل منك. لا تستنكف أن تأخذ العلم ولو من أحد ممن علمك أو من شخص قرين لك في طلب العلم. طالب العلم نهمته في العلم من أي أحد، لو أنطق الله السارية هذه بالعلم لا جلس يكتب عندها. خرج سيدنا علي زين العابدين مع أصحابه في بعض خروجاته، فسمع رجل يقول الشعر، رجل مخبول مجنون يقول الشعر، فجاء خرج من على دابته على بغلته وأخذ القرطاس والدواء ويكتب، يسمع منه ويكتب. قالوا يا ابن بنتي رسول الله هذا رجل مخبول مجنون. قال أما سمعتم قول رسول الله الحكمة ضالة المؤمن؟ قال طيب لماذا خرجت من فوق الدابة؟ قال هذا أدب التلقي، تلقى من مجنون، قال هذا أدب التلقي. فلا يستنكف أحد منا أن يتلقى العلم عن أي أحد. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فننتبه من هذا ونأخذ بإذن الله تعالى هذه الأحاديث، سيكون الكلام في هذه الأحاديث بإذن الله تعالى عن مفهوم الجهاد بمعانيه الواسعة التي ذكرت في الكتاب العزيز وذكرت في السنة النبوية التي بينتها بعد ذلك. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، أن يهدينا إلى سواء السبيل، يعلمنا ما جهلنا، يرزقنا العمل بما علمنا، اجعلنا وياكم علماء عاملين هدى مهتدين غير ضالين ولا مضلين، نورنا وياكم بالعلم، اجعلنا وياكم من خاصة أهل العلم في خير وطف وعافية بسر أسرار الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
2: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: مصطفى محمد وآله وأصحابه ومن سار في دربه من أحبابه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. في ختام ما نتأمل من أحوال نبينا المرسل فيما في بلاغ ما عليه الله أنزل وتشييد صرح الإيمان بالله والعمل الصالح الذي يرضاه وأداء الأمانة على وجهها من قبل محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قد مرت معنا بعض أخباره بأحد التي قال فيها أبو بكر كان ذاك اليوم كله لطلحة، طلحة أكب على نبيكم عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا، وعندما كان في بعض المواقف الشديدة التي أحاط فيها برسول الله كان يستقبل السهام بيده فيناول يده السهام ليذبها عن رسول الله حتى أصاب يده عليه رضوان الله الشلل وارتفع بها عند الله كريم المحل عليهم رضوان ربنا تبارك وتعالى. وذكرنا رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد بعد دفن الشهداء ووصوله إلى المدينة في آخر العشية، وقف عند ديار جماعة سيدنا سعد بن معاذ وأمرهم أن يدخل كل جريح دارا لا يمشون معه إلى المدينة وإلى عند بيته ليوصلوه ويشيعوه، وقال لهم عزيمة مني، فقال لهم سيدنا سعد عزم عليكم رسول الله أن كل جريح يدخل الدار. دخلوا ديارهم هم جرحى كثير، سيدنا سعد مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبات وجهاء الأوس والخزرج، فيهم سادتنا سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة وجماعة من وجهاء الأوس والخزرج على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون أن يصل أحد من المشركين أو يعيدون الكرة عليهم، فبقوا يحرسون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. سمعنا أيضا ما تلقوا من الخبر لما سمع الناس ينوحون و يبكون موتاهم، قال لكن حمزة لا بواكي له، فظنوا أنه يريد من يبكي عليها، تخرجوا إلى نسائهم يقولون لا تبكين أحد من موتانا قبل حمزة، وذهبوا واجتمعا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، خرج آخر الليل ومع الفجر عندما آذنه سيدنا بلال فسمع، فجاء إليهم على باب المسجد، ما بالهم؟ قالوا هؤلاء تجمعني يبكين حمزة، قال ما أردت ذلك، وشكرهم وذكر المواساة لهم وقال إن الأنصار أهل مواساة من قديم وعهدي بهم بالمواساة، فدعا لهم وأمرهم أن يرجعوا إلى أماكنهم، وقال في بعض الروايات ولا تبكوا على ميت بعد اليوم. ذكرنا أنه خرج لصلاة المغرب، عندما دخل البيت وقد سبقت السيدة فاطمة ناولها سيفة وقال لها اغسليه اغسلي عنه الدم فإنه صدقني اليوم، فأخرج سيدنا علي سيفة وناوله فاطمة وقال اغسليه فقد صدقني اليوم، و ذكر ما ذكر المسيح، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت صدقت الجدار اليوم لقد صدقه فلان وفلان وفلان، وأخذ يعدد بعض أهل البسالة من سادتنا الصحابة الذين كانوا حواليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ما قدر يخرج إلى الصلاة إلا وهو متوكع على سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، يصعب عليه رفع رجليه لما به من أثر الجراحة. صلى بهم المغرب وعاد إلى بيته، وقد ذكرنا أنه تأنى بهم في العشاء ثم أذنوا فخرج، فكان أخف منه حينما خرج لصلاة المغرب. باتوا تلك الليلة، فجاء بعض بني مازن الأنصار يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادخلوه عليه عند خروجه لصلاة الصبح، فقال له: أني كنت بالمكان الفلاني طريق المدينة إلى مكة عند أهلي، ولقيت القوم وصلوا يعني مشركي قريش، وأنهم سمعتهم يترادون الكلام بينهم، ويقول أبو سفيان وجماعة معه: إنكم أصبتم منهم وفللتم حدهم وقتلتم كثيرا من كبارهم، ولكن ما استأصلتموهم ولا زالت فيهم رؤوس يجمعون عليكم، ولا محمد قتلتم ولا أردفتم الكواعب معكم، ما جبتم أحد من الأسرى ولا معكم نساء، نرجع ونكر عليهم كر وحدة فنستأصلهم وناخذ نساءهم. وكان صفوان يقول لهم: لا تفعلوا، واذهبوا ما دامت الدولة لكم، فإن القوم حربوا وتأثروا الآن، وإن قابلتموهم مرة أخرى فهزموكم كان ذلك سوء عليكم، فامضوا ما دامت الغلبة لكم خير. فقال صلى الله عليه وسلم، أرشدهم صفوان وما هو برشيد، وأقسموا صلى الله عليه وسلم لقد أعدت لهم

الحجارة يرميهم الله به، لو رجعوا إلى المدينة لصاروا كأمس الذاهب. ثم دعا سيدنا بكر سيدنا عمر، أخبرهم بما قال المزني وما الجمع، واستشارهم. قال سيدنا أبو بكر أخرج إليهم يا رسول الله، لا يفجؤون الذرية ويدخلون إلى المدينة ويسيبون من الذرية. فقال لهم أنا أخرج. قد تقدمت الإشارة أن البلابل والإشاعات في المدينة كثرت، وظهرها حال أهل النفاق واليهود، فأخذوا يبلبلون بلبلات كبيرة ويقولون ما هذا بنبي، ويقولون بعض اليهود ما أصيب نبي بمثل هذا أبدا، هذا صاحب ملك يضرب الملك وما قد حصل مثل هذا، ولأحد من الأنبياء كما يقولون يزعمون، وسيكون. وأخذ المنافقون يقولون، حتى أن سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بات يكمج يضمد جروحه، فكان أبوه عبد الله بن أبي يقول تبعت هذا الرجل حتى نالك ما نالك من هذا، ولو أطعتني ورجعت معي ما أصابك هذا، سمع كلام الغلمان والصغار ورد رأي وقولي فحصلتم هذا ونزلكم هذا، وماذا وجدتم من المشي معه؟ فقال سيدنا عبد الله ابنه، قال له فعل الله سبحانه وتعالى برسوله معه ما هو خير، واختار لهم الخير، أعلى لهم الدرجات، وكتب لهم المكان عنده، وأسكت أباه. انظر كيف الإيمان وكيف النفاق، كيف حال المؤمن مع أقضية الخلاق وأحكامه، وكيف حال المنافق. لا إله إلا الله يخصنا بواسع من الإيمان وقوة في اليقين نحيا عليها وتزداد أبدا حتى نموت على أتم الإيمان واليقين، اللهم آمين. فأخذت بلبلة، جاء سيدنا عمر إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله مكني من هؤلاء الذين ظهر منهم الكلام من اليهود ومنافقين نقتلهم. قال له صلى الله عليه وسلم، أما اليهود بيني وبينهم عهد، ولا سبيل إلى أن يقال أننا نقضنا العهد ويأتي نقض العهد من عندنا، وإنهم لا يعلمون أني رسول الله، وإن الله تعالى سيجعل الدائرة عليهم ويكفيك إياهم. قال له فالمنافقين فلان وفلان وفلان اللي قال كذا اللي قال كذا، قال له أليس يقولون ويظهرون ويشهدون لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال بلى. قال فلا أقتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ولا سبيل إلى قتلهم. قال أظهروا الآن ما في بواطن، هم خانوا وقالوا كذا. قال دعهم يا عمر، وإن قريشا لن ينالوا منا مثلها حتى نستلم الركن، نجي الكعبة وبن نستلم الركن. اطمئن الله، كثرة البلابل. سيدنا المصطفى خرج لصلاة الصبح بجروحه، صلى بالناس وأخبرهم أنه خارج ليلحق العدو، وأمرهم أن يتجهزوا على أن لا يخرج معه إلا من قاتل معه بالأمس فقط، ولا يقبلون غيرهم. فابتدأ الخبر يشيع، وأمر بلال أن ينادي في الناس، الناس جرحى كلهم الذين حضروا القتال معه،

0: الجروح وملاواتها ولم يعرج على دواء شيء منها، وخرج الجرحى كلهم. ترقب بعض الصحابة منهم سيدنا طلحة، هذا الذي شلت يده في الجدال ونزلته الجروح الكثيرة، بلغه الخبر النبي يخرج، فقال أترقب متى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاء في وقت الضحى، وجد النبي قد هيا للخروج، قد لبس لامته وقد لبس الدرع مع بقية عينيه، فقال أين السلاح يا طلحة؟ قال قريب يا رسول الله، أذهب إليه الآن، جيت أن ترقب خروجك لأخرج معك. فذهب حضر سلاحه، إذا 9 جروح في صدره، كيف الإيمان، كيف المحبة، كيف الصدق مع الله ومع رسوله، ماذا عملنا، كيف نصرنا، إيش بذلنا، بماذا اختبرنا، أين البينة التي قامت على صدقنا، وأين البرهان على حقيقة إيماننا. منهم بني سلمة خرج إليهم قتادة جماعته، خرج 40 جريح كلهم، بعضهم في 13 جرح، بعضهم 14، بعضهم 10 جروح تحتاج مداواة، بعضهم 9 خرجوا كلهم، ما أحد منهم تخلف. جاء عبد الله بن أبي قال أخرج معه، قال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فلم يخرج معهم أحد ممن لم يشهد القتال بالأمس إلا واحد، هو سيدنا جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى. سيدنا جابر جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي قال رسول الله إن مناديكم ينادي لا يخرج إلا من حضر القتال معنا بالأمس، وإني يا رسول الله كنت حريصا على الحضور، وإن أبي هو الذي خلفني وقال لي ابقى معه 9 أخوات لي بناته، أمرني أن أبقى عليهن، وقال ما أنا بالذي أوثرك بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني خارج وعلى الله يرزقني الشهادة، فقم على أخواتك وقض الدين، فهذا الذي خلفني يا رسول الله، فأذن له، قال أنت أخرج معنا. ألا أبشرك؟ قال بلى، بشرك الله بالخير يا رسول الله. قال إن الله كلم الشهداء أحد من وراء حجاب إلا أباك كلمه كفاح، وقال تمنى علي عبدي ما شئت، فقال يا ربي ما عبدتك حق عبادتك، فردني إلى الدنيا وقاتل مع نبيك فأقتل مرة أخرى مع نبيك. قال فقال سبق القول مني أنهم إليها لا يعودون. خرج مع النبي، قال ولم يحضرها ممن لم يشهد معهم القتال في أحد غيري، وقال يا رسول الله ولكني أريد الخروج معك على الله يرزقني الشهادة في سبيل، أبوه مات أمس وهو اليوم. رجع النبي من أحد في عشية يوم السبت 14 شوال، عشية يوم السبت، صبح الصباح يوم الأحد خارج إلى حمراء الأسد، جاء قبل المغرب وخرج ساعة ما بعشاء الفجر، وصبح الصباح متوجه صلى الله عليه وسلم، قال فخرج والشجة في جبينه وأثر حلقتي المغفر لا يزال، والشفاه مشقوقة، والركبتان مجحوشتان من الحفرة التي سقط فيها، فخرج بجروحه تلك يتقدمهم صلى الله عليه وسلم، حتى هب معه أول خروج في بكرة يوم الأحد، 70 تلتفوا حوله من الصحابة، وتلاحق بقية 670 كانوا في أحد، 630 كانوا في أحد 700 سبعون قتل وخرج 630 كلهم لحقوا به ما تخلف منهم أحد. 630 كلهم جرحى وكلهم لحقوا. حتى سأل عن اثنين من بني عبد الأشهل يقولوا عبد الله بن سهل وأخوه كان جريحين اشتدت بهم الجراح فأصبحوا وسمعوا النداء ما يقدرون على المشي وما عندهم دابة يركبون عليه. قرب الرسول صلى الله عليه وسلم الفرس ولم يكن معهم في غزوة حمراء الأسد غير فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبون. لم يكن معهم فرس آخر. جهز سيدنا طلحة جهز جماعة من الأنصار عدد من الحمال العامة زادهم التمر يقول مش معنا إلا تمر. أخذوا التمر يقتاتون به دليل. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه تلاحق الناس فهذا يقول لأخيه يا أخي أن تركوا غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم غبن غبن خسارة علينا وما معنا دابة وجروحنا تمنعنا من المشي فكيف نصنع؟ قال ما ترى الله ما بقوة على المشي. قال تعال نتزاحف وإياك نتجار. قال أهو كنت أخف من جروح ابتدى يمشي ما قدر وقف سقط. قال قلت له أنا أخف منك تعال على الظهر احتمله على الظهر ويمشي الثاني بجروح. حتى لما وصل النبي حمراء الأسد سأل عنهم إن فلان فلان ما حدهم في الجيش وهم يزحفون يتزحفوا أخوه قال ساعة يحطه اللي يمشي قليل قليل إذا سقط مع قدر يقوم يقول تعال على ظهري ويحمله قليل ويحطه وهكذا وصلوا في الليل وقد النبي في حمراء الأسد 8 أميال من المدينة بعد 8 أميال والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يوقدوا النار قال جمعوا الحطب في أثناء الطريق وهم ماشيين في النهار قال شدوا الحطب أي حطب تحصلوا خذوا جمعوا الحطب جمعوا مجموعة من الحطب فقال كل واحد يوقد نار صلحوا نيران يوقدوا فشارت 500-600 نار موقدوا من بعيد ترى يقول ايش هذا المعسكر ايش هذا الجيش كبير سارت الاخبار بها ابتث الرعب في قلوب الكفار الكفار والقبائل واليمن جيش كبير خرج مع محمد وصلوا هؤلاء الاثنين وهم من بني عبد الاشهل وهم يقدون النيران في النهار يقدون نيرانهم في الليل فأدخلوهم على النبي صلى الله عليه وسلم كان حارس تلك الليلة عباد بن بشر على قال تعالوا دخلهم على النبي قال ما خلفكم عني ذكروا له القصة يا رسول الله أنا وأخي جروح كذا تزحفت أنا ويا ساعة أحمله ساعة يمشي تعالوا وقال إن طال بكم وقت لا تصب بين أيديكم وتملكون خيل وبغال ما كثير وما أنتم بخير منكم الآن الآن خيركم بيجيكم وقت عندكم كثير ركوب من الخيل والبغال والجمال ولكن الآن أنتم أعظم هذا. خرج صلى الله عليه وسلم في الصباح يقول لسيدنا طلحة أين ترى القوم الآن يقول بالسيال في مكان قال وذلك الذي في ظني أنهم في ذلك المكان إنهم لن ينالوا منا مثل ما نالوا حتى نفتح مكة. فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. مرت بعد غزوة أحد 5 سنين كاملة حتى جاء فتح مكة، ولم ينالوا منهم مثل ذلك بعد. في حمراء الأسد حيث خيم صلى الله عليه وسلم لقي معبد بن عمرو الخزاعي من خزاعة، وخزاعة قبيلة كانت ناصحة لرسول الله، فيهم المسلمون فيهم المشركون، لكن كانوا كلهم محل نصح للنبي صلى الله عليه وسلم ومحل علاقة طيبة. وكان هذا عاد لم يسلم بعد، قبل إسلامه لقي النبي عليه الصلاة والسلام فجاء وكلمه وقال إن عز علينا ما لقيتم وما نازلكم، وضدنا لو أن على كعبكم وكان هذا على غيركم. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث معه ثم ودعه فمضى. لقي أبا سفيان وجماعته قدامنا يتردون الحديث مكان بينهم البين، يقول نكر عليهم نرجع أحسن، يقولون في خبر أنه يمكن حنقوا بيخرجون يقولون قرفاء تردون الحديث. قال هذا معبد جاء عنده الخبر. ما الخبر عندك يا معبد؟ قال محمد وأصحابه جيش لم أرى مثله ورأينا، تركتهم قد حنقوا عليكم يتحرقون عليكم تحرقا، تجمع إليهم من كان تأخر عن أحد من الأوس والخزرج وهم ندموا على ما فعل، وامتلأوا عليكم فرأيت فيهم حنقا لم أرى مثل قط وهم ورائي العنجين. قال ما تقول؟ انظر ما تقول. قال كما قلت لك ما أظن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل شو بيقبلونا. قال ها؟ قال حتى حملني ما رأيت منهم أن قلت أبياد، جاب أبياد يصف فيها جيش النبي العرم العرم، وإنه حقه الناقة مادت بهم وكأن الأرض كلها تميد من شدة ما شاف. وقال قلت وين اللي أبو سفيان منهم وجماعة ذا يصلح له أبياد، وقال فزعهم. قال رثنا عزم أبو سفيان. قال خلاص والجماعة ما قالوا قلنا لكم أمشوا أمضوا. قال أسرعوا أسرعوا أسرعوا. وجد ناس متوجهين نحو المدينة من عبد القيس من بني عبد القيس. قال إلى أين؟ قالوا المدينة. لماذا؟ قالوا الميرة، نأخذ الميرة من هناك. قال ألا أرسلكم رسالة إلى محمد تبلغونها أو أحمل إبلكم هذا زبيب في اسمها سوق عكاظ لما تقدمون هناك مقابل هذا؟ قالوا نعم يا شيخ. قال بلغوه إن عزمنا الكرة عليهم واجتمعنا لذلك ونحن راجعون إليهم وآتون لنستأصلهم ولا نبقي منهم أحد، حركة سياسية حبوه. وهو هارب ويهرب لكم. قال هكذا فقالوا نبلغه، وجاءوا مروا على النبي بحمراء الأسد فجاءوا إليه وخبروا بخبر بوسفين وقال كذا كذا كذا. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال معه الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل. راح هرب القوم لما بلغهم الخبر وارتجفت قلوبهم وقالوا يقع الكر علينا الآن، فصاروا يسرعون ويجرون في المشي أخبه إلى مكة. هرب إلى مكة. النبي أقام يوم الاثنين والثلاثة والأربعة بحمراء الأسد، تأكد من مشي القوم وذهابهم، عاد يوم الخميس إلى مكة. إلى المدينة المنورة. دخل المدينة صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله بالقوم الذين معه، حالهم كما وصف الله تبارك وتعالى، قال عن الشهداء الذين ماتوا في أحد قبلهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة الله وفضلهم وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. حتى 13 جرح دبت المخلص، خلوا المداواة والمعالجة والطب وحملوا السلاح وبسم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. من بعد استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان وخوفوا أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة المنورة يوم الخميس، وكان قد دفع الراية عند ذهابه لسيدنا علي بن أبي طالب، وخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم يصلي بالناس. فورد صلى الله عليه وسلم يوم الخميس وصلى، خرج يصلي بهم الجمعة في اليوم الثاني بعد أن تابع الصلوات الفروض بهم، خرج يوم الجمعة. وكان عادة عبد الله بن أبي يقوم عندما يصعد النبي المنبر يخطب يوم الجمعة، يقول أيها الناس إن هذا رسول الله بين أظهركم، اسمعوا إليه وأنصتوا وانصروه. فكان لكونه شريف في قومه تركون له هذا المظهر ويقوم في كل جمعة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد في أول جمعة بعد أحد، صعد صلى الله عليه وسلم المنبر، فقام عبد الله بن أبي، فقام جماعة من الأنصار وجروا ثوبه وقال اسكت عدو الله، ما أنت بأهل هذا المكان لهذا الشرف، وقد حصل ما هذا، رجعت بل قوم وتركت النبي وأنت بل بل بل بل بل غضب. خرج يتغطى رقابهم وخرج حتى لقي بعض الأنصار عند باب المسجد، ما لك؟ قال كأني قلت بجرا يعني شرا أجرا لهم، عززته ونصرته كيف يقولون لي كذا ويسحبون ثوبي ويقومون علي ويعملون. قال قلت بس تعال تعال استغفر لك رسول الله. قال ما أبو تغي أن يستغفر لي. فإذا قيل لهم تعالى استغفر لكم رسول الله يلووا أليتم يصدون وهم مستكبرون، أعوذ بالله من رضى بالله. فبطل قيامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة من تلك الجمعة، خلاص ما عاد صار يسمحون له بأن يقوم هذا المقام بعد أن حصل ما حصل منه في غزوة أحد ورجوعه بالقوم، وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. في حمراء الأسد عثروا على واحد من المشركين شاعر هج، كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه، أسر في بدر، أسر في بدر، فجاء لعند النبي قال عندي بنات ريال أطفال هناك حالهم كذا، وأنا ما أرجع أقول عليك شيء بعد هذا ولا أنظم فيك الشعر ولا دوم. فرق له صلى الله عليه وسلم رحموه، أمرهم أن يطلقوه بلا فداء، طلقوه رجع إلى مكة وراح يهجو النبي ويرجع كما كان يسب ويثم يتكلم. فجاء في أحد كان معهم، فمشى مع القوم، مشوا المشركين من حمراء الأسد قبل وصول النبي، كان ده نايم تركوه هناك، راح وصل النبي وسحب الرجال هناك مسكوه على النبي. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقتل، قال يا محمد عندي بنات. جاب الأسلوب حقه اللي صلحه في بدر أنه كذا، قال ها تذهب تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا بدر، قم يا زبير فاضرب عنقه، ضربه قتل. رجع صلى الله عليه وسلم، كان وصل من أحد واحد من المشركين في قلبه غير، ويريد أن يتجسس أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه يعطيها المشركين. فكان من جماعة سيدنا عثمان بن عفان من بعيد من قبيلته، فجاء إلى بيت سيدنا عثمان فيه أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، طرق الباب قالت من؟ قال ابن عم عثمان. قالت ليس هنا ولا، قال لا فأرسل إليه فإن معي له ثمن ناقة اشتريت منهم لبعضيها. جاء سيدنا عثمان قال له أهلكت نفسك وهلكتني معك تجي لهنا؟ قال أنت أقرب من في المدينة رحم لي وأنا أجيدك لي تجيرني وأجيد بتجير وتأمينني عندك. قال ادخل وأحطك في مكان في البيت هنا، قفل عليك وبروح بأستأمن لك رسول الله أن أمنك. قفل عليه في مكان في البيت في ناحية، وخرج سيدنا عثمان أقبل وعند النبي جماعة من أصحابه، النبي يقول إن معاوية بن فلان للرجل لدينا بالمدينة، فخذوا لنا خبر واذهبوا فأتوا به. وقف سيدنا عثمان وراح الصحابة يبحثون عنه، فجاءوا إلى بيت عثمان، قالت لهم سيدنا أم كلثوم بلغها الخبر أن رسول الله أمرهم به. قالت هنا هو، فتحت لهم قالت لهم شوفوا المكان الفلاني أنا أحبسوا عثمان خذوه. لما علمت أن أباها أمرهم أن يخرجوا يمسكوه، فجاءوا أخذوه جاوبوا إلى عند النبي. قال سيدنا عثمان أنا إن جيت يا رسول الله لأخذ ذاك الأمان له، ذهبوا لي. هذا قبل ذهب النبي الحمراء الأسد، قال له نهبه لك على ألا يبقى 3 أيام، فإن بقي بعد 3 أيام فما لقي فليقتل نقتله، لقيناه بعدها في البلد النبي عرف أنه جاسوس. فقال على ذلك قام خرج من عثمان تخبى في مكان ثاني وجالس حتى عاد النبي من حمراء الأسد قد عدت 3 أيام. ولما شاف النبي رجع هو الصحابة أخذ ما عنده من الأخبار وأراد يذهب، فبدأ يهرب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمار بن ياسر زيد بن حارث، قال اخرجه تلقياني في المكان الفلاني، حدد لهم المكان الذي يكون فيه الرجل. قال تذهب أنك تجدين هناك فاتحني. خرجوا فوجدوه فقتلوه كما صلى الله عليه وسلم. كان قتلوا عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حمراء الأسد. انتهى شهر شوال، القعدة والحجة ابتدأت، السرايا تواصل جهدها والغزوات تتواصل بعد ذلك من سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وجزاه عنا أفضل ما جزى نبي عن أمته ورسولا عن قومه، وصلى عليه في الأولين والآخرين كل ما لا إلى يوم الدين، كما استنقذنا به من الضلالة وبصرنا به بعد العماية ورزقنا وإياكم حقيقة محبته، أدخلنا في ربوع أحبته، أفاض علينا فائضات الجود به، ثبت أقدامنا على دربه، وحشرنا يوم القيامة في زمرته ظاهرا في محض فضله ومنه وجوده وكرمه، وأصلح لنا ولكم بجميع الشؤون في الظهور والبطون، وجعلنا به في قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأعاذنا من كل آفة وبلية ظاهرة وخفية في الدنيا والآخرة، وجعلنا في أهل وجوه الناظرة إليه ناظرة هي خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذين عزموا على الصيام إذن يجعلون من جملة نياتهم في الصيام الاستسقاء، يستسقون الحق تعالى. كثير من أهل هذه المواطن قلت عليهم السيول والأمطار وتأثرت بذلك الآبار، يحتاجون إلى السقيا، وسقيا القلوب لأمة محمد في المشارق والمغارب. فاستسقوه يسقيكم، واستغيثوه يغيثكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الله يكرمنا وإياكم بالصدق والإنابة والخشية والتوفيق، ولقانا إن شاء الله في الفجر، ويبدأ أعمال الاعتكاف للمعتكفين، ويأخذ المعتكفون نصيبهم من الأذكار وتلاوة القرآن. والله يجمع قلوبنا عليه، ويأذن بوصولنا إليه، يأخذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليه، أخذ أهل الكرم والجود عليه. قومنا إذا عججنا، وعيننا إذا استقمنا، ويأخذ بأيدينا إذا عثرنا، لا يكلنا إلى أنفسنا ولا أحد من خلقه طرفة عين. يا أرحم الراحمين، عبيدك بفنائك، سؤالك بفنائك، مساكينك بفنائك، فقراؤك بفنائك، عبيدك بفنائك، سائلوك بفنائك، فقراؤك بفنائك، سؤالك بفنائك. إلهنا عبيدك بفنائك، سؤالك بفنائك، فقراؤك بفنائك. اللهم أجب مسألتنا، وحقق أمنيتنا، وأصلح جميع شأننا ظاهرا وباطنا برحمتك يا مصلح الصالحين، فرج كروب المسلمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.